اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما.

ذاتك يا ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين. ضمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإن

بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا الله يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف معكم في هذا اللقاء بقية المسائل التي تتصل بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من المسألة الخامسة، ونبدأ بشرح المسألة السادسة، وتتصل بأنه لا خلاف أن الصائم إذا رأى الهلال تعين عليه صيام رمضان، أما من أخبر به فيلزمه الصوم، وذلك لأن رؤيته قد تكون لمحة، فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا لإسقاطه، إذ لا يمكن لكل أحد أن يراه وقت طلوعه، وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن، فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده؟ وقد اختلف العلماء في وجه الخبر، فمنهم من قال يجزئ فيه خبر الواحد كالصلاة، وهو قول لأبي ثور، ومنهم من أجراه مجرى الشهادة، وهو الشافعي، وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة، فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها، والاحتياط لدخولها ألا تلزم إلا بيقين. أما أبو ثور فاستظهر بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله

إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا. وهو حديث خرجه النسائي والترمذي وأبو داود. وقال أبو داود: قال ابن عمر رضي الله عنه: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. واعترض بعضهم على خبر ابن عباس رضي الله عنه أنه روي مرسلا تارة وتارة مسندا، وهذا مما لا يقدح في الأخبار عن البعض، وبه قال النظام: وذلك لأن الراوي يسنده تارة ويرسله أخرى، ويسنده رجل ويرسله آخر. وقيل: يحتمل حديث ابن عمر رضي الله عنه أن يكون رآه غير قبله، وهذا تحكم وزيادة على السبب. ولو كان هذا جائزا لبطل كل خبر بتقدير الزيادة فيه، فإن قيل نؤيده بالأدلة قلنا لا دليل، وإنما الصحيح فيه قبول الخبر من العدل ولزوم العمل به. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة السابعة، وتتصل برؤية الهلال، وذلك بأن أخبر المخبر عن رؤية بلد من البلدان، وهي مسألة مثارة في ظل تفاوت دخول الصيام بين الطوائف والبلدان الإسلامية اليوم. وفي هذه الحالة فإنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه لا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فقد قال قوم لأهل كل بلد رؤيتهم، وقيل يلزمهم ذلك. وبذلك يتبين أن الاختلاف فيما إذا كانت رؤية الهلال بالعين المجردة أم بالحساب مسألة مختلف عليها عند فقهاء السلف، كما أن ما يتصل بمسألة رؤية الهلال في بلد دون أخرى، فهل يلزم ذلك البلد القريب أم أن لكل بلد رؤية؟ فهي الأخرى مسألة خلاف أيضا بين العلماء القدماء، وممتدة إلى العلماء المعاصرين، وينبغي ألا تكون موطنا للشقاق والاختلاف بين المسلمين. وقد ثبت في الصحيح عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيته؟ فقلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. وقال: لكننا رأيناه ليلة السبت. فقلت له: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في تأويل قول ابن عباس رضي الله عنه هذا، فقيل رده خبر واحد، وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، وذلك لأن كريبا لم يشهد، وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزئ فيه خبر الواحد، ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل إشبيلية، وهي مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم، لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية، وهذا يدل على اختلاف المطالع. وننتقل بكم أيها الأحبة إلى قول الله تعالى: ولتكملوا العدة، ومعناه عدة الهلال، وكان 29 أو 30. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. أما المسألة 9 والأخيرة في هذه الآية، والتي يقع فيها الكلام مستفيضا بما لا يسمح لنا أن نكمله في هذه الحلقة، ويستدعي أن نكمله معكم في اللقاء القادم. وهذه المسألة تتصل بقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، حيث قرر علماء المالكية في معنى هذه الآية أن معناها تكبروا إذا رأيتم الهلال، ولا يزال التكبير مشروعا حتى تصلى صلاة العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد، فأما تكبيره إذا رأى الهلال فلم يثبت. أما إنه روى أبو داود وغيره عن قتادة بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كأنهما روايتان متعارضتان. فأما إحداهما فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال أعرض عنه، وأما الثاني فهو أنه كان إذا رآه قال: هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. قال القاضي: أخبر المبارك ابن عبد الجبار فيما يرويه طلحة ابن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام. قال ابن سورة: هذا الحديث حديث غريب، حسن غريب. وقال القاضي: هو أثبت من الحديث المتقدم. وما يزال في الحديث بقية مع هذه الآية الكريمة، فإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني، لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أراد فرعون أن يقتل موسى، التجأ موسى إلى الله سبحانه وتعالى فقال للقوم: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلما اشتد الأمر وزادت الصعاب، وإذا بدخول مؤمن من آل فرعون من الأقباط كان يكتم إيمانه، وإذا به يعترض اعتراضا

فقال للقوم: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلما اشتد الأمر وزادت الصعاب، وإذا بدخول مؤمن من آل فرعون من الأقباط كان يكتم إيمانه، وإذا به يعترض اعتراضا قويا ويدافع عن موسى مدافعة قوية، فأخذ يجادل عن موسى ويطلب من قومه أن يتركوا موسى، أن يتركوه وشأنه إن لم يؤمنوا به، فعلى الأقل أن يكونوا على الحياد. ثم أخذ هذا المؤمن من آل فرعون يحذر قومه وينصح لهم، فقال لهم ما قصه مولانا جل شأنه بقوله تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أي قال ذلك الرجل المؤمن لقومه: يا قوم قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والسلطان والكلمة النافذة في أرض مصر، فراعوا هذه النعمة، اشكروا الله، آمنوا بالله وصدقوا برسوله موسى عليه السلام، واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله، ربما ينتقم الله سبحانه وتعالى منكم. وتذكيرهم أيها الإخوة والأخوات هنا ذكرهم بالملك والسلطان، وهو أسلوب من الوعظ المفيد لما يثيرهم من شهوة الحرص على الملك وعلى السلطان والتعلق بما يبقي الملك والسلطان، وهو الإيمان بالله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، ويحذرهم من زوال ذلك وهو تكذيبهم برسوله، حتى قال لهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. هنا قال فمن ينصرنا وقال إن جاءنا، وهنا جعل نفسه منهم ومعهم لأنه منهم في القرابة، ولكي يعلمهم بأن الذي ناصح ومحذر إنما هو مشارك في النصح وواقع به ما يقع بالجميع، فكأنه يقول لهم: إن جنودكم لا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أراد إنزال العذاب بنا بسبب كفركم وعنادكم. إذا نزل العذاب علينا لا تنفع العساكر ولا الجنود، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ولذلك أمرهم بقضية الإيمان: وأنتم سيذهب منكم هذا الملك إن أنتم لم تؤمنوا بالله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. فرد فرعون على الرجل المؤمن، رد على هذا الرجل فقال للقوم كلاما ذكره لنا القرآن الكريم بقوله تعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال لقومه رادا على ما أشار به الرجل المؤمن من ترك موسى، قال لهم فرعون: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي، ومن ذلك أني لا أرى إلا قتل موسى ولا أستصوب غير ذلك. هذا هو الصواب، لا بد أن نقتل موسى، بمعنى أن الذي يقوله المؤمن مؤمن آل فرعون لا يؤبه له ولا يؤبه لكلامه، لا نأخذ بكلامه، وإنما ما أريكم إلا ما أرى، كما أني لا أرى لكم إلا ما أرى لنفسي من الثبات والاستمرار على تكذيب موسى والإيمان بي أي بفرعون، وما أهديكم بهذا الرأي الذي أقول لكم إلا سبيل الرشاد أي سبيل الصواب والصلاح، وهو بهذا كاذب على الناس، فليس سبيل فرعون هو سبيل الرشاد. ولكن المؤمن لم ينسحب، بل عاد إلى التحذير والنصيحة لهؤلاء القوم، وقد ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون، أنه حذر قومه بأس الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، وذكرهم بما حل بالأمم المكذبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف حل بهم من بأس الله ومن عذابه، وما رد عن الناس هذا العذاب ولا صد

عنهم أحد إذ حل بهم ما حل من عقاب الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، أي إنما أهلكهم بسبب ذنوبهم وتكذيبهم للرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه سنة الله تعالى في المكذبين، وسنة الله واحدة، حتى قال لهم وبين لهم أنه يخاف عليهم أن يصيبهم ما أصابهم، أن يصيبهم هؤلاء القوم قوم فرعون ما أصاب أولئك وتلك الأقوام التي لم تؤمن بالرسل. ثم قال لهم الرجل الصالح مؤمن آل فرعون: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التناد هو يوم القيامة، لأنه فيه ينادي أهل الجنة أهل النار ويقولون لهم: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ونداء أهل النار لهم: أفيضوا علينا من الماء، أي أهل النار يقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء. أهل الجنة يقولون لأهل النار: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد وبين أن لعنة الله على الكافرين. ولهذا حذر مؤمن آل فرعون قومه حينما قال: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم تولون مدبرين، فارين، هاربين من الفزع من يوم القيامة، ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من مانع، لا مانع يمنع من بأس الله ومن عذابه. واستمر كذلك في نهجه هذا المؤمن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالنصح مرة وبالتحذير تارة أخرى وهكذا، وبالتوبيخ، حتى قال الله تعالى وهو يحكي قصة ذلك الرجل حينما قال لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وبخهم بأن يوسف عليه الصلاة والسلام آتاكم بالمعجزات فكنتم تشكون فيها ولم تزالوا شاكين كافرين، حتى إذا توفي يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، حكما من عند أنفسكم من غير برهان ولا دليل، وبعزم مسبق منكم على تكذيب الرسل، لن يبعث الله من بعده رسولا، أي ليس بعد يوسف رسول، وإذا جاء رسول كذبتم به، فإذا جاءكم رسول جحدتم وكذبتم بذلك الرسول. ليش؟ لماذا؟ بناء على حكمكم السابق الباطل، أنتم قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لم تؤمنوا بيوسف لما جاءكم وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك لما مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي كذبتم حتى لو جاء رسول من بعد يوسف أنتم لا تؤمنون به، بمعنى ذلك حكمتم مسبقا، فأنتم بعد ذهاب يوسف صدقتم به وقد كنتم في أيامه تشكون فيها وكفرتم بها، وإنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضمون إلى تكذيب رسالته، فهم يدعون أنهم آمنوا بيوسف بعد موته لكنهم في الحقيقة بما أنهم يكذبون بالرسالات التي بعد يوسف، لأن يوسف نبه إلى رسالات قد تأتي بعده لا بد من الإيمان بها، فعدم الإيمان بالرسالات التي جاءت بعد يوسف معنى ذلك عدم الإيمان بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهم لم يؤمنوا في أيامه به، أي بيوسف عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرجل المؤمن: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لأنه مسرف في أفعاله مرتاب في قلبه. ثم قال عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، والمعنى الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون بالحجج

0: ثم قال الرجل المؤمن: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لأنه مسرف في أفعاله مرتاب في قلبه. ثم قال عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. والمعنى الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون بالحجج بغير دليل ولا حجة ولا برهان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك ويغضب من ذلك. ولهذا قال تعالى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي كبر بغضا عند الله تعالى. والمؤمنون كذلك يبغضون من تكون هذه هي صفته في التكذيب، وهؤلاء الذين يكذبون يطبع الله على قلوبهم فلا يعرفوا بعد ذلك معروفا ولا ينكروا منكرا. ولهذا قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. متكبر عن اتباع الحق، جبار أي الذي يقتل بغير حق والذي يأتي وينتقم من الناس، والله سبحانه وتعالى هو الجبار وهو المتكبر. فلا يحق لأحد من الخلق أن يتصف بهذه الصفة لأنها رداء الله سبحانه. وسنواصل وعظ هذا المؤمن لآل فرعون وما جرى من أحداث بعد ذلك فيما بعد بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يقبلنا وإياكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي. إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مملكة البحرين لباس الأمن والإيمان، واجعلها يا ربنا شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم احفظها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من شر الأشرار.

اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم.

واسلك بهم طريق الرشاد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أعز بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، وارفع بهم رايتك، وانصر

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: أذكار الصباح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها

0: التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.
1: مطالب الإنسان كثيرة، يريدها من نفسه، من إخوانه ووطنه، فهو يريد الحقيقة المطلقة. وفي بحث الإنسان عن الحقيقة يتجه نحو ينابيع النور، ويطلب الخير والمحبة، ولا يستطيع الوصول إلى أي منها ما لم يكن قادرا على مشاركة الناس، خاصة الأقرب، في تلك العطايا والنعم.

كيف يمكننا أن نرسم خطاً بين إنسان وآخر في حين أن المحبة لم تضع هذا الخط ولا جعلت حدوداً بين البشر؟ فمن يوم أن كانت المحبة كان الانسجام بين الإنسان والإنسان، وإنني أعجب من الناس الذين لا يجعلون المحبة مصباحاً ومنارة لهم في الحياة.

أن ترتمي في أحضان اللحظة وتسافر في الزمان إلى المكان، فذلك هو السفر الحقيقي الذي يخرجك من ذاتك، ينسيك ما حولك، ويجدد انتعاشك ونشاطك. فالأمكنة مهما اختلفت تبقى متشابهة في كثير من الوجوه، لأن طبيعة الأرض واحدة، أما اللحظات فهي مصدر التحول والتبدل.

لو تسمع ماذا تهمس أمواج البحر في أذنيك، لو تقف لحظة تتأمل لملأت أيامك بالفرح والسعادة، لو حاولت بعينيك أن تشرب جمال البحر لوجدت أن عينيك احتويتا النعومة واللون والعطف والشموخ والمحبة والعطاء. حاول دائما أن تسافر بعينيك بخيالك إلى البحر واقطف جماله لتوزعه على الأصدقاء والأحباب.

حتى المغامرة من أعظم معطيات الحياة. وقد قرأت بهذا الصدد كلمة لمفكر قال فيها: أشعر بأن روحي مثل كولومبوس، لا تقف عند حد من الحدود، بل هي دائمة البحث عن أرض جديدة. وحب المغامرة هو ما يجعلنا ننفتح على الوجود، ويدفعنا إلى طرق الأبواب المغلقة وولوج الدروب الجديدة، والتعرف إلى الوجوه والأفكار المجهولة. وأنا أتمنى أن تكون مغامراتنا دائما لاحتواء أفضل وأرقى ما في الوجود.

0: تخرج في الصباح وفي نفسك هدوء الليلة السابقة، وتبدأ كفاحك مع النهار الجديد. فإذا حالفك الحظ تتابع المسير، وإن تعثرت خطواتك في بعض الطريق ينتابك اليأس، وأنت لا تعلم أن الحظ في النجاح لا يمر بنا مرة واحدة، والاستمرار في العمل والسعي الدائم لا بد من أن يوصلك إلى ما تهدف إليه.
1: من يستطيع أن يمنع صوت الحقيقة؟ بالأمس سمعتها تنادي فوق السطح، وكانت تركض من بيت إلى بيت، تجمع حولها الناس من كل زوايا الأرض، والحقيقة ستظل الهدف الذي يطمح إليه الإنسان عبر ما ينشده من أشعار وما يرسمه من ألوان وما يكتشفه من أنغام، وعبر ما يطمح إليه من تحقيق أهداف وآمال.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير أينما كنتم وأينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM. نرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا، وصباح أسبوع جديد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، واللي دائما نسعد بالتواصل معاكم من خلاله عبر العديد من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة.
2: في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن موضوع قبول الآخر، وقبول الآخر مساحة جميلة يتسع فيها القلب للناس كما هم بأفكارهم بتجاربهم بوجهات نظرهم المختلفة. الحياة أجمل حين ندرك أن الاختلاف جزء من طبيعة هذه الحياة، وأن لكل إنسان حكايته التي صنعت ملامح شخصيته ورؤيته للحياة.
3: بالفعل براشد، قبول الآخر يبدأ من الاحترام ومن القدرة على الاستماع بهدوء وفهم ما وراء الكلمات، ومنح الآخرين حقهم في أن يروا الأشياء من زاوية مختلفة. وحين نتعامل مع الاختلاف بروح رحبة نصنع جسور من التفاهم، ونمنح علاقاتنا فرصة أكبر للود والسلام.
2: لذلك في همستنا لهذا الصباح نوجه هذه الرسالة من القلب، فلنجعل قلوبنا متسعا للاختلاف، وفي كلماتنا لطفا، وفي تعاملنا احتراما. فربما كان أجمل ما نتعلمه من الحياة أن الناس لا يحتاجون دائما إلى

0: من يوافقهم بقدر حاجتهم إلى من يفهمهم ويتفهمهم ويحترمهم.
1: بالفعل براشد، يمكن في بعض الأحيان يكون وياك أو تكون ويانا صديقة محتاج أن إحنا شخص يسمعها، بس مجرد أنه هو يسمعها بكل هدوء بكل إنصات بكل رحابة صدر وقلب، مو محتاجة لنصايح، يمكن هي تعرف هذه الكلام اللي إحنا ودنا نقوله، ولكن في بعض الأحيان السكوت وتواجد الشخص في محيطنا في حياتنا يسمعنا وقت اللي إحنا نحتاج إن إحنا نتكلم ولا إن إحنا نعبر ولا إن إحنا نفضفض. وجود شخص يحترم مساحتي الخاصة ويفهمها، فهذا الشيء جدا مهم. مو شرط دائما إن إحنا نعطي نصائح ولا نعطي الناس مثلا خلينا نقول
0: توجيه،
1: لكن بس الناس تحتاج الشخص الصح اللي يسمعها.
0: رغم الاختلاف، قد نكون يعني مختلفين في وجهة النظر، سواء كانوا أصدقاء أو حتى أخوان في البيت أو حتى زملاء عمل، الاختلاف هي طبيعة الحياة، ولكن الأهم من كل ذلك احترام هذا الاختلاف، ومثل ما قلتي منح المساحة الخاصة وتقبل هذه الأفكار مثل ما هي، لأن احنا دائما يعني رب العالمين ما خلقنا نسخ متشابهة 100%. الربع يختلفون، الأخوان، الأصدقاء، زملاء العمل، فالاختلاف هي طبيعة الحياة، ولكن الأهم من كل ذي تقبل وجهة النظر الأخرى، تقبل الأطباع، الشخصيات، التعامل. كل ما كنا أكثر مرونة في تعاملنا مع من يحيط بنا من أصدقاء ومن شركائنا في الحياة، صح التعبير، راح تسهل علينا الحياة وراح نشوف الحياة من زاوية أجمل بكثير.
1: بالفعل، ويمكن قبل لا ننتقل إلى تحايا فريق العمل براشد، ترى لو كنا احنا كلنا متشابهين في هذه الحياة كانت الحياة ملل.
0: صحيح.
1: كان فيها كل شيء مثل ما هو، روتين سائد، ما في اختلاف. الاختلاف يصنع مساحة مختلفة نقدر ان احنا نبني عليها الكثير ونتعلم منها الكثير.
0: نعم، لولا الاختلاف ما حسينا بطعم الحياة وطعم الشخصيات وتعاملها، وبتكون مثل ما قلتي شوق، حياتنا بتكون مثالية مملة، مثالية زيادة عن اللزوم. لذلك الاختلاف طبيعة الحياة، والأهم من ذلك قبول الآخر مثل ما هو، تقبل أفكاره، تقبل وجهات نظره، نحترم طرحه، نحترم طريقة تفكيره. قد لا تكون متفقة مع طريقتنا وحياتنا 100%، ولكن لكل شخص مساحته الخاصة وحريته اللي صنعت ملامح شخصيته واللي صنعت روحه. وبكل تأكيد يعني هذا اللي يميز الحياة بشكل عام، أن الناس مو نسخ متشابهة، لذلك علينا تقبل الجميع مثل ما هم.
1: مستمعينا الكرام، مع بداية هذا اليوم نسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم في هذا الصباح من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: نسعد بالتواصل معكم، هذه تحيانا من التقديم والإعداد عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
1: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية، ونعود لنتعرف إياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وكما جرت العادة في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا إلى أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: مجموعة متنوعة من اللقاءات والفقرات تتضمنها حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. لقاءنا الأول سيجمعنا بمشيئة الله مع الدكتورة معصومة المطاوعة، رئيسة مجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، للحديث عن تنفيذ التوجيه الملكي السامي بإطلاق اسم الأديب الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة رحمه الله على أحد شوارع مدينة المحرق، إلى جانب الأمسية الشعرية التي يعتزم المركز تنظيمها احتفاء بسيرته وعطائه وإرثه الأدبي.
2: كما سيجمعنا اللقاء مع الأستاذة إيمان عبد الكريم جباري، رئيس مكتبة الأطفال والقائم بأعمال رئيس العلاقات العامة والدولية بمركز عيسى الثقافي، للحديث عن أهم البرامج والخدمات التي تقدمها مكتبة الأطفال بالمركز، الهادفة إلى تعزيز حب القراءة لدى الأطفال والاعتزاز بالهوية والثقافة البحرينية.
3: سنتعرف أيضا على فن ستوب موشن، وهو أحد الفنون البصرية الجميلة التي تمنح الأشياء الجامدة حياة وحركة، من خلال لقائنا مع الأستاذة كوثر عدنان بمطيع، أكاديمية ومصممة فيديوهات ستوب موشن، لنتعرف على هذا الفن الجميل ورحلتها في عالمه وتجربتها الإبداعية.
2: كما سنستمع إلى فقرة الثقافة المرورية تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خطوط البرنامج المباشرة من خلال فقرة مع الناس على 1-7-684-888.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: إذن نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد 30 من أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: إطلاق المرحلة التجريبية لنمذجة معلومات البناء الرقمية BIM. وزير شؤون البلديات والزراعة يصرح بأن المشروع يستهدف تسريع التراخيص ورفع كفاءة المشاريع. والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يؤكد أن المشروع يسهم في رفع مستوى سلامة المباني والامتثال للمعايير التنظيمية. المرحلة التجريبية تشمل مناطق ديار المحرق ومدينة سلمان والبحرين العالمية للاستثمار.
3: وزيرة الشباب تشهد إطلاق مهرجان الفريج، تجربة اجتماعية تعكس أصالة الماضي بروح المستقبل.
2: مملكة البحرين تعزي الجمهورية الجزائرية في ضحايا حرائق الغابات.
3: رئيس الشؤون القانونية بالخارجية يستعرض دور البحرين في تسوية المنازعات في سنغافورة.
2: جمعية التعافي من الإدمان تنظم ورشة عمل وتؤكد الأسرة شريك أساسي في العلاج والوقاية من الانتكاسة. رئيس الجمعية يؤكد أن أكثر من ثلثي المستفيدين أكملوا البرنامج التأهيلي بدعم أسري، و30% نسبة الانتكاسة. الإدمان يبدأ بفضول، والعزلة مؤشر خطر، وأصدقاء الماضي محفزات للعودة.

0: الأكاديمية الملكية للشرطة تختتم فعاليات المعسكر الصيفي ببرامج تعزز الهوية الوطنية وتنمي قدرات المشاركين، والذي جاءت إحدى مبادرات بحريننا.
1: في تصريح صحفي لرئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة، استرداد 11 مليون دينار من 273 قضية تهرب ضريبي، لا مجال للتلاعب بالاستقرار المالي والعقوبات الرادعة تحمي المجتمع.
0: البحرين حققت نتائج متقدمة في مجال السلامة المهنية، 200 حادث مسجل بالعمل و4 وفيات في النصف الأول من 2026، لا تعويضات لمن تعمد إيذاء نفسه أو تلاعب بإصابته أو رفض التقيد بالتعليمات الطبية.
1: وفد ABM Terminals البحرين يطلع على تجربة جدها جونيورز، ويشيد بدورها في بناء شخصية ناشئة، عبروا عن اعتزازهم بالرعاية البرونزية للمعسكر.
0: في ختام منتدى صلالة، النائب أحمد صباح السلوم يؤكد أهمية فتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال البحرينيين والعمانيين.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي. نتعرف وإياكم الآن إلى أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.

0: معين مع التحذيرات اللي أمس شفناها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة خلال 24 ساعة مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية. نرحب فيك الأستاذ ياسر العلي.
1: يا هلا، مرحبا، صباح عليكم على جميع المستمعين. طبعا أجواء لهذا اليوم، حق اليوم ما في أي تحذير إن شاء الله، بتكون الأجواء المعتادة حارة ورطبة، أحيانا الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، درجات الحرارة العظمى 45 والصغرى 29 درجة مئوية، رطوبة النسبية العظمى 85 والصغرى 10%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 6:50 صباحا، مد آخر راح يكون عند الساعة 6:45 مساء، عندنا جزر عند الساعة 12:50 مساء، جزر آخر عند الساعة 21 صباحا، شروق الشمس عند الساعة 5:17 والغروب عند الساعة 5:59. هذه كانت أجوانا لهذا اليوم. مثل ما ذكرت، لا يوجد هناك أي تحذير لهذا اليوم. التحذيرات راح تبدأ من يوم الثلاثاء، بتكون رياح شمالية غربية تصل من نشطة إلى قوية السرعة، تكون ليوم الثلاثاء والأربعاء.
0: يعني أنت يوم قلت أن الرطوبة إن شاء الله بتخف مع هذه التحذيرات اللي راح تبدأ يوم
1: استأنسنا شوي، بيكون مدة 3 أيام تقريبا مع الرياح الشمالية، لكنها بترجع مرة ثانية.
0: كل الشكر لك الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على موافاتنا بهذه التفاصيل، وإن شاء الله دائما أجواءنا تكون جميلة في مملكتنا الغالية.
1: إن شاء الله، حياكم الله.
2: مثل ما ذكرتي شوق، يمكن يعني الأستاذ ياسر لما ذكر أن الأجواء راح تخف فيها الرطوبة من اعتبارها من يوم الثلاثاء مع وجود التحذيرات من الرياح، يمكن التحذيرات مثل ما أشار لها الأستاذ ياسر بتكون موجهة حق مرتادي البحر ومن يستخدمون يعني السفر يمكن بالبر، ولكن إن شاء الله راح تكون أجواء طيبة. نتمنى لهم السلامة ونتمنى للجميع قضاء أجمل وأسعد الأوقات. مستمعينا، نبقى الآن مع فاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشرتنا الإخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شهدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب إطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه الوزارة في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي.
2: وطلعت سعادة الوزيرة على ما يقدمه المهرجان من تجارب وبرامج متنوعة إلى جانب السوق الشبابي الذي يتيح للشباب عرض مشاريعهم ومنتجاتهم. وأكدت سعادة الوزيرة أن مهرجان الفريج يمثل تجربة مجتمعية تستلهم ما يحمله الفريج البحريني من ذاكرة وحكايات وقيم اجتماعية، وتمنح الشباب في الوقت ذاته مساحة لصناعة تجاربهم وحكاياتهم الجديدة، مشيرة إلى أن المهرجان يجمع بين ما تعتز به الأجيال السابقة وما يطمح إليه الشباب من أفكار وتجارب في مشهد يربط أصالة الماضي بروح المستقبل. وأضافت أن تنوع فعاليات المهرجان يعكس توجها نحو تقديم تجارب تتناسب مع اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتتيح للزوار اكتشاف مجالات متعددة في مكان واحد، كما تمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم ومواهبهم إلى مبادرات وتجارب ملموسة. عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الخامس للدورة 31 برئاسة السيد نبيل خالد كانو رئيس الغرفة.
1: واستكمل المجلس بحث المرحلة النهائية من إعادة تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية، واستعرض أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية اللجان تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد تشكيلها وانطلاق أعمالها. وأكد رئيس الغرفة أن الوصول إلى هذه المرحلة يأتي بعد عملية متكاملة لتطوير منظومة اللجان، مشيرا إلى أن عملية الترشح شهدت إقبالا واسعا من مجتمع الأعمال، حيث بلغ عدد المتقدمين لعضوية اللجان القطاعية 644 متقدما، موضحا أن التشكيل الجديد يتضمن استحداث لجنتين وهما لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات ولجنة الأسواق القديمة، بما يعزز التمثيل المتخصص للأنشطة والقطاعات الاقتصادية. في خطوة جديدة تعكس توجه مملكة البحرين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، نجح مركز ناصر العلمي والتقني في تطوير وتنفيذ منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير.
2: يأتي ذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة في دعم كفاءة العمليات المؤسسية وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يسهم في تطوير منظومة المشتريات ورفع جودة البيانات وتحسين حوكمة الإنفاق. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 136 خدمة في

0: 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي وحتى 27 من أغسطس الجاري.
1: ويأتي تطوير الخدمات وإعادة هندستها ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أكدت نتائج مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 تقدم مملكة البحرين في عدد من المؤشرات البيئية مع تحقيق نتائج متقدمة في مجالات خفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية، بما يعكس تطور السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للاستدامة.
0: وحققت مملكة البحرين العلامة الكاملة في مؤشر اتجاه خفض انبعاثات الكربون الأسود، فيما سجل أداؤها تحسنا خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر على استمرار الجهود الوطنية لتعزيز جودة البيئة ومواجهة التحديات المناخية. أكدت جميع التحركات الأممية والدولية أهمية الوصول إلى مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد وتأمين الحركة التجارية في مضيق هرمز.
1: يأتي ذلك في مسار متسق مع مواقف مملكة البحرين الداعمة لحرية الملاحة وترسيخ نهج الحوار والتعاون الدولي، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: عودة لكم مستمعينا من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين، من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. نجدد لكم تحايا فريق العمل من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
4: من الإعداد والتقديم تقبلوا تحيانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومضيع،
3: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: شهدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب إطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه وزارة الشباب في مركز تمكين شباب السهل الشمالية بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي في تجربة مجتمعية تستحضر روح الفريج البحريني برؤية شبابية معاصرة وتجمع مختلف الأجيال حول التراث والثقافة والإبداع والتكنولوجيا.
1: وتقام المحطة الأولى من المهرجان بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي لتقدم تجربة تجمع بين أصالة الموروث البحريني وروح الشباب المعاصرة من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تحتفي بالتراث وتفتح المجال أمام الشباب لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم ومشاريعهم.
0: يأتي مهرجان الفريج في إطار رؤية وزارة شؤون الشباب لتعزيز حضور الشباب البحريني ومشاركتهم داخل مجتمعاتهم المحلية عبر توفير منصات تفاعلية تتيح لهم المساهمة في تصميم وتنفيذ الفعاليات، بما يعزز روح المبادرة والانتماء المجتمعي ويقوي الروابط بين أفراد المجتمع.
1: ويعتمد المهرجان نموذجاً مجتمعياً يقوم على مفهوم من المجتمع إلى المجتمع، إذ تنتقل فعالياته على مدار العام بين 4 مواقع في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع مراكز تمكين الشباب، بما يتيح تقديم تجارب متجددة وقريبة من الأهالي وتحويل الأحياء إلى وجهات مجتمعية تجمع مختلف الفئات العمرية. ويستهدف مهرجان الفريج الشباب من الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما، مع إتاحة برامجه وفعالياته للناشئة والعائلات ليشكل مساحة مجتمعية جامعة تتكامل فيها اهتمامات مختلف الأجيال، وتتحول فيها المشاركة من مجرد حضور إلى تفاعل ومساهمة فاعلة.
0: يقدم المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات التي تعكس اهتمامات الشباب، وتشمل البرامج التراثية والألعاب الشعبية والحرف القديمة، إلى جانب مجالات التكنولوجيا والفضاء والفنون والمسرح والسوق الشبابي، فضلا عن ركن للصحة النفسية والألعاب الإلكترونية والأنشطة الرياضية ومشاركة الأسر المنتجة.
1: ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من عرض مواهبهم ومشاريعهم وتعزيز شعورهم بالدعم والانتماء إلى مجتمعاتهم وتوسيع مشاركتهم على مستوى الأحياء والمناطق، إلى جانب إيجاد تجارب مجتمعية مستدامة ومتكررة يقودها الشباب وتعزز الأمل والتفاؤل لديهم تجاه المستقبل.
0: ومن خلال تنوع محطات وبرامج مهرجان الفريج، يسعى المهرجان إلى أن يكون موعدا مجتمعيا متجددا يقرب الشباب من محيطهم، ويتيح للمجتمع التعرف بصورة أكبر على طاقات ومواهب الشباب، بما يعكس تراث أو ثراء المجتمع البحريني ويعزز دور الشباب كشركاء فاعلين في تنمية مجتمعاتهم.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع فقرات الثقافة المرورية تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. رسالة اليوم تتضمن إرشادات توعوية للسواق بالقرب من المنشآت.
3: الإدارة العامة للمرور تدعو جميع مستخدمي الطريق من السواق وأولياء الأمور اتباع قانون مرور بالقرب من المنشآت التعليمية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، كما تنصح السواق بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وهي الوقوف الخاطئ وعكس المسار، استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وجلوس الطفل أقل من 10 سنوات في المقعد الأمامي، وعدم استخدام حزام الأمان، ويجب على السواق أيضاً تقليل السرعة بالقرب من محيط المدارس، وعلى السائق أيضاً تجنب وقوف المركبة لإنزال الطفل في منتصف الطريق أو وقوف المركبة على الرصيف، ويجب السماح للأطفال بالعبور من خطوط المشاة. وفي ختام رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى عام دراسي آمن للطلبة والطالبات.
4: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.

0: مئات كنون. هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها.
0: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام.
1: وصلت الحين. يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
0: أفا. ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني. إنزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر. أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين.

0: تقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح. مستمعينا، حين تبقى الكلمة حية في الذاكرة يبقى أصحابها حاضرين في وجدان الأجيال، وتقديرا لهذا الوفاء للثقافة ورموزها يسعدنا أن نلتقي اليوم بالدكتورة معصومة المطاوعة، رئيسة مجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، التي تولت رئاسة المجلس خلفا للأديب والشاعر الراحل علي عبد الله خليفة رحمه الله، ونتحدث معها اليوم عن تنفيذ التوجيه الملكي السامي بإطلاق اسم الراحل على أحد شوارع المحرق، وعن مسيرة المركز وتطلعاته في المرحلة المقبلة، إلى جانب الأمسية الشعرية التي يعتزم المركز تنظيمها احتفاء بسيرته وعطائه وإرثه الأدبي. دكتورة معصومة، أهلا وسهلا فيك في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونبارك لك هذه الثقة ونسعد دائما بهذا اللقاء معك.
4: صباحكم الله بالخير والتوفيق والسرور، حييكم وحيي مستمعي إذاعة البحرين، وأشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، والله يبارك فيكم ويسعدكم يا رب.
5: شكر موصول لك دكتورة على تواصلك وقبول الدعوة للمشاركة معنا. وفي البداية نبدأ من مناسبة عزيزة على الوسط الثقافي الفني، وهذه المناسبة هي تنفيذ التوجيه الملكي السامي بإطلاق اسم الأديب والشاعر الراحل علي عبد الله خليفة رحمه الله على أحد شوارع المحرق. ماذا يمثل لكم هذا التكريم دكتورة، وما دلالته في تقدير عطاء أحد أبرز الرموز الثقافة والأدب في مملكة البحرين؟
4: طبعا بداية نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على التكريم الملكي السامي وهذه اللفتة الكريمة اللي تعكس لي وليه جلالته من تقدير واهتمام برجالات البحرين ورموزها الثقافية والأدبية. طبعا بعد نتقدم بالشكر لسعادة وزير الإعلام وسعادة محافظ محافظة المحرق على اهتمامهم ومتابعتهم وتعاونهم في تنفيذ هذا التكريم وإبراز ما يحمله من قيمة ثقافية وطنية. التكريم للأمانة بالنسبة لنا يحمل دلالات كثيرة ودلالة كبيرة، مو بس لأنه يخلد اسم الشاعر والأديب البحريني الراحل، بل لأنه يجسد وفاء مملكة البحرين حق اللي أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الأدب والثقافة والتراث. والراحل علي عبد الله خليفة الله يرحمه كان واحد من هاي القامات اللي أسهمت في إبراز اسم البحرين في العديد من المحافل، مو بس طبعا البحرينية ولا العربية بل حتى الدولية، وهذا طبعا أكيد بيكون تشجيع حق المثقفين على الاستمرار في العطاء وبأخلاص وحب. وطبعا احنا جدا سعدنا لأن رمزية هذا التكريم زادت مع كون هالشارع في منطقة حيوية في المحرق. صحيح. المدينة اللي انولد وتربى فيها وتغنى فيها، كتب عن بحرها وفرجانها وتراثها، فاليوم لما نشوف اسمه على أحد شوارع المحرق فهذا يعني لنا صراحة رمزية المكان اللي ارتبطت في اسمه وذاكرتنا احنا والأجيال القادمة. وطبعا احنا كعيال المحرق بعد هذا الشيء بعد يعني لنا أكثر وأكثر، لأن مثل ما قال المرحوم المحرق تسكننا قبل نسكنها.
5: بلا شك. نعم
3: نعم نعم دكتورة معصومة، يعني أكيد نبارك لكم انتخابكم كرئيسة لمجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي مجددا وخلفا للراحل الأديب الشاعر علي عبد الله خليفة. كيف تنظرون إلى هذه المسؤولية وما أبرز الأولويات التي تحملونها للمرحلة المقبلة؟

0: الله يبارك في حياتك اختي شوق واخوي عبد الرحمن. طبعا بداية اشكر اعضاء مجلس ادارة المركز والجمعية العمومية على هذه الثقة، ومثل ما انتم عارفين هذا تكليف قبل لا يكون تشريف، وكوني امسك هاي المنصب بعد قامة ثقافية كبيرة مثل الراحل علي عبد الله خليفة، فهذا اكيد يشكل تحدي كبير، لان الراحل اسس المركز ووضع نظامه وقاده لاكثر من 30 سنة وخلاه احد ابرز الصروح الثقافية في مملكة البحرين. في الموضوع بالنسبة لي من ناحية هو حمل أمانة علي عبد الله خليفة، ومن قبل الراحل الوجيه عبد الرحمن كانو اللي كان دائما يقول لنا وصرح في أكثر من لقاء عن معزة المركز عنده وأنه يعتبره ولده اللي يرعاه ويكبره، فبالتالي المسؤولية بالنسبة لي تحمل جانب من الوفاء للمؤسسين، وفي الوقت نفسه هي مسؤولية وطنية تتطلب مو بس الحفاظ على هذا الإرث الثقافي بل أيضا البناء على ما تم إنجازه وتطويره بما يتناسب مع تطلعات وتجدد الثقافة المحلية والعربية. ولله الحمد أنا يعني بنت المركز ومسيرتي معاه أكثر من 25 سنة، ولله الحمد عندي دعم أعضاء المركز والقائمين في إدارة الثقافة ودعم عائلة كانوا الكريمة اللي يتابعون معنا خطوة بخطوة، والحمد لله عندي ثقة بإذن الله أن المركز راح يكمل مسيرته كواحد من أهم المنابر الثقافية في مملكة البحرين بإذن الله.
1: بلا شك دكتورة، ونسأل الله أن تكونين يعني خير خلف لخير سلف لهذا المركز الرائد في مملكة البحرين، مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، بلا شك يعتزم تنظيم أمسية شعرية احتفاء بالشاعر الراحل علي عبد الله خليفة رحمة الله عليه. بودنا لو تضعين في صورة الأمسية، ماذا أعددتم لها وما الذي تتطلعون إلى أن تحمله من وفاء واحتفاء بسيرة وعطاء الراحل علي عبد الله خليفة؟
0: طبعا خسارة الراحل علي عبد الله خليفة هي خسارة كبيرة مو بس لنا احنا في المركز بل للثقافة البحرينية بشكل عام. من كذي حرصنا ان احنا نخصص مساحة كافية لعرض جزء من إرث الثقافي، فخصصنا شهر سبتمبر كله حق برامج وندوات تتناول جوانب مختلفة من سيرته، راح نبتديها بإذن الله بالأمسية الشعرية. طبعا الشعر كان أول هاجس ثقافي عنده وكل حل البحرين حبوه من خلاله، فراح إن شاء الله تتناول الأمسية الشعرية هذه قصائد من مختلف دواوين الشعرية، فإحنا لله الحمد راح يشاركون معنا مجموعة من الشعراء المميزين سواء بالفصحى أو بالشعر النبطي، فراح يقرون لنا أشعار الراحل، وراح نسمع أيضا في الأمسية بعض القصائد بصوت الراحل من الأعمال اللي منتجها من قبل، وبعدين راح نفتح المجال للجمهور اللي حاب يقول قصيدة كاتبها عن الراحل، لأنه وصلتنا الكثير من الطلبات للشعراء والمثقفين اللي حابين يشاركون بقصائد كتبوها عنا بعد رحيله.
2: نعم يعني دكتورة معصومة للأمانة أسامي وأسماء مميزة راح تكون موجودة في الأمسية بإذن الله. أظن الشاعر صالح يوسف، الشاعر محمد المبارك راح يكون موجود،
1: دكتور خليفة بن عربي دكتور كذلك
0: دكتور خليفة بن عربي،
2: يعني أسماء للأمانة يعني عاصرت الشاعر ولها قيمة في مثل ما ذكرتي الجانب النبطي والفصيح وحتى التفعيلة يعني للأمانة. خصوصا أنه يعني الشاعر الراحل من مؤسسين ورواد شعر التفعيلة في مملكة البحرين، وللأمانة هو الراحل كان قامة تعلمنا منها الكثير في مجال كتابة التفعيلة، وبدوره أيضا في الأغاني اللي كتبها الشاعر الراحل، يعني مجموعة من الأغاني الجميلة اللي ما زالت تتردد في الذاكرة. يمكن قبل شوي عبد الرحمن سمعنا أغنية دمعة المقهور، هذه الأغنية الجميلة اللي بالفعل وراها قصة حقيقية يمكن تلامس كل إنسان يسمعها. يعني إذا اليوم إحنا بنتكلم عن الأغاني الجميلة اللي كتبها الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة، دائما ما نلمس الروح البحرينية المفردة المميزة، الالتفات على أدق التفاصيل. فبالفعل اليوم إحنا لو بنتكلم عن يعني كل ما قدمه الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة و في مجال الشعر ولا في مجال الأدب ولا في مجال الثقافة، فإحنا سنبحر في عطائه لمملكة البحرين.
1: بلا شك دكتورة معصومة، يعني هذه الإضافة من الزميلة شوق، وهي أساسا شاعرة ويعني لها باع طويل في كتابة الشعر والقصيدة، ويعني
0: خلاص ننتظرها عندنا في المركز
1: عيال، أبرك السعادة
0: والله. ننتظرها

0: صدرش في المركز عندنا، هم سوي لك موسيقى شعرية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وبالعكس يعني أنا أتشرف إن أنا أكون موجودة وياكم، خصوصا إنه يعني حتى الوالد الله يحفظه يعني من الناس اللي تتلمذوا على يد يعني الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في شعر التفعيلة، وكانوا هم الجيل اللي تلاهم يعني.
2: نعم.
1: بعد
2: الجيل اللاحق. صحيح
1: اللاحق. نعم. دكتورة يعني اليوم إذا احنا بنتكلم عن مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، يعني له حضور اللافت في المشهد الثقافي البحريني، كيف ستعملون على تعزيز هذا الدور واستقطاب المزيد من المبدعين والمثقفين خصوصا من جيل الشباب؟
0: احنا نؤمن ان استمرار اي مؤسسه ثقافيه مرتبط بقدرتها على التجدد والوصول الى الشباب والاجيال الجديده، ومركز عبد الرحمن كانو الثقافي عنده رصيد مهم وتاريخ طويل مع احتضان الشخصيات الثقافيه سواء الادبيه او الفنيه. فاليوم ولله الحمد نشوف على المشهد الثقافي اسماء بارزه، ونفخر ان بداياتها كانت مع مركز كانوا اللي احتضنهم وآمن بموهبتهم وساهم في صقلها وتقديمها للجمهور. وطبعا هذه أحد أهداف المركز اللي بإذن الله راح نستمر على تحقيقها. احنا دائما نحرص أن ننوع البرامج ونطرح موضوعات الساحة والموضوعات اللي تجذب الشباب، أساس أن احنا نقدر نستقطب المبدعين وأصحاب المواهب ونحطهم مع أصحاب الخبرات والقامات الأدبية والثقافية الكبيرة، أساس أنهم يتعلمون منهم وتنصقل تجاربهم. غير أن البرامج والموضوعات في المركز مفتوحة للكل، في الهدف أن احنا أن الشاب أو المثقف ما يكون متلقي للبرامج بس بل يكون أيضا شريك في صناعتها واقتراح موضوعاتها والمشاركة فيها. وطبعا احنا دائما يعني نضع دائما من أولوياتنا تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والشبابية، يكون نعطي مساحة للمبادرات الجديدة بحيث أن المركز يكون مكان يجمع بين الخبرة والتجربة من جهة والأفكار والأصوات الجديدة من جهة ثانية.
2: نعم دكتورة، قبل الختام ودنا نتعرف على أهم البرامج والفعاليات والأنشطة اللي راح ينظمها المركز في الفصل الثقافي الثالث والأخير من الموسم الثقافي 31 لهذا العام. أعتقد أن يعني خطة المركز أن تقسمون أشهر السنة إلى ثلاثة فصول، فبودنا نتعرف على أهم ما سيقدمه المركز في الفصل الثقافي الجديد القادم. نعم
0: طبعا فصلنا الثقافي الثالث اللي هو الفصل الأخير من سنة 26 راح يكون امتداد حق العمل اللي عرفنا فيه جمهور المركز. في تنوع كبير في الموضوعات والمجالات الثقافية اللي راح نغطيها. أول شيء ببتدي معاكم اليوم بإذن الله الساعة 8 مساء عندنا جلسة كوب قهوة مع الفنان الكبير محمد ياسين بابا ياسين اللي كله نتربينا على برامجه وعماله التلفزيونيه. تحياكم الله جميعا معنا اليوم. ومثل ما ذكرت شهر سبتمبر راح يكون كامل فعاليات للراحل علي عبد الله خليفه، والفعاليات هذه راح يتخللها معرض فني يقدم اعماله ودواوينه وصور من محطات حياته. فغير الأمسية الشعرية بإذن الله راح تكون عندنا أيضا أربع ندوات، كل واحدة منهم راح يشارك فيها مجموعة من المثقفين والدكاترة والأصدقاء، وهذه الندوات راح تتناول جوانب مختلفة من مسيرته. يعني كل ندوة لها جانب معين، عندنا حفظ التراث، تأسيس المؤسسات والمجلات الثقافية، القصائد المغناة مثل ما ذكرت أختي شوف، المبادرات الثقافية والإنسانية إلى جانب حياته الاجتماعية. فبنحاول نغطي جزء كبير من هذه الجوانب في حياة الراحل علي عبد الله خليفة إن شاء الله في سبتمبر. باقي الموسم راح تكون في مواضيع مشاركات مميزة، منها فعاليات الاحتفائية. احنا معودينكم في مركز كانو ان احنا دائما كل سنة نغطي مجموعة من الأيام العالمية والمحلية، فهذه المرة بإذن الله راح تكون عندنا ندوة بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن بيشاركون معنا داريوكو، ندوة عن اليوم الدولي للتسامح بيشاركون معنا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وعندنا فعالية طبعا بمناسبة يوم المرأة البحرينية واحتفالنا بالعيد الوطني المجيد. إضافة إلى البرامج والمحاضرات الثانية عندنا محاضرات عن الحداثة، الهوية، فن الرسم، فن الإلقاء، المشاعر الرقمية وغيرها من المواضيع. وأيضا بعد عندنا معرض فني بحريني كويتي بيشاركون فيه فنانين من كلا البلدين، ويعني هذه مجموعة من المواضيع اللي إن شاء الله راح نطرحها. فحياكم الله معانا وندعو جميع المستمعين لنا اليوم للمشاركة في برامجنا.
2: الله يحييك دكتورة. وبلا شك يعني برنامج ما شاء الله ثري ومثمر وغني بمختلف البرامج والفعاليات.

0: الفعاليات والأنشطة. يمكن أكثر ما لامسني يعني حقيقة على المستوى الشخصي اللي هي البرامج المخصصة للراحل علي عبد الله خليفة المتنوعة، وبلا شك بأن أيضا قاعة علي عبد الله خليفة القاعة الرئيسية في مركز عبد الرحمن كانو اللي تم إطلاقها مؤخرا احتفاء بعطاء وقيمة ويعني إرث هذا الشاعر والأديب الراحل. دكتورة معصومة المطاوعة، كل الشكر والتقدير لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. كنت معنا ضيفة كريمة وعزيزة، نبارك لك مرة ثانية اختيارك رئيسة لمركز أو لمجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قادم البرامج والمشاريع. شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: شكرا لكم أنتم بعد على الاستضافة، وأحب أوجه شكر خاص للقائمين على برنامج صباح الخير يا بحرين على دعمكم لفعاليات المركز وتميزكم في كل اللي تطرحونه. الله يوفقكم دائما ويحفظ لنا دوم عز بلادنا البحرين.
2: آمين. آمين. آمين. كل شكر لك دكتورة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مع انتهاء برامج الصيف والاستعداد للعودة إلى المدارس، تواصل مكتبة الأطفال في مركز عيسى الثقافي دورها في تقديم بيئة محفزة تجمع بين القراءة والمعرفة والأنشطة الممتعة، وتفتح أمام الأطفال أبواباً جديدة للتعلم واكتشاف المواهب. كما تحرص المكتبة من خلال مبادراتها وبرامجها على تعزيز حب القراءة والاعتزاز بالهوية والثقافة البحرينية. للحديث بصورة أوفى عن هذه البرامج والمبادرات التي تقدمها مكتبة الأطفال،

0: يسعدنا أن نرحب بالأستاذة إيمان عبد الكريم جباري، رئيس مكتبة الأطفال القائم بأعمال رئيس العلاقات العامة والدولية بمركز عيسى الثقافي. نصبح عليك بالخير أستاذة إيمان وسعداء بالتواصل معك.
1: صبحك الله بالنور والسرور، أنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة إيمان في بداية هذا اللقاء. مع انتهاء برامج الصيف والاستعداد للعودة إلى المدارس، ماذا أعددتم للأطفال خلال الفترة القادمة، وما هي أبرز البرامج والأنشطة اللي راح تقدمونها بإذن الله؟
1: الحمد لله، احنا مكتبة الأطفال في مركز عيسى الثقافي طول العام نقدم برامج وأنشطة خاصة في فترات العطلات المدرسية بالنسبة للمدارس الخاصة والحكومة. الحمد لله كان مجموعة برامج من شهر 6 لشهر أوغست على مدى 3 شهور قدمنا هاي البرامج في العطلات الصيفية وبرامج العودة للمدارس. الحمد لله استفاد منها أكثر من 600 مشترك من الأطفال، وكانت متنوعة البرامج، منها برامج توعوية ورش بناء شخصية، برامج فنية واكتشاف المواهب. فالحين مع بداية المدارس بنبتدي إن شاء الله برامج ثانية بنقدمها، وتكون بتنسيق التعاون مع المدارس المختلفة الموجودة في البحرين، وكذلك إن احنا نستقبل الزيارات المدرسية في الفترة الصباحية ونقدم لهم برامج وأنشطة مختلفة. في هاي البرامج حسب الفئات العمرية اللي تكون موجودة نركز إن احنا نقدم برامج لها علاقة بتعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية، العادات والثقافة البحرينية، القصص التراثية البحرينية، وأيضا القصص اللي أنتجها الأدباء البحرينيين.
0: نعم نعم، بلا شك أستاذ إيمان بأن تشجيع الأطفال على القراءة يمثل محور أساسي في عمل مكتبة الأطفال بمركز عيسى الثقافي. بودنا لو تطلعين على أبرز المبادرات في هذا الجانب، وخصوصا مبادرة الجواز القرائي، كيف تسهمون في تعزيز ارتباط الطفل بالكتاب واللغة العربية؟
1: الجواز القرائي مبادرة أطلقناها العام الماضي في يونيو 2025 وهي مستمرة لليوم، وإن شاء الله يعني المبادرة هي لتشجيع الأطفال على القراءة خاصة باللغة العربية، وتكون مفتوحة لهم، ممكن يشاركون في أي وقت هم حابينها، فيها مرونة، يسجلون من خلال الرابط الموجود في بايو الانستغرام childrenlibrary.ph أو من خلال زيارتهم لصفحة مكتبة الأطفال في الموقع الإلكتروني للمركز عيسى الثقافي icc.gov.ph ويسجلون، وفي الوقت بعد ما يسجلون يسلمون جوازهم القرائي من المكتبة، ومن خلال مجموعة مختارة من الكتب الموجودة حسب المستويات القرائية المختلفة يبتدون يقرون، وبعد كل قراءة للكتاب يتم ختم صفحات الجواز، وهي تحتوي على 20 صفحة يعني 20 كتاب.
0: جميل.
1: ويحصل جائزة فورية بعد ما يخلص 20 كتاب تشجيعا له، ويقدر يستمر ويأخذ جواز جديد ويستمر في القراءة. هاي بتكون جزء مهم ان احنا نشجعهم في القراءة، نحببهم، نغرس فيهم عادة القراءة من خلال انه يشاركون في الجواز القرائي.
2: مبادرة جميلة يعني أستاذة إيمان، وبالفعل تحفز الأطفال على القراءة وان هم يرتبطون بالكتاب بشكل أكثر واللغة العربية. في أكتوبر 2025 أستاذة إيمان تم افتتاح الركن العلمي وهو ركن جديد في المكتبة، إذا ممكن يعني تطلعين على ما يقدم هذا الركن للأطفال وكيف يساعدهم على التعلم من خلال التجربة والاكتشاف.
1: الركن العلمي مثل ما قلتي افتتحنا في أكتوبر العام الماضي 2025، هي مساحة موجودة يقدرون الأطفال يجون مع أولياء أمورهم يشوفون ويطلعون ويكتشفون، يصير فضولهم يعني يحبون يهال في هالأعمار المختلفة الأمور العلمية. فوفرنا مجسمات، عينات مجهرية، أدوات مختلفة موجودة يقدرون يجون يطلعون عليها يشوفونها ويدرسونها مع الموسوعات الموجودة في

0: مكتبة. في نفس الوقت الركن العلمي تسوي برامج وأنشطة ورش علمية على مدار العام بشكل شهري، وفي ورش خاصة في مناسبات خاصة كلها نعلن عنها في الانستغرام المكتبة، واللي يحب يشارك ويسجل بالحضور. وفي تعاون كبير سوينا مع المدرسين العلوم، الجمعية الفلكية البحرينية، ماجيك ساينس، يعني جهات كثيرة، ونشجع نعم. أي أحد حاب يقدم أو يشارك معنا في هذه الركن بتقديم ورش وأشياء تجارب علمية مع الأطفال. إحنا حاطين جدا ونسعد في التعاون مع الجميع إن شاء الله.
1: حقيقة يعني أستاذة إيمان، البرامج المتنوعة شجعتنا وإحنا كبار يعني على زيارة المكتبة والاطلاع على هالبرامج المتنوعة الجميلة اللي توسع من مدارك الأطفال، ويعني تفتح لهم آفاق في تشجيعهم على القراءة. وأيضا تنوع البرامج من الركن العلمي والجواز القرائي، كذلك

0: تنوع شجعتنا وإحنا كبار يعني على زيارة المكتبة والاطلاع على هالبرامج المتنوعة الجميلة اللي توسع من مدارك الأطفال ويعني تفتح لهم آفاق في تشجيعهم على القراءة، وأيضا تنوع البرامج من الركن العلمي والجواز القرائي كذلك. أستاذة يمكن إيمان يعني من خلال حديثك تطرقتي إلى تعزيز وحرص الحرص مركز عيسى الثقافي ومكتبة الأطفال تحديدا على تعزيز الهوية البحرينية من خلال المجموعة البحرينية التي أشرت إليها، تضم مؤلفات للكتاب البحرينيين الموجهة هذه المؤلفات طبعا للأطفال إلى جانب الزيارات المدرسية والبرامج المرتبطة بالتراث والثقافة. لو تطلعين على هذا الجانب يعني بصورة أوفى وما تمثله في بناء شخصية الطفل.
1: الركن المجموعة البحرينية مجموعة متميزة موجودة عندنا في مكتبة، احنا خصصنا هالمجموعة حطينا فيها كل الكتب المؤلفين والكتاب البحرينيين اللي يخص أدب الطفل على أساس يكون احنا طبعا نفتخر فيهم جميعا ويكون مكان مميز سهل الوصول إليه حق المستفيدين والأطفال ويشوفون هذه النتاج الفكري الجميل للكتاب البحرينيين. وإحنا نحرص جدا أن احنا نتواصل معهم نستلم أي إصدار جديد يعني عندهم أو إصدار مو موجود عندنا في المكتبة، وكذلك في نفس الوقت نتعرف عليهم شخصيا مع هالكتاب، يصير في تعاون بيننا وبينهم من خلال برامج أنشطة لقاءات مع الطلبة مع الأطفال الموجودين. هاي يعزز عند الطفل إنه هو يحب الكتاب لما يلتقي بعد مع هذه الكتاب البحرينيين فيعزز هويته وافتخاره بثقافته البحرينية. فهاي جانب مهم ان احنا من دورنا احنا ايضا ان احنا نشجع هؤلاء الكتاب المؤلفين وبالتالي تشجع الثقافه والقراءه عند الاطفال.
2: بالفعل يعني استاذة ايمان اليوم احنا لما يمكن الاطفال يشوفون الكتاب ويعرفون ان هذه المؤلفات والتبادل الثقافي اللي يصير بين الطفل والكاتب المعلومات لما يشوفها على وجه الحقيقة فيكون فيه هناك ترابط، او خلينا نقول يكون فيه هناك يعني دمج ما بين روح الطفل وتعزيز الهوية البحرينية والثقة بالكاتب البحريني أيضا. أستاذة إيمان يعني مع حضور الأجهزة الإلكترونية بقوة في حياة الأطفال في أيامنا هذه، كيف يمكن أن تكون المكتبة خيارا جاذبا لهم يعني اللي ودنا نتعرف عليه ما الذي توفره بطاقة العضوية المجانية للأطفال من فرص تشجعهم على القراءة وتحمل المسؤولية؟
1: البطاقة العضوية تكون مجانية حق الأطفال من 5 إلى 15 سنة، الأطفال والناشئين. هاي البطاقة بتشجعهم إنهم يحسون أكثر بانتمائهم للمكتبة ويقدرون يسجلون من خلال بعد صفحتنا في الموقع الإلكتروني للمركز أو إنهم يسجلون في طلب بطاقة العضوية، وقت ما يكون جاهز نتواصل معهم إيون يستلمون هذه البطاقة. تتيح لهم فرصة إنهم يستعيرون كتب من المكتبة على أساس حتى يقرون هاي الكتب سواء في البيت، وهذه يحسسهم أيضا بنوع من المسؤولية إنهم يحافظون على هاي الكتب وشلون يرجعونها في الوقت المناسب في المحدد ويحافظون عليها. فهذه اللي دور يأثر في إنهم يحبون القراءة وتشجعون فيها، وخاصة لما بيشاركون في الجواز القرائي فيقدرون حتى يقرون الكتب داخل المكتبة أو يستعيرونها بواسطة البطاقة.
0: نعم حقيقة برامج متنوعة ومميزة وجاذبة للأطفال، مبادرات حقيقة نسعد بإلقاء الضوء عليها. الأستاذة إيمان عبد الكريم جباري رئيس مكتبة الأطفال القائم بأعمار رئيس العلاقات العامة والدولية بمركز عيسى الثقافي، كل التوفيق لكم في قادم المشاريع والبرامج المقدمة، وكل الشكر والتقدير لك على مشاركتك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: شكرا لكم على هاللقاء الجميل، واتمنى الكل يتابع انستغرام يتعرف على المكتبة اكثر ويحضرون بنفسهم ويشجعون اطفالهم على القراءة ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا جزيلا لك.

0: العفو، شكرا جزيلا.
1: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. فن الستوب موشن من الفنون البصرية الجميلة التي تمنح الأشياء الجامدة حياة وحركة من خلال فكرة مبتكرة وعدسة فنية ولمسات إبداعية دقيقة. ومع تطور صناعة المحتوى أصبح هذا النوع من الفيديوهات مساحة واسعة للتعبير والابتكار خصوصاً لدى المواهب الشابة. ويسعدنا اليوم أن نسلط الضوء على هذه التجربة مع الأستاذة كوثر عدنان بومطيع، أكاديمية ومصممة فيديوهات ستوب موشن، لنتعرف أكثر على هذا الفن الجميل ورحلتها في عالمه. نصبح عليك بالخير أستاذة كوثر.
2: صباح النور، السلام عليكم. مشكورين على هالاستضافة، وإن شاء الله في هالاستضافة أفيدكم بالمعلومات اللي عندي والمستمعين يستمتعون بالمقدمة.
3: صباح عليك بالخير أستاذة كوثر، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي البداية بودنا أن تطلعينا والسادة المستمعين تعرفين أكثر على فن الستوب موشن وشلون بدأت رحلة اهتمامك بهذا النوع من صناعة الفيديوهات. نعم،
2: شوفوا الستوب موشن عبارة عن نوع من أنواع الأنيميشن. فالستوب موشن بالذات يصير لنا أغلب شيء تصوير، في التصوير ففي كل صورة أصور يعني مجموعة من الصور، في كل صورة أحرك سواء رسمة أو الجماد اللي عندي بشكل يعني بسيط خفيف. فكل صورة أغير شوي شوي شوي من الـ اللي عندي، يعني سواء رسمة أو حتى الأدوات اللي في اللقطة. فلما أحط هاي اللقطة صورة بعض يصير كأنه هاي الأشياء اللي عندي قاعدة تتحرك بشكل تقدر تقول تلقائي بروحها، يعني كأنه هاي فن الستوب موشن. وفي أنواع يعني ممكن نستخدم بس رسومات فيصير كأنه كرتون متحرك، ممكن يكون أوبجكت اللي هو مثلاً الليجو أو الألعاب أو حتى الأكل. فيصير كأنه لو بالألعاب كأن الألعاب هي قاعدة تتحرك بروحها، أو إذا كان بالأكل كأن الأكل هو قاعد ينطبخ بروحه تقدر تقول.
3: نعم.
0: يعني أستاذة كوثر، يعني أكيد كنتي في مرحلة تحبين الأنيميشن مثل ما ذكرتي، وصار أن أنت اهتميتي بهذا المجال بشكل أكثر، فإذا ممكن تخبرينا شلون بدأ هذا الاهتمام؟
2: يعني أحس كل شيء مريت فيه في حياتي أدى إلى أن أوصل حق الستوب موشن والشيء اللي قاعدة أسويه الحين. يعني من يوم كنت صغيرة كنت وايد أحب الفن، أحب أصنع أشياء بيدي، أحب أرسم، أحب ألون، أحب أسوي مثلاً هاي الكروشيه أو الباتري وأنوع في هاي الأشياء. فهاي جانب من الفن. الجانب الثاني اللي هو الكمبيوتر، كنت أحب أصنع يعني مثلاً هاي مثلاً بالوورد قبل أفتح البيج وقاعد أسوي أشياء في البيج أو الوورد وأتعلم بروحي أن أنا أستخدم التكنولوجيا في الكمبيوتر. والجانب الأخير اللي هو التصوير، كنت أحب

0: واشوف مثلا يعني ابوي قبل كان يعني عنده كاميرا وكنت احب استخدم الكاميرا واصور فيها. فهاي الاشياء الثلاثه دمجتهم ويا بعض كان شغله للتفاشل. نعم. اللي انا اسويش اشياء فنيه اللي انا اصور وبعدها امنتج الاشياء في الكمبيوتر. نعم. فهاي تقدر تقول طريقه شلون دخلتها اوتوماتيكيا الاشياء اللي احبها في شيء واحد.
1: صحيح. الحقيقة يعني هي رحلة متنوعة المراحل اللي ذكرتيها أستاذة كوثر، ويمكن حالياً أنت تعيشين تجربة نقدر نقول متقدمة متطورة أكثر من هذه في هذه المجال، وهي التدريس الجامعي لفن ستوب موشن. يعني أنت أعتقد أن أنت تدرسين في الجامعة اللي تخرجتي منها، فأعتقد أن يعني إيصال هذه الفن ونشره وإيصاله بطرق أكاديمية متخصصة أكيد يعني لامس جزء كبير من هذه التجربة. كيف تنظرين إلى تفاعل الطلبة مع هذا النوع من الفن، وشنو هي أبرز المهارات اللي تحرصين على تنميتها لدى طلابك وطالباتك؟
0: يعني هو الحمد لله فضل ومن الله ان احنا وصلنا لمرحله ان انا بديت ادرس الشيء اللي انا احبه. والحمد لله يعني بوليتكنيك جامعه من الجامعات اللي وايد بتميز ان احنا نعطي الطالب مهارات يعني انه يسويها، مو انه بس معلومات يتعلمها وخلاص، لا لازم يطبق. فالحلو في بالذات يعني ماده الستوب موشن ان مو بس تشوف الموضوع بالنظري بشكل نظري، لا لازم يطبقون. فأحرص أن في كل حصة أعطيهم نوع واحد من الستوب موشن، يعني مرة مثلا ليجو، مرة بالكلي، مرة بالأوبجكت. فلما أنا أعطيهم أو أعرفهم على أكثر من
1: الأوبجكت كأثر، تقصدين هي المواد اللي مثلا يعني أوراق الشير، حتى الأكل أعتقد، صح ولا لا؟
0: ففي أنواع وايد، يعني مثلا عندنا كل نوع تقدر تقول شنو الشيء اللي قاعدين نستخدمه.
1: نعم.
0: فلو كان كلي كليميشن، رسم عندنا يعني مثلا بالأوراق اسميه كاتا. فكل واحد نعرفهم عليه أساس أنه ما يعني كانت تنفتح عينهم على أنه شنو الأشياء اللي نقدر نستخدمها.
1: نعم.
0: ففي نهاية المادة ذي يطلعون كل واحد يكون مسوي فيلم خاص فيه.
1: جميل.
0: باستخدام تقنية الستوب موشن. ف أنا الشيء اللي أحرص فيه أولاً إنه يعني مو إنه ينحكرون في شيء واحد، ينحكرون في شيء واحد، لا، إنه ممكن إحنا نسوي فيديوهات أكثر من شيء، أكثر من طريقة، مو إنه الشيء التقليدي. فمن ناحية تفكير إن إحنا ممكن مو يعني كنا
1: ما نحصر تفكيرنا ومجالنا في مكان واحد. نعم.
2: وهذا الجميل، يعني هذه الشيء الإبداعي لما نشوف إحنا لما يكون الشخص اللي ماسك هذه الشغلة عنده رؤية، عنده ابتكار، عنده إبداع، عنده خلينا نقول نظرة مختلفة، فيبرز هذه الإبداعات في صناعة المحتوى بكل تأكيد. يعني ثاني شيء جميل إن إحنا اليوم نشوف إن أنت صرتي تدرسين في الجامعة، مثل ما يقولون ابن الوز عوام، فيعني تحية لي دكتور عدنان بومطيع، دكتورنا في جامعة البحرين اللي تتلمذنا على يد الأمانة، ونوجه لك كل التحية. أستاذة كوثر، يعني أكيد هناك مراحل يمر فيها تصميم فيديو ستوب موشن من الفكرة الأولى إلى الظهور العمل بصورته النهائية، شنو هي هذه المراحل إذا ممكن تشرحينها بشكل موجز؟
0: مبسط. شوفي، يعني كل واحد، كل شخص في صناعة الفيديوهات والأفلام عنده طريقته الخاصة أنه هو يسوي الأشياء. فأنا أكثر شيء يعني أحس يخليني أطلع بالأفكار هو أنه أنا أشوف شيء ممكن أجرب شيء. يعني مثلا مرة أبي أجرب شيء أستخدم الشوكلت، فأروح أطلع فكرة عشان أستخدم هالشوكلت. أو أنه مثلا مرة بستخدم مجوهرات فأطلع فكرة هاي، فأبتدي أول خطوة أني أنا أطلع فكرة واضحة أنه شنو بسوي في الفيديو. بعدها أكتب الخطة أنه مثلا بسوي كذي في البداية، يكون وايد واضح. أنا ما يصير أروح أبتدي وبس يلا بصنع وخلاص. بعقب ما هذه أبتدي بالتصوير، وبعدين أودي الصور ذي أحطها في الكمبيوتر وأسوي الأديتينج ونظيف الموسيقى والأصوات وكل شيء.
1: جميل.
0: وبس أنشرها في الإنستغرام.
1: نعم. وبلا شك يعني حسابك أيضا في الانستغرام يحتوي على عدد كبير من المتابعين، يمكن يصل إلى مئات الآلاف من خلال بحثنا قبل طبعا أعدادنا لهذا اللقاء. بلا شك بأن هناك رسالة حبت

0: وجهينها للمهتمين في هذا الفن، خصوصا اللي يرغبون في خوض التجربة الأولى في عالم ستوب موشن. فما هي الرسالة اللي حابة تقدمينها لمن يهتم ويرغب في معرفة المزيد في عالم ستوب موشن؟
1: أول شيء أحس أن الواحد يطلع على كل شيء، يعني مو أنه ينحكر أنه بس أوكي بقلد شيء وبس خلاص، لا لازم نجرب أكثر من نموذج ونشوف شنو الشيء اللي إحنا نحس مايلين عليه وبعدها نبني عن هاي الشيء. فالجانب التجربة هاي أول نقطة وحسها وايد مهمة. ثاني نقطة أن الواحد ماي، يعني أنا حين قاعد اللي أشوفها أن الناس مو بس أوكي خلاص لازم أحصل هاي الكاميرا أو هاي الإضاءة علشان أنا أسوي فيلم يكون خيالي. الناس الحين بأبسط الأشياء قاعدين يقدرون يطلعون بأشياء يعني خيالية، وخاصة مع الحين مع تقدم التكنولوجيا من ذكاء اصطناعي وكذي، فتحس إن شنو المانع إني أنا أسوي فيديوهات أو أفلام تكون بمستوى عالي. وحتى التليفونات، يعني التليفونات الحين يعني تطورنا بشكل إن الواحد مو لازم يكون عنده أحسن كاميرا علشان يقدر يطلع فيديو يكون وايد حلو. فهاي جوانب أحسها الواحد لازم يفكر فيها ويعني يأخذها بالاعتبار إنه ما في شيء يمنع إن إحنا نسوي فيديو ونستعمل محتوى يكون متميز.
0: نعم، حقيقة أنا طول اللقاء يعني قاعد يمكن زميلتي شوق تلاحظ إن أنا يعني ما قادر أعبر عن مدى فخري واعتزازي بتجربتك الثرية أستاذة كوثر. يعني أنا على الجانب الشخصي جدا فخور باستضافتك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: ما تقصرون ولا صراحة مستمتع وايد.
0: ويمكن يعني حتى المجال المتميز وهذه الفن الجميل المعاصر اللي قاعدة تبدعين فيه وقاعدة تبهرين فيه جمهورك ومتابعينك مبعث فخر واعتزاز لنا في العائلة. أنا عمك وافتخر أن أنا عمك طبعا في هذا اللقاء الجميل الودي. بودنا أيضا أن إن كانت هناك رسالة أو كلمة أخيرة حابة توجهينها للجمهور الكريم قبل ختام اللقاء.
1: يعني أنا أحس يعني أنا قاعد أشوف ساعات في كان يعني تقدر تقول ستيريوتايب
2: صورة
0: نمطية
1: إن يعني ما قبل كنت كلها أسمع إنه ترى إحنا في البحرين يعني ما في مثلاً دعم للمواهب، أو إنه مثلاً ما عندنا الأشياء اللي تقدر تخلينا نطلع من نفس هاي الديرة وهاي الديرة. بس أنا قاعد أشوف إن الحين الحمد لله يعني فضل الله إنه وايد أشياء تطورت، وايد أشياء ساعدنا إن إحنا نطلع كديرة وحتى الجيل الجديد، يعني وايد في طاقات إبداعية الحمد لله موجودة عندنا في البحرين. فهو تقدر تقول ان الواحد مو بس يقعد وينطر انه والله الفرصه تيلا او الشيء اللي عنده، لا احنا الحين بعد مع السوشيال ميديا نقدر نطلع يعني كله بطبع توفيق من الله يعني. بس ما في مانع ان احنا نجتهد ونطلع تميز مو بس البحرين حتى برا البحرين، يعني نفتخر ان احنا من البحرين.
2: اليوم البحرين ولادة بالطاقات الشبابية اللي بالفعل لهم بصمة، لهم رؤية مختلفة مثل ما ذكرنا، لهم نظرة إبداعية. والدليل اليوم احنا نشوف مهرجانات قاعدة تصير في مملكة البحرين بإدارة شبابية، قاعدين نشوف الإبداع الشبابي في كل محطات مملكة البحرين سواء في السوشيال ميديا مثل ما ذكرتي، ودعم قيادتنا أكيد للشباب المتواصل. يعني احنا قاعدين نشوف نتاج هذا الدعم من خلال إبداعاتكم. الأستاذة كوثر عدنان بمطيع أكاديمية ومصممة فيديوهات ستوب موشن، كل الشكر لك، كنتي معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين، وسعدنا أكيد بهذا اللقاء. ويعني للأمانة لا تشوفين نظرة الفخر والاعتزاز اللي اليوم أشوفها في عبد الرحمن.
1: يعني الله يكثرون ويجزاكم الله خير، وكان لقاء خفيف وحلو، واتمنى لكم كل التوفيق.
0: دائما ما نفخر بك كوثر وسعداء بالتواصل معك. كل التوفيق لك في قادم المشاريع والبرامج في تصميم فيديوهات الستوب موشن والأنيميشن، وكذلك رحلتك العلمية والأكاديمية إن شاء الله تواصلينها وتواصلين تقديم هذا الفن بصورة صحيحة وبصورة أكاديمية للأجيال القادمة. أستاذة كوثر كنت معنا ضيفة كريمة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: مع ختام هذا اللقاء براشد، يعني أظن أن اليوم كانت حلقة ثرية. كل الشكر لك على هذا الإعداد الجميل لحلقة هذا اليوم. اليوم حلقة مميزة مثل ما عودتنا دائما بهذا الإعداد اللي بالفعل يثلج الصدر.
1: شكر موصول لك شوق أيضا مساهمتك الجميلة في إعداد وتقديم هذه الحلقة، يضيف لها الكثير. حلقة جميلة مثل ما ذكرتي، يمكن من ناحية تنوع الضيوف، خصوصا يمكن احنا حديثنا كان في البداية مع دكتورة معصومة المطاوعة، والتكريم الملكي السامي لشاعر البحرين الكبير الأديب الراحل علي عبد الله خليفة من خلال تنفيذ الأمر الملكي بتسمية أحد شوارع المحرق الحبيبة باسم الشاعر اللي انولد فيها وعطاها من فنه وأرثه وحبه طوال حياته رحمة الله عليه. كذلك يمكن لقائنا مع أستاذ إيمان جباري في مكتبة الأطفال التابعة لمركز عيسى الثقافي أيضا أضافت لنا معلومات و أطلعتنا على البرامج والمبادرات المتنوعة في هذه المكتبة. وكانت مسك الختام مع الأستاذ كوثر، كوثر بمطيع أكاديمية ومصممة فيديوهات ستوب موشن. شوية يعني انقلتنا لعالم جديد من الفن الحديث والمعاصر، واللي تستخدم فيه يمكن يعني اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتوثيق هذا النوع الجميل من الفن.
0: نعم مستمعين، نلقاكم بكرة في نفس الموعد، كونوا على السمع. ومع ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 إلى الآن. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم الزميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي عبد الرحمن بمطيع،
0: ومن الإخراج تحييكم زميلتنا ومخرجتنا فاطمة جنبر. على أمل اللقاء بكم بإذن الله يوم غد، في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

بحرين انت ديرتي، انت سعادتي وفرحتي، ارض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انت حياتي كلها وانت كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنا يا امنا، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: صنبور الأسرة السعيدة. قامت كثير من الشركات المتنافسة بإصدار أنواع مختلفة ومبتكرة لأشكال صنابير الماء ومزاياه، فمنها الملونة ومنها الفاخرة، بعضها يعمل بالدوران وأخرى تعمل بمقبض علوي، لكن أحداً لم تخطر له فكرة مبتكرة كتلك التي قامت بها شركة العائلة السعيدة. صنبور الأسرة السعيدة آخر ما توصل إليه خبراء التمديدات الصحية، ما إن نسكب الماء من الصنبور حتى تبدأ الموسيقى. اغسل يديك واستمتع بأجمل الألحان. صنبور الأسرة السعيدة، اقتنه الآن قبل نفاذ الكمية.
1: أبي، ألسنا أسرة سعيدة؟
2: بلى.
1: إذن نحن في حاجة إلى صنبور الأسرة السعيدة.
2: لا، أنا لا أحب الضجيج. الصنابير لغسل الأيدي والشرب وليست مذياعاً. هذا المنتج لم يعجبني.
0: لكن الحال لم تكن كذلك عند سكان المدينة التي يعيش بها أبو طلال، حيث يشكل التلفاز تسليتهم الوحيدة. سارع الجميع إلى المتاجر يشترون المنتج الجديد.
2: أخفض صوت التلفاز قليلاً، أريد أن أنام القيلولة.
3: التلفاز مقفل، ولكن يبدو أن أحد الجيران يغسل يديه بصنبور العائلة السعيدة.
4: أمي، أريد أن أدرس.
3: أغلق النافذة، ما زال جارنا يغسل يديه.
0: بالنظر إلى الانتشار الكبير الذي حققه صنبور العائلة السعيدة، قامت الشركة المنتجة بزيادة إنتاجها. مرش العائلة السعيدة، ضعه في الحمام وتمتع بموسيقى راقصة.
2: يا حبيبي، هذا ما كان ينقصنا.
0: أبو طلال يحب النظام، ينام 7 ساعات في اليوم كي يخرج إلى عمله نشيطا، لكن هل استطاع النوم هذا اليوم؟
2: ما هذا الصخب في الحي؟
3: لابد أنهم يستحمون.
2: هل يعقل أن تبقى الصنابير ومرشات المياه تعمل طوال النهار والليل؟ ألا ينام أهل هذه المدينة؟
0: وهكذا لم تستطع المدينة النوم 2 أسبوع كاملين. الجميع كان يترك الصنابير مفتوحة ويجلس ليرقص أمامها، أو يجلس في الحمام طوال النهار والليل يستمتع بالموسيقى المنوعة. شركة العائلة السعيدة بدت سعيدة لذلك، وما لبثت أن كثفت من منتجاتها في الأسواق وأنتجت خراطيم مياه العائلة السعيدة ومرش العائلة السعيدة وشلال العائلة السعيدة. كان لهذا الحدث تغيير جذري في حياة المدينة. أهمل المزارعون العمل في مزارعهم وأخذوا يرقصون طوال الليل والنهار، تاركين رشاشات المياه تصدر أنغاما متنوعة، وبدا الناس سعيدين متجمهرين حول صنابير المياه وفي الحمامات وحول البحيرات في الشوارع والساحات وفي المنازل وفي أثناء غسيل السيارات وسقي التربة، وهم يرقصون ويقيمون الحفلات اليومية طوال الليل والنهار، تاركين المياه تنسكب بغزارة على إيقاع الموسيقى الصاخب.
2: أين الموسيقى؟
3: بل أين

0: الماء.
1: نعم، لقد جفت الآبار والينابيع الطبيعية والصناعية، وبدا العطش والتصحر واضحان في المدينة. صوت الماء لا يطرب إلا الذين لا يدركون قيمة النعمة، فحافظوا على الماء ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أنه شلون تقول لي عندي جفاف العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسداد في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظكم.

0: شركة البحرين.
1: صوت الأصالة والتجديد. من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ التدخين.

0: شو بعمل يا فريدة؟ جوزي ترك البيت. طلع معكن حق، كل الرجال بهالعمر بيجهلوا ذات الجهلة.
1: أتعلمين يا زوجتي العزيزة، هذا المسلسل رائع
2: فعلا، خصوصا أننا

0: نشاهده بعد تناول الطعام، ولا عمل لدينا.
1: حقا؟ ولكن أتدرين ما ينقصنا الآن؟
0: نعم أدري، تريد فنجانا من القهوة، هذا صحيح؟
1: من الذي قال إن الزواج سجن؟ إنه بستان مليء بالورود.
0: هل علمت أن جارنا محمداً قد أدخل ليلة أمس إلى المستشفى؟
1: ماذا؟ محمد؟ لم يخبرني أحد.
0: يقال إنه يعاني من ذبحة صدرية حادة وأن شرايينه مسدودة. تفضل، هذه هي القهوة.
1: شكرا. من قال لك هذا الأمر؟
0: لقد قابلت زوجته اليوم عند أول الشارع، وقالت لي أيضا إن الأطباء منعوه تماما من التدخين.
1: يا زوجتي، لا تدخين ولا غير التدخين، هذا نصيبه.
0: لا يا زوجي، مؤكد أنت لم تسمع ما قلته.
1: ما بك؟
2: بالله عليك، هل هذا سؤال تسأله لزوجتك؟ إنها لم تنتهي بعد من قصة جارك محمد وما أصابه من التدخين، لما ترغب في إشعال الآن؟ دعني واستمع لما تقوله زوجتك.
1: صدقيني يا زوجتي الغالية، وأنت أيتها السيجارة أيضا، صدقاني لا شأن للتدخين بهذه الأمراض.
0: أنا لن أتكلم معك أيتها السيجارة. تفضلي تكلمي أنت، تكلمي، وعندك الكثير لتقولينه.
2: صديقي العزيز، لن أقول لك كلاما عاما تسمعه كثيرا، فليس من مصلحتي أن تتوقف عن التدخين، وإن كنت أعلم أن عادة التدخين هي آفة كريهة أنزلت بالإنسان العلل والأمراض.
0: بل للتدخين التأثير السيء على كل الجسم، بدءا من الغدد الليمفاوية والنخامية والمراكز العصبية، مرورا بالقلب وضغط الدم والمجاري التنفسية والمعدة والعضلات والعين.
2: دعيني أتكلم إذن بصدق وشفافية وأفصل ما للتدخين من مساوئ.
1: تفضلي أيتها السيجارة، هات ما عندك.
0: لا مهلا، انتظري أيتها السيجارة حتى آتي وأجلس معكما، لا أريد أن يفوتني كلامك الثمين.
2: حسنا، إن آثار التدخين لا يكاد ينكرها إلا رجل معاند للحق، وسأبدأ معك بالحقيقة الأولى، وهي أن التدخين يسبب أنواعا عديدة من الأمراض.
0: ليس أولها سرطان الرئة، هذا المرض كان نادرا قبل الثلاثينات، وحيث كان عدد الإصابات لهذا المرض في العالم قد ارتفع بعد ذلك بنسبة مخيفة. وما من شك أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة الهائلة في الإصابات هو التدخين.
1: وما أدراك، لعل هناك أسبابا أخرى. ما هو البرهان الذي يثبت أن التدخين يسبب سرطان الرئة؟
0: هناك براهين وليس برهانا واحدا، منها أن سرطان الرئة مرض نادر جدا بين غير المدخنين، منها أيضا أن نسبة الإصابات تزداد بازدياد عدد السجائر المستهلكة وازدياد مدة التدخين، بينما تقل هذه النسبة تدريجا عند الإقلاع عن التدخين، مما يثبت العلاقة المباشرة بين التدخين وسرطان الرئة. ومن خلال الدراسات السنوية حول التدخين ثبت أن لسرطان الرئة أنواعا كثيرة، وأن زيادة الإصابات هي نتيجة للزيادة التي حصلت في الأنواع التي يسببها التدخين. أما الأنواع الأخرى التي لا علاقة لها بالتدخين فقد بقيت تماما كما كانت قبل عصر أمراض التبغ. أكملي أيتها السيجارة، لعل بعض الناس يستمع إليك فيطبق النصائح.
1: حسنا، ما رأيك إن أقلعت عن السيجارة وشربت الغليون؟
2: يا صديقي، إن البراهين التي قالتها زوجتك لا تترك مجالا للشك بأن التدخين بكل أنواعه هو من أهم مسببات سرطان الرئة، وإن تفاوتت النسبة بين تدخين السيجارة وتدخين الغليون. نعم، فقد أثبتت الدراسات أن سرطان الرئة أكثر شيوعاً 25 مرة بين مدخني السجائر وبين 98 مرات بين مدخني الغليون من انتشاره بين غير المدخنين.
0: وهناك أيضاً سرطان الشفة.
2: أحسنت يا صديقتي، فإن سرطان الرئة

0: السرطان الوحيد الذي يسببه التدخين، إذ إنه يسبب أيضاً سرطان الشفة، وخصوصاً بين مدخني الغليون، وسرطانات الفم بما فيها اللسان، وسرطان الحنجرة، وكذلك سرطان المريء والمثانة.
1: وما هي تلك المادة الموجودة في التبغ التي تسبب السرطان؟
2: يا الله، كأنه لا يعرف ما هي تلك المادة.
1: ماذا تتمتمين؟
2: أقول إنه من الصعب تحديد مادة واحدة، فلقد تم الوصول حتى الآن إلى ما يقارب من 20 مادة في السيجارة يمكن أن تسبب السرطان، هذا عدا عن الأمراض غير السرطانية.
0: هل جاء دوري بالحديث؟
1: تفضلي.
2: تفضلي.
0: أكرر ما قلته في أن لا مصلحة لي في الحديث عن مساوئ التدخين، بل على العكس كان يجب أن أظهر حسناته، إلا أنه في الحقيقة لا حسنات في التدخين أبدا.
1: أوضحي أكثر أيتها السيجارة الفيلسوفة.
0: الواضح علميا أن التدخين يسبب تغييرات ملحوظة في القصبات الهوائية والرئة، وهي تغييرات تتطور تدريجا حتى تسبب التهاب القصبات المزمن، ويبدأ هذا المرض كسعال بسيط في الصباح لا يعيره المدخن أو حتى الطبيب اهتماما، ثم تتطور هذه السعلة إلى ضيق في التنفس ونزلات صدرية متكررة وصفير عند التنفس، وفي الحالات المتقدمة يصعب على المريض القيام بأي جهد جسدي.
2: زوجي العزيز، تذكر حالتك حين نمشي في الأسواق.
1: كل شيء الآن أصبح بسبب التدخين؟
0: طبعا يا صديقي، هذا زيادة على الأمراض الرئوية المزمنة التي يسببها التدخين، فهو يزيد بعض الأمراض الرئوية كالربو مثلا، ويجعل إصابة الرشح والتهاب القصبات الحاد أكثر حدة.
2: أسمعت ماذا قالت السيجارة؟
1: سمعت، ولكن ماذا عن القلب والشرايين يا ترى؟ أسأل عن القلب والشرايين من باب العلم بالشيء فقط.
0: إن التدخين يا صديقي يسبب تقلصا في شرايين القلب، وهذا بدوره يسبب الذبحة القلبية.
2: ذبحة قلبية، تقصدين كتلك التي أصابت جارنا محمدا.
1: أكملي أيتها السيجارة، أكملي.
0: إن الأبحاث الطبية قد أظهرت بشكل غير قابل للجدل التأثير السيئ للتدخين على القلب وشرايينه، كما أثبتت الدراسات الطبية أن تدخين ولو أقل كمية ممكنة من التبغ يسبب تقلصا مؤقتا في قطر الشريان.
2: فكيف لو كان التدخين متواصلا ومزمنا أيضا؟
0: أما التدخين المتواصل والمزمن فيسبب ضيقا في شرايين القلب، تماما كما دلت دراسة أجريت مؤخرا وعلى امتداد 20 سنة، أن التدخين يزيد نسبة الإصابة بنشاف الشرايين بحوالي 200%، وتخف هذه النسبة تدريجا بعد التوقف عن التدخين.

0: ما لم تقله السيجارة سأقوله أنا.
1: وماذا تريدين أن تقولي؟
0: هل تعلم أن للتدخين علاقة بالصلع؟
1: لا، لا أعلم.
0: بل إن التدخين يساعد على الصلع إلى جانب مضاره الكثيرة، فقد اكتشف أن النيكوتين يسرع بالصلع الذي يصيب الكثيرين. وقد كشفت الدراسات أن 75% من الرجال المصابين بالصلع كانوا من المدخنين، وأعمارهم تتراوح بين 21 و 22 سنة. برغم العوامل الوراثية للصلع، فإن المدخنين يفقدون شعرهم بأسرع مما يفقده غير المدخنين.
2: هل أكمل عنك أيتها الزوجة؟
0: لو سمحتي.
1: وهل هناك ما يقال بعد كل هذا؟
2: يا صديقي العزيز، إن خطر التدخين ليس محصوراً عليك كمدخن فقط، بل كل من يجلس معك يتأثر بدخانك.
0: تقصدين التدخين السلبي أيتها السيجارة؟
2: هذا ما عنيته،
0: وهذا ما يشكل خطراً فقط.

0: فوريا على عدد من الناس، فمرضى الربو يتأثرون بدخان الطبغ بطريقتين.
1: أصبحت زوجتي عالمة في الطب.
0: الوقت الآن ليس للمزاح والسخرية يا زوجي العزيز، وأنا عنيت ما قلته عن مرضى الربو، فالدخان له تأثيره الملهب للجهاز التنفسي بالدرجة الأولى، كما أن له منبها لإفراز نوع خاص من مضادات الأجسام.
1: تتكلمين حقا يا زوجتي، فأنا أعرف أن التعرض لناتج حرق التبغ يسبب التهاب الملتحمة، السعال، العطاس،
0: وكذلك مرض القلب والرئة من غير المدخنين.
2: إن احتراق التبغ ينتج عنه أول أكسيد الكربون الذي يتحد مع الأكسجين، ونتيجة لذلك فإن قلب ورئة المتعرض للدخان سوف يعمل بصعوبة فائقة للتخلص من تكون كاربوكسيهيموغلوبين، وسيكون لذلك تأثير كبير على المريض بالذبحة الصدرية. هذا ما يساعد على زيادة في معدل التنفس وسرعة القلب، مما يجهد المريض ويزيد علته سوءا.
0: هل للتدخين تأثير سلبي على العدسات التي نستعملها للنظر؟
2: طبعا.
0: ماذا؟ قولي، هيا قولي.
2: عند تعرض شخص يلبس العدسات اللاصقة لدخان التبغ، فإنه يصاب بحريق شديد في العينين وبإفراز للدموع.
1: أسمع الكثيرين من الناس يشتكون من دخان التبغ، وخصوصا الذين يستعملون العدسات اللاصقة. بقدر ما هو كلامك مخيف أيتها السيجارة، بقدر ما هو صحيح، ولذلك من اليوم فصاعدا سوف أدعك وحيدة، سأقطع علاقتي بك وإلى الأبد.
2: ولا تعتقد أني سأغضب أو أشعر بأسى، بل على العكس تماما، سوف أكون سعيدة لأنك لن تحرقني بعد الآن.
0: وأنا أيضا.
1: أنت ماذا؟ لن أحرقك أنت.
0: لا، أنا أيضا سعيدة.
2: إذن تصبحان على خير وعلى سعادة.
0: وأنت من أهل السعادة.
1: وأنت من أهل السعادة أيضا.
3: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صادة من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاها سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة، أو أنه يأكل الفلافل، وهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعا اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضا اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذا النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولا أنه يقلل من اللحوم، ثانيا أنه يقلل من البقوليات، ثالثا يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولون تبكرامة، وأيضا ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا البرنامج، ودعونا نتصفح المعجم صفحة صفحة ونجد بين ثناياه إذا كان هناك شيء يستحق الحديث عنه. في الصفحة الأولى وصلنا إلى حرف الكاف، وعرفنا أن الكاف حرف الكاف يبدل لما يكون في محل كاف المخاطبة للأنثى في الريف وفي المدينة، المخاطبة للأنثى في الريف يصير كتابش، وفي المدينة يصير كتابك. وسبقا تحدثنا عن هذه الجيم التي تسمى الجيم الخرساء، وهي كانت موجودة في اللغة العربية، اللي هي الحين نسميها الآن اتش، حرف الاتش. وجاءتنا معلومات بأن مجمع اللغة العربية رايح يضيف هذه الحروف التي جاءتنا مع التفاعل الحضاري مع الشعوب الأخرى، مثل حرف الباء المشددة بي، وحرف الجيم المشددة اتش، وحرف الجه اللي احنا نسميه جيم القاهرية، رايحة تضاف إلى الحروف أو إلى الحروف العربية، وتصبح من خطابنا اللغوي أو خطابنا التعبيري. عندنا أيضا وصلنا إلى حرف الواو. حرف الواو إذا وقعت بعد حرف الألف والهمزة والياء المقصورة تنحو إلى الإمالة، خاصة في بعض مناطق من مدينة الحد والمحرق، مثل الحلوى والتسمية الدارجة حلوى. إنما نجد في هذه المناطق الحد ومنطقة بماهر بالذات محرق تنحو إلى الإمالة، يسمونها إمالة في اللغة، اللي هي يكسرونها شوف يقولون حلوى، والهوى يقولون هوى، والدوى يقولون دوى. يعني في نوع من الإمالة، والإمالة ذي من ظواهر اللغة العربية، موجودة كثيرة من الحروف تستخدم لها الإمالة. فالإخوان ما يبوا شيء جديد، يبوا ظاهرة لغوية عربية واطلقوها على بعض المفردات الشعبية. عندنا حرف الياء وهو الحرف الأخير. هذا الحرف الواقع نجد أن ياء المتكلم تضاف إليه أو تلحق بها تسمى هاء السكت عند كبار السن في بعض المناطق المدنية، في الحد في قلالي سمعناها، مثلا بيتي يقولون بيتي، عباتي عباتي، سيارتي سيارتي، كتابي كتابي. هذه الظاهرة موجودة بكثرة، تحدث عنها اللغويين ويتحدثوا عنها، لكن هي وردت أيضا في القرآن الكريم في سورة الحاقة الآية 28 والآية 29. بسم الله الرحمن الرحيم، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إذن عزيزي المستمع، إذا سمعت بعض أخواننا الحسويين يقولون عباتية وبيتية وولد عمية وإلى آخره، فتأكد أن هذه اللغة هي من ظواهر اللغة العربية، والتي أيضا تحدث بها القرآن الكريم. ونصفح صفحة جديدة. في هذا الصفحة مستمع الكريم نتعرف على بعض الرموز التي تقوم مقام حروف النفي وأدوات الاستفهام. نجد عندنا الشولة. الشولة ما تروح، الشولة ما تي، تعني لماذا ولأي سبب. ربما نحتت من أي شيء هو له، يعني فصيحة أي شيء هو له، إيش هو له، إيش هو له، إلها حذفت من باب التخفيف صارت الشولة وتمت مستخدمة. وأيضا عندنا لين، لين صار كذي بسوي كذي، يعني

إذا أو بعد أن يصبح هكذا سوف يكون هكذا. لين إحنا نستخدم مكان هذه لين. عندنا طبعا ليش، طبعا هي تستخدم بدلا من لماذا، ليش ما تروح، ليش ما تأكل، ليش إلى آخره. هي أساسا أصلها لأي شيء، وكأن السائل يسأل عن السبب، يعني لأي شيء ما يعني ما هو السبب، ما هو الداعي الذي خليك ما تأكل، فصار ليش ما تأكل. وبعدين عندنا شنه، شنه بمعنى أي شيء هو، وتعني ما هذا، يعني لما تشوف شيء تقول شنه هذه، يعني أي شيء هذا، تتساءل. في الريف يقولون شنو، تحذف الهاء. وإحنا في حالة التأنيث في المدن يقولون شنهي للمؤنث، شنهي يعني عندما تسأل عن شيء مؤنث. في عندنا أيضا مفردة شوي قلجة، نقول شن قايل، أداة استفهام بمعنى ماذا أو ما هو، وكأننا نقول أي شيء هو قائل. والقول في اللغة وفي اللهجة تدل على الفعل، يعني احنا نقول قام فلان وقال بقطرته كذي، بمعنى حرك قطرته. والعرب أيضا عندهم قال بالماء على يده، وقلنا به يعني قلنا به يعني ذبحناه يعني قتلنا. فأي شيء هو قائل تعني ماذا أو ما هو. في عندنا مفردة قديمة موغلة في القدم، ما أعتقد أحد من شباب اليوم يعرفها، اللي هي ماعه. ماعه ذي كانت شائعة عند أطفال محرق من زمان. ماعه ذي تعني في الواقع هي للنفي القاطع، تقول مثلا حق فلان عطني شوية باجل، يقول لك ماعه بشدة، يعني يحط يدي على مخباه ويقول ما أعطيك ماعه. الواقع هذه المفردة تدعو للتساؤل. قد تكون أصلها اللغوي من لا أعي، فكأنما يريد المجيب أن يوضح للسائل بأنه لا يعي ما يقال. يعني أنت حين واحد يقول لك عطني دينار، تقول له ما أعي، يعني ما فهم شو تقول، ما أعي، أنا ما أوعي حق حكيك. فالمراد هنا تجاهل السائل والسؤال تجاهلا تاما. عندنا أيضا رمز كلش، هو الواقع كلش صيغة من صيغ الأوصاف والنعوت لتمام الشيء وجودته، أو أيضا لفساده وعدم صلاحيته. تأتي قبل أو بعد الشيء الموصوف، يعني مثلا البيت كلش عود، أو البيت بعدين كلش عود، كأنك يعني تصفه بأنه كبير، ولكن كلمة كلش تعطي يعني ان صفة الكبر عظيمة، فهذه كلش زين. لما تقول عن مثلا الطبخة او هذا الاكل زين، والله الاكل زين، لكن لما تقول كلش زين تعني انه جيد بدرجة عالية. ويغلب ظني انها منحوتة من كل شيء. عندنا في هذه الصفحة رمز ها، هي إجابة النداء عند أهالي البحرين. يا فلان قال لك ها، بمعنى يعني لبيك بالعربية، ولها أصل عربي. الشاعر العربي يقول لا بل يجيبك، بل يجيبك حين تدعو باسمه فيقول ها وطالما لبى. ولها استعمال آخر أيضا بصيغة استفهام، يقصد منها إعادة جملة لم يتم سماعها جيدا. يعني يسألك واحد أو تسأل واحد، تقول له مثلا سويت كذا كذا كذا، فهو ما سمع، يقول لك ها، بمعنى أعد ما قلت لنا، ونصفح صفحة جديدة. مستمع الكريم، شكل البحر دور كبير في حياة المواطن البحريني، فهو وسيلة للرزق وملعب للأطفال في لهوهم البريء، كما كان

البراحة دور آخر لا يقل عن دور البحر، فهو الميدان الذي يمارس فيه الطفل بعض من ألعابه. في هذه الصفحة سوف نتحدث عن الأطفال، ألعابهم ولغتهم. في الواقع لسنا بصدد حصر الألعاب القديمة البحرينية، فهي كثيرة جدا متنوعة، بل حاولنا اختيار ما كان معروفا عند أطفال العرب ثم توارثتها الأجيال جيل بعد جيل، مع ملاحظة ما طرأ عليها من تغيير في طريقة الممارسة حتى وصلتنا بالشكل اللي عليه الآن، قبل أن تزيلها تماما ثقافة العصر الحالي، وذلك تماشي مع يعني خطة البرنامج اللي نحن الآن بصدد الحديث عنه. احنا

0: في حصرنا لهذه الألعاب لاحظنا أن ألعاب الذكور تختلف عن ألعاب الإناث، فهي تعتمد على الجهد العضلي والحركة البدنية العنيفة، نظرا لطبيعة تكوين جسم الصبي، بينما ألعاب الإناث ترتكز على الألعاب الذهنية وبعض الألعاب التي لا تتطلب الجهد. وأيضا واجهتنا صعوبات كثيرة، منها قلة المصادر العربية، ولم نجد ما تيسر لنا منها، واللي وجدناه ما أعطى اللعبة حقها من الشرح والتفصيل. بعض معظم أصحاب المعاجم والقواميس يقولون عن اللعبة هذه لعبة للصبيان العرب ويكتفون بذلك، وهذا راجع كما نعتقد إلى نظرتهم الدونية إلى الألعاب عموما، على أنها من الأمور التي لا تستحق الدرس والعناية، وعلى حد قول الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إنها ليست من صنعة أهل الدين ولا المروءة. ووجدنا أن البحر له دور عظيم جدا مثل ما قلنا في بداية حديثنا على الألعاب، ونتطرق الآن فيما بقي لنا من الوقت عن لعبة كانت معروفة قديما، هي لعبة بوسبيت حي لوميت. بوسبيت حي لوميت شرح اللعبة يغطى من عليه الدور بأطراف ثوبه، ثم يهال عليه التراب بحيث يغطي راسه، يعني كومة من التراب يلعبون فوق الأطفال، يحفرون حفرة يقطون واحد بثوبه ودفنون راسه ويقطونه ويسألونه بوسبيت حي لوميت. إذا استطاع التحمل وما شعر بانقطاع نفسه يرد عليهم يقول حي، طبعا يهيلون عليه كمية أخرى من التراب، وهكذا حتى إذا شعر أن التراب رايح يقطع نفسه يقول عليهم يرد عليهم بأنه ميت، وهي علامة الاستسلام، فيخرجون من الحفرة، والفائز طبعا هو من يمكف مدفونا مدة أطول. هذه اللعبة عند العرب تسمى حي بن موت، ذكر العلامة أحمد تيمور عن الثعالبي حي بن موت ضرب من لعب الصبيان، يجعلون ثوبا تحت الرمل ثم يهال على أطرافه ويرققونه فوقه بقدر ما يستر الثوب وهو تحته، ثم ينادونه يا حي بن موت. عزيزي المستمع، وصلنا إلى نهاية الحلقة وأمامنا صفحات كثيرة في معجمنا، نتمنى لقاءكم غدا في مثل هذا الوقت، وحتى ذلك الحين لكم مني ومن المخرج أعذب الأماني.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات.

الفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: في الحب نقول بضع كلمات قصيرة.
1: والحب لتفيه المجلدات حقه، وسيبقى الظاهرة العجيبة العصية على التفسير.
0: لكننا يجب أن نقول عن الحب كل ما نستطيع، فالحب هو أهم حدث في حياة الإنسان، ولا تتجاوز في القول

أن أهم ثلاثة أحداث أو تواريخ في حياة الإنسان هي يوم مولده ويوم موته واليوم الذي يلتقي فيه بنصفه الآخر بحبيبه، يوم تكتب له شهادة ميلاده المعنوي، يوم أن يجد مبررا لوجوده، يوم أن يجد معنى لهذه الحياة التي نحياها. قبل أن يحب كانت الحياة فاترة مائعة باهتة، وبعد أن أحب أصبحت تفيض سحرا يخلب العقل، أصبحت باعثة على النشوة، أصبحت تهز الوجدان، أصبحت الحياة حياة.

إذن الوعيان في الحب مستقلان، إنهما ليس بأي حال واحد، ولا يعتبر أي واحد منهما استمرارية للآخر. إن الطرف الآخر سيصبح دوما شخصا مستقلا وليس امتدادا لك، وهو أيضا مختلف عنك، ووجوده يؤكد نفسه ككائن مختلف عنك تماما. إن الإنسان الناضج الذي يتمتع بالصدق مع الذات يتعايش ويرحب باستقلالية الوعي الآخر، يستطيع أن يتقبل هذا، بل أكثر من ذلك، إن الاستقلالية في الطرف الآخر تعطيه القوة.

0: إن الشخص الضعيف الذي لا يتمتع بنضج كاف هو ذلك الشخص غير المستعد للحب، لأنه سينهار تحت ضغط استقلالية الطرف الآخر.
1: إنك تستمد وجودك من استقلالية الوعي الآخر، لأن هذا الوعي انعكاس لجوهر ذاتك، ولذلك فأنت حقيقة قائمة منعكسة على وعي آخر حقيقي ومستقل.
0: ولذلك فأنت لا تشعر بالوحدة، إنها عملية خلق آخر حقيقي ومستقل، ولذلك فأنت لا تشعر بالوحدة.
1: إنها عملية خلق متبادل، لا يقوى على الخلق إلا الناضج المستقل الحر.
0: الحب الحقيقي هو خلق لذاتك ولذات الآخر.
1: ولذلك يقول المحب لمحبوبه: أنا لا أتواجد بدونك، وأنت لا تتواجد بدوني.
0: أعزائنا، من حكايات التراث العربي الملتصقة أحداثها بالحب هذه الحكاية التي وقعت تفاصيلها في العصر العباسي وفي خلافة الخليفة هارون الرشيد، وهو عصر الرخاء والازدهار والاستقرار أيضا، إنه أزهى عصور الدولة الإسلامية. تقول الحكاية:

0: لما دخل الرشيد البصرة حاجا كنت معه، فقال لي جعفر بن يحيى: يا أبا محمد، قد وصفت لي جارية مغنية حسناء محسنة تباع، وذكر أن مولاها ممتنع من عرضها إلا في داره، وقد عزمت على أن أركب مستخفيا فاعترضها، أفتساعدني؟ فقلت: السمع والطاعة.
1: فلما كان في نصف النهار حضر النخاس فأعلم بحضوره.

0: فخرج جعفر بعمامة وطيلسان ونعل عربية وأمرني، فلبست مثل ذلك، وركبنا حمارين قد أسرجا بسروج التجار، وركب النخاس معنا وطلبنا الطريق.
1: فلم يزل النخاس يسير بين أيدينا حتى أتينا بابا شاهقا يدل على نعمة قديمة، فقرع النخاس الباب وإذا بشاب حسن الوجه عليه أثر ضر باد وقميص غليظ خشن، ففتح لنا الباب وقال لنا: انزلوا يا سادة. فدخلنا

في داخل البيت أخرج لنا الرجل قطعة حصير خلق ففرشها لنا فجلسنا عليها، فقال له النخاس: أخرج الجارية فقد حضر المشتري.

0: فدخل البيت وإذا الجارية قد خرجت في القميص الغليظ الذي كان على الفتى بعينه، وهي فيه مع خشونته كأنها في الحلي والحلل لحسن وجهها، وفي يدها عود.
1: فأمرها جعفر بالغناء فجلست وضربت ضربا حسنا واندفعت تغني، ثم غلبها البكاء حتى منعها من الغناء. وسمعنا من البيت نحيب الفتى، وقامت الجارية تتعثر في أذيالها حتى دخلت البيت وارتفعت لهما ضجة بالبكاء والشهيق، حتى ظننا أنهما قد ماتا وهممنا بالانصراف.
0: فإذا بالفتى قد خرج عليه ذلك القميص بعينه، فقال: أيها القوم، اعذروني فيما أفعله وأقوله.
1: فقال له جعفر: قل.
0: فقال: أشهد الله تعالى وأشهدكم أن هذه الجارية حرة لوجه الله تعالى، وأسألكم أن تزوجوني بها.
1: فتحير جعفر أسفا على الجارية، ثم قال لها: أتحبين أن أزوجك من مولاك؟ قالت: نعم.
0: فقرر الصداق وخطب وزوجها به، ثم أقبل على الفتى وقال له: ما حملك على هذا؟
1: فقال: حديثي طويل، إن شئت له حدثتك به.
0: فقال: لأقل من أن نسمعه، فلعلنا أن نبسط عذرك.

إلى هنا أعزائنا المستمعين، نصل معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. في الغد نواصل معكم الحكاية بإذن الله.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شهدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب إطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه الوزارة في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي. واطلعت سعادة الوزيرة على ما يقدمه المهرجان من برامج وتجارب متنوعة إلى جانب السوق الشبابي الذي يتيح للشباب عرض مشاريعهم ومنتجاتهم. وأكدت سعادة الوزيرة أن مهرجان الفريج يمثل تجربة مجتمعية تستلهم ما يحمله الفريج البحريني من ذاكرة وحكايات وقيم اجتماعية، وتمنح الشباب في الوقت ذاته مساحة لصناعة تجاربهم وحكاياتهم الجديدة. في خطوة جديدة تعكس توجه مملكة البحرين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، نجح مركز ناصر العلمي والتقني في تطوير وتنفيذ منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم إعادة هندسة 136 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي وحتى 27 من أغسطس الجاري. أكدت نتائج مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 تقدم مملكة البحرين في عدد من المؤشرات البيئية، مع تحقيق نتائج متقدمة في مجالات خفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية، مما يعكس تطور السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للاستدامة. وحققت مملكة البحرين العلامة الكاملة في مؤشر التجارة

0: خفض انبعاثات الكربون الأسود، فيما سجل أداؤها تحسنا خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر على استمرار الجهود الوطنية لتعزيز جودة البيئة ومواجهة التحديات المناخية. تواصل السلطات الجزائرية مراقبة مواقع الحرائق التي جرى إخمادها مع وضع أجهزة للرصد والمتابعة تحسبا لأي اشتعال جديد، فيما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها يوم أمس أن الحالة العامة للحرائق تشهد استقرارا بعد إخماد أغلب البؤر المسجلة في الولايات الشرقية مع استمرار التدخلات الميدانية وعمليات المراقبة. في السياق، وجه الهلال الأحمر الجزائري قوافل تضامنية محملة بمختلف الاحتياجات الأساسية، كما جرى تعزيز فرق التدخل والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف للمساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم الرعاية الصحية ومرافقة العائلات المتضررة من الحرائق. في قطاع غزة، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية الأطفال والمنشآت المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق، مؤكدة أن الأطفال يتعرضون للقتل والإصابة، فيما يعاني الناجون من تداعيات تدمير الخدمات الأساسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال وأقليم التبت الصيني إلى 633 قتيلاً، فيما يقترب عدد المفقودين من 3000 شخص. وقد أعلنت السلطات الصينية تسجيل 7 وفيات وأكثر من 550 مفقوداً جراء الفيضانات، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الناجين من الطمي، فيما تتواصل عمليات البحث عن مئات المفقودين في مناطق عدة. وفي مراكز الإغاثة تتواصل عمليات استقبال الناجين، بينما تنتظر عائلات عديدة الحصول على معلومات بشأن المفقودين وسط مخاوف من استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا. أطلقت شركة دولمون للدواجن عدداً من المنتجات الجديدة في خطوة تهدف إلى تلبية تنوع أذواق المستهلكين ومواكبة احتياجاتهم المتزايدة للمنتجات. ويمثل إطلاق المنتجات الجديدة خطوة استراتيجية تعزز تنافسية دولمون للدواجن وتمنح المستهلك خيارات أكثر تنوعاً وجودة. وفقاً لمؤشرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت قيمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول المجلس خلال عام 2025 نحو 6 مليارات و100 مليون دولار أمريكي. وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذه المساهمات الإنسانية شكلت ما نسبته 21.7% من إجمالي المساعدات الإغاثية المقدمة على المستوى الدولي خلال عام 2025.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.
2: الله يا هذا الوطن من قد فيه حب، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: توصلت دراسة حديثة إلى أن الشباب اللي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر يومياً هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل اضطراب، فرط الحركة ونقص الانتباه. وقال الباحثين أن إدمان المراهقين على استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة ومراقبة الإشعارات المستمرة من مواقع مثل الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات عدة مرات خلال اليوم يجعلهم ينصرفون عن الاهتمام بالأمور المهمة بحياتهم ويفقدون القدرة على التحكم في تركيزهم.
1: أوكسجين.

0: أستاذ الطب الوقائي آدم ليفينيثل من جامعة كاليفورنيا الجنوبية قال في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أنه قد يرتبط الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي مع تطور أعراض مرض ADHD وهو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. في الدراسة اللي أجراها الدكتور ليفينيثل وزملائه طلبوا من 2800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة في 10 مدارس مختلفة بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، اطلبوا منهم القيام بملء استبانات حول أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD وعادات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم، وطلب الاستبيان من الطلاب تقييم ما إذا كانوا متعلقين بعبارات مثل أنا مشتت بسهولة أو لا أصغي عند التحدث إلي مباشرة
1: أكسجين.
0: كذلك قام الطلاب بتعبئة استبيان حول عدد المرات اللي استخدموا فيها 14 نوع مختلف من الوسائط الرقمية بما في ذلك مواقع الشبكات الاجتماعية وإرسال رسائل نصية لأصدقائهم وممارسة الألعاب عبر الإنترنت ومشاهدة الأفلام، وتم استبعاد الطلاب اللي عندهم بالفعل أعراض هذا المرض إلى وهو ADHD من هذه الدراسة، وعاد الطلاب المتبقين البالغ عددهم 2600 طالب نفس الاستبيانات عدة مرات خلال عامين. كانت النتائج كالتالي: كان عند المراهقين البالغ عددهم 495 مراهق اللي قالوا نادراً ما يستخدمون الوسائط الرقمية فرصة بنسبة 4.6% لظهور أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عليهم، في حين ضاعف هذا الرقم تقريبا ليصل إلى 9.5% بالنسبة إلى 114 طالب أفادوا بأنهم يستخدمون 7 من منصات الوسائط الرقمية 14 بشكل متكرر، وبالنسبة إلى 51 طالب اللي يستخدمون المنصات 14 عدة مرات في اليوم ارتفعت نسبة ظهور الأعراض إلى 10.5%.
2: أكسجين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير

0: للاستماع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت أنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمت تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: دخل ضرار بن ضمرة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان ضرار من خواص علي رضي الله عنه، فقال معاوية لضمرة: صف لي عليا. فقال: إنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يعجبه من الطعام ما خشن ومن اللباس ما قصر، وكان والله يجيبنا إذا دعوناه، وكنا والله على تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، ولا نبتدئه لعظمه في نفوسنا، يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويرحم المساكين، ويطعم في المسبغة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يكسو العريان وينصر اللهفان، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل وظلمته، وكأني به وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو في محرابه، قابض على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، لا حان حينك، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، عمرك قصير

0: وعيشك حقير وخطرك يسير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فقال معاوية: زدني شيئا من كلامه. وظل معاوية يستزيد ضرارا حتى قال له: هيهات أن آتي على جميع ما سمعته.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. من طرائف المجانين أن مر بهلول بسوق البزازين، فرأى قوما مجتمعين على باب دكان قد كسر ونقب، فنظر فيه وقال: أما تعلمون من عمل هذا؟ فقالوا: لا. فقال: أنا أعلم. فقالوا: ربما يكون بهلول قد رأى الفاعل ولم يهتم اللص به لاعتقاده أنه مجنون، فتلطفوا به حتى يدلكم عليه. ثم قالوا: خبرنا يا بهلول، من نقب الدكان؟ قال بهلول: أنا جوعان. فأحضروا له طعاما شهيا وفاكهة وحلوى، فلما أكل وشبع قام فنظر في النقب والكسر وقال: هذا من عمل اللصوص.
2: ما خط القلم.
0: روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أثني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال: كيف عقله؟ فأثنوا على عبادته وخلقه وأدبه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، نثني عليه بالعبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس إلى ربهم بالزلف على قدر عقولهم. رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو العتاهية: ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أبشك ما لدي؟ طوتك خطوب دهرك بعد نشر، كذاك خطوبه نشرا وطيا. فلو نشرت قواك لي المنايا، شكوت إليك ما صنعت إلي.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

عندما نستذكر رحمة الفاتحين المسلمين فنحن نستذكر تلك الجوانب التي امتازت بها قيادتهم لمختلف الأحداث والمستجدات على الساحة في زمنهم، من منطلقات دينهم الحنيف الذي أصل في نفوسهم الشكل المثالي للقيم والمبادئ الإنسانية، ما جعلهم يتخلقون بها وجعل المروءة تتجلى في تحركاتهم وتاريخهم المدني والعسكري. ولأن كل غزوة ومعركة للمسلمين كانت لسبب وجيه، كانت غزوة بني النضير. بعدما كان من أمر بني قينقاع مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلائهم من المدينة إلى أذرعات، ناصب يهود بني النضير العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا بأن قوتهم ومنعتهم سوف تقف صامدة أمام المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم مع أصحابه لدى يهود بني النضير ليساعدوه في دية قتيلين من بني عامر

قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وقد نصت معاهدة المدينة بين أهلها على الإعانة في دية القتل باعتباره شكلا من أشكال التكافل المجتمعي. فوجد عليه الصلاة والسلام من بني النضير استعدادا للتكفل بالدية، وأشاروا عليه بالانتظار عندهم لحين توفير المبلغ اللازم. فجلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى جدار أحد بيوتهم ريثما ينفذون وعدهم. في تلك الأثناء كان رؤوس بني النضير يجمعون أمرهم على الخلاص من محمد وأصحابه، فبوجوده لديهم أصبحوا يمتلكون الفرصة الذهبية لاغتياله والخلاص منه برمي رحا أو حجر ضخم عليه من سطح البيت الذي يستند إلى جداره هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وانبرى لذلك مستعدا أشقاهم عمرو بن جحاش، الذي لم يستمع هو ولا زعماء بني النضير لكلام عقلائهم في ترك الغدر وتلك المكيدة المشؤومة. ومنهم سلام بن مشكم الذي كان محذرا لهم قائلا: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وكان وحي السماء لهم بالمرصاد، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ نبيه، وأرسل جبريل عليه السلام يخبر محمدا بما عزم عليه القوم. وفي اللحظة التي هم فيها ابن جحاش بالجريمة واعتلى سطح البيت، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم مسرعا منطلقا إلى خارج بني النضير هو وأصحابه عائدا إلى المدينة. فتساءل الصحابة عن السبب في ذلك، فأخبرهم بما دار في خلد زعماء بني النضير وما هموا بفعله. واتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قراره في شأنهم، وأرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه يخبر بني النضير بوجوب خروجهم من المدينة لنقضهم العهد والميثاق خلال 10 أيام، وسوف يقتل كل من يوجد بعدها منهم. وبذلك هم يهود بني النضير بالخروج من المدينة عالمين بفداحة جرمهم، بيد أن المنافقين كانوا ينتهزون الفرص دائما لإضعاف شوكة المسلمين والانتصار لأعدائهم عليهم. وقد كان. علم بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، فبعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، وإن قتلتم قاتلنا معكم. هذا الوعد الذي أخذه اليهود من ابن سلول استلزم أن يبعث زعيم يهود بني النضير حيي بن أخطب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأننا معشر يهود لن نخرج من ديارنا كما أمرت، فاصنع ما بدا لك يا محمد. على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير فور علمهم بهذا الخبر، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى حصون بني النضير يحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ الحصار. استبسل اليهود داخل حصونهم وجبنوا عن اللقاء، وأخذوا يرمون المسلمين من حصونهم بالنبل والحجارة، فوجد المسلمون أن ما يساعدهم على ذلك هي نخيلهم وبساتينهم التي كانت تموه تحركاتهم عن المسلمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها لما تقتضيه الضرورة، واستمر الحصار لأكثر من 10 ليال قذف بها الله الرعب في قلوب

0: بني النضير، فقد تركتهم قبائل بني قريظة وغطفان، وانصرف عنهم ابن سلول بمن معه، وأصبحوا متروكين وحدهم في مواجهة قوة المسلمين، حتى أذعنوا واستسلموا على أن يبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياتهم وعلى ما شاءوا حمله من المتاع، وأن يتركوا حصونهم وأسلحتهم خلفهم، فقبل عليه الصلاة والسلام منهم ذلك. وفي مشهد ينم عما بقلوبهم قام اليهود بتخريب بيوتهم بأيديهم، واقتلعوا شبابيكها وأبوابها، وأخذوها معهم على رواحلهم إلى خيبر، حتى لا ينعم بها المسلمون بعد إحكام سيطرتهم على الحصون، بيد أن المسلمين غنموا ما كان بتلك الديار التي فرط أهلها في جو المدينة بما يحمله من معاني المواطنة الصالحة والأخوة الإنسانية، عبر غدرهم بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم المقدسة. ولكن الله غالب على أمره، وناصر نبيه نبي الحق والعدل والسلام، ليمهد الطريق فيما بعد لسير وملاحم سطرت أروع المواقف والقصص في سير أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية، كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة.

0: أما قاعته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فنان البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
1: معالم من البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عيونك يوم طالع في هدفها تهز القلب وتحطم شعورك، جذبت القلب صوبك من سببها. عيونك تفر بقلبي خطورة، وحلاك أشواق قلبي لك جذبها. عليك من القمر يا زين صورة، وصوفك جل رب لك وهبها. عطاك من الحلا ملحة ونورة، ترفك في حياتي يا طربها. ترى نفسي على زينك غيورة، وغلاك الروح يا الغالي سلبها. تعذبها وهي لجلك صبورة، دخيلك لا تزود في تعبها، تراها وصلت حد الضرورة.
1: أعزائي المستمعين، تحية لكم منا، تحية شوق عبر مسافات الزمن، تحية حب تقول لكم أهلا، وتحية ود تفرش لكم سهلا. حياكم معنا وأهلا وسهلا.

0: الله على وتر تقطع، الله عليك يا زمن راح وبعد ما ظن يوم يعود. زمن الأول وطن الذكريات.
1: ليش تحبين الليلة تأخذين إلى زمن الأول وكأن نبرة صوتش توحي بحنين جارف عندك للماضي؟
0: فعلا صح، بس هالحنين حق زمن الأول ما يسكن بروحي، هالحنين يسكن كل قلوب اللي تفتحت على الفرجان، اللي لعبت في البرايح، اللي شربت من ماي الحب، واللي تبللت روسها تحت المرازيم.
1: خدتيني بعيد حق قعدة الوالدة من الصبح وهي تقل قهوة على اليمر وتدقها في الهاون وتطحنها وتبرزها وتحطها في الدلة الرسلان اللي متروسة بالهيل والزعفران وشاي الحليب اللي يستوي في الغوري. ذكرتيني بروحة الصبح حق الخباز نشتري الخبز والباجلة.
0: أنا أتذكر حوش البيت ويلسة أمي العودة تحت السدرة ومعاها حريم الفريج وهي تسولف لهم وتقول لهم الأمثال والأشعار. قلب مفتوح قبل المكان حق يية الزوار. كان القدوع بسيط ما يتعدى التمر أو الرطب وفنيال قهوة، لكن الجلسة نفسها تسوى فرح الدنيا كلها.
1: حتى الحب لما ينفتح في قلوب اثنين ينفتح معاه، تنفتح معاه شبابيك البيت ويظل الحب محمول في الصدر لا يمكن يظهر إلا إلى أقرب الناس إلى الاثنين. ولما ينتشر خبر هالحب لأي سبب من الأسباب تبدأ العيون تراقب كل التحركات وتعلن في بيت البنت قائمة الممنوعات وتغفل الشبابيك اللي كانت مفتوحة.
0: أسياف البحر والعيون الطبيعية كانت مكان تلتقي فيه عيون العشاق الصغار. كانت سطوح البيوت في الليل هي فراش النوم في الصيف. الفضاء والنيوم اللي ما لها عدد، هروب ليلي من سطوة الأحلام.
1: لكن شو اللي ذكرت بزمن الأول وإحنا في زمن غير؟ شو اللي خلاني أنا أجاريك وأسرح معاك في صفحة ماضي جميل على شاطي بحر أزرق؟ يا تعبتني الذكرى وأنا ما أقدر على الذكرى.
0: اللي خلانا اثنين نسترجع الماضي ونروح له شعرتنا البحرينية بنت الرويعي، قصيدة منها خذتني بعيد بعيد حق زمن عذري ما لوثت الرغبات. نسايم صيف هزتني وضوت شمعة الأفكار، تذكرني بزمان أول وذاك البيت وجدوده، تذكرني بروايح هيل تعطر كل زوايا الدار، وحنا صغار تجمعنا سوالف أمنا العودة. كان الحوش يترقب وينطر جية الزوار، كان القلب ما يحمل غير أحلام محدودة، كانت سدرة الفرحة تظللنا وحنا صغار، تخلي كل أمل أخضر تمايل على عودة، وكنا اثنين نتعشق نتعاتب نخش أسرار، نروي للهوى قصة عمرها أيام معدودة. كانت نظرتك تجرح تداوي وتشب النار، تخلي قلبي الصغير يعزف لك وتر عودة. صارت فرحة فادي أغاني للهوى وأشعار، تفضح لهفة العاشق وتسقي الحب وورودة. أذكر ضحكة عيونك إذا سفر قمرها وغار، تفتح للفرح فيني كثير أبواب مردودة. وين الحب وأحبابه؟ وين الليل والسمار؟ وين عيون تتريى ربيع الحب ووعوده؟ وين اللي ملك قلبي وودعني بدون أعذار وخلك الفرح عمري يصير أحلام مهدودة؟ ما أقدر على الذكرى إذا نسنس هواها ودار، يذكرني بروايحكم وريحة بيت وعهودة. صار الوقت يجرحنا ويجرح صورة التذكار، راح الحب ما ظلت غير أيامنا السودة.

0: فاجأتني في يوم من الأيام بزيارتها لي في المكتب. كنت جالس بروحي أتأمل وأكتب، ولما شافتني في حالة إيحاء شعري أو مثل ما يسمونها حالة مخاض أو ولادة قصيدة، تراجعت وقالت:
1: برجع لك بعد قليل حتى ما أخذك من نفسك.
0: قال لها: أنت ما تأخذيني من نفسي، لكنك الحين وبيتك المكتب تأخذيني لك. قالت:
1: ما علي، يبين أنك مشغول جدا.
0: كانت في يده ورقة ودناها منها وقال لها: اقري وبتشوفين أني مشغول بك، لأني كنت أحاول التعبير عن شوقي لك بالكلمة.
1: طيب أنا بتركك علشان لا تحرمني من شوقك لي.
0: وأنا ما بتركك علشان لا تحرميني منك. قالت:
1: الشوق ألذ بكثير من اللقاء.
0: الشوق هو اللذة الوحيدة اللي ما تتخلى عني، هي نبض قلبي كل ما انتظرت اللقاء وكل ما يتم اللقاء، لأن الحب انتظار ولقاء.
1: مو بالحب بس اللي انتظار ولقاء، الحياة كلها انتظار ولقاء. تدري لو سألتك ما هي الحياة ممكن تجاوبني؟
0: طبعا ممكن أجاوبك. الحياة في نظري هي مجموعة من الأهداف نلتقي بها في شوق وننتظرها في شوق.
1: يا الجسم يلي به عيون توريني، ارحل أو عيونك التعذيب ما بغاها، مريد منك حلولك صار تشقيني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها، دقاتي شي بوسط الصدر تدويني، يا ليتي مسمع إذا طولت في شفاها، والخطوة اللي على دروبه تمشيني، يا ليتي تقطع أثرها أو بلياها، والراس راس الجبال الساكنة فيني، راس ثقيل وعلى السفحين مشتاها.
0: يا دافي الحلم في راسي داويني، أو هاك راس تدقه لجلي ينساها، والصوت تكفى إذا قال بعناويني، حط السكاكين في نحر من رضاها، حتى لساني ودم في شراييني، عليك تغسل بقاياها وتقواها، لا تسمع سنيني بصيحة ثلاثيني، معاش عمر ذليل في محياها، أرجوك جسمي على النسيان تقويني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها.

0: الذكرى دائما عزيزة عند المحبين، هل لأن الذكرى ما يقدرون ينسونها أو في سبب آخر؟
1: شيء طبيعي أن الإنسان ما يقدر يتخلص من الذكرى، لأن الذكرى هي الامتداد الطبيعي لحياة الإنسان. الواحد بدون ذكريات مثل الشجرة مزروعة بدون جذور، ما بتقدر تقاوم الريح.
0: لكن الذكرى معناها ماضي، والماضي زمن وانتهى، ولا يمكن لزمن انتهى أن يعود. ذي طبعا مستحيل وضد طبيعة الخلق والحياة،
1: لأن لا يمكن يعود الإنسان يتشبث فيه، لأن اللي يعود تقدر عليه، بتنتظر ييته وبتشوفه مهما طال الوقت.
0: لكن هل تكفي الذكرى الإنسان يعيش عليها ويتمتع بحياته؟ هل يسعد الإنسان بالذكرى لما يتذكرها؟
1: إذا كانت الذكرى سعيدة وجميلة، بالتأكيد الإنسان بيحاول يسترجعها وتذكرها بدل المرة مرات. لكن إذا كانت الذكرى حزينة، بيدور على أي طريق يمنع الذكرى، ولو ما قدر يمنعها على الأقل ما بتتكرر مرات.
0: تكفيني الذكرى، تمتع بدنياك، دور هوى نفسك ولا تلتفت لي، دور على اللي يسعدك لا عدمناك، وانا بخفي عبرتي ليه عادت لي، احيا على الذكرى اذا

0: ما أقدر أنساك، أماشي سنيني ولو ما صفت لي.
1: أخطيت يوم أني أخفي خطاياك، وغيوم ياسي من وفاك مطرت لي. ضحكتني بكيتني ما عرفناك، حتى عيون الناس منك بكت لي. يوم أتذكر قصة الحب وياك، وأشواقك اللي في البداية حكت لي، تختفي العبرة وناديك مكساك مكساك يا خل، نويت نبقت لي.

0: أعزائي المستمعين، مثل ما رحبنا بكم في البداية لازم نقول لكم الحين شكرا جزيلا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن:
0: التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدية جاتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ أيضاً بملابس هذه الأشخاص اللي تذكرك بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين، الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية، تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جداً، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائماً تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجباراً من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة، الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك. عدم التسامح مع الآخرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها.

0: أكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
0: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، مساكم الله بالخير والنور والسرور. حياكم الله معانا في لقاء يتجدد بكل الحب وبكل الشوق مع برنامج مشوار الظهيرة اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يبتدي معاكم من الحين ويمتد حتى الساعة 3 من هذه الأمسية الجميلة. نتواصل معكم أحبتنا ومشوار الظهيرة اللي دايما يسعد بتواصلكم، يسعد بتفاعلكم. أمانة سعيدة جدا بتفاعلكم، خاصة ربما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما شاء الله الرسائل الكثيرة اللي تأتيني من أصدقائنا أخواننا وخواتنا الغاليين في الله عبر الانستغرام، يعني اللي يحب يشاركنا سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. أمانة أشكر هذا التفاعل جميل جميل جدا، وكل مشاركة منكم تضيف لما أطرح معاكم إضافة كبيرة وقيمة ومميزة. أيضا حبايبنا اللي حابين يتواصلون معنا مباشرة عبر الخط الخاص بالبرنامج على 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-3-5-2-2. حياكم الله معنا ومشوار جديد من مشاوير الظهيرة. أحلى تحية توصلكم مني أختكم المحبة في الإعداد والتقديم نسرين معروف، وتحيات أختي الغالية اللي تشاركني في الإخراج المميز فاطمة قنبر.

أحبتنا طبعا نتواصل معاكم وبرنامج مشوار الظهيرة، واليوم موضوعنا من المواضيع الاجتماعية المهمة والحساسة جدا، وربما هذه الموضوع يلامس كل شخص فينا. يقولون أنه مو من العدالة أن نصدر الأحكام الظنية على بعض التصرفات قبل ما نعرف حقيقة أصحابها أو الظروف اللي يعيشونها. يا ترى أحبتنا كم مرة قابلنا شخص ظنينا في البداية أنه إنسان متكبر أو مغرور أو شايف روحه، وبعدها اكتشفنا لاحقا أنه كان يحمل هم في داخله أثقل من أنه يسمح له حتى بالابتسام. كم مرة فسرنا صمت إنسان بأن تجاهل لنا، بينما كان في داخله ما يعجز عن البوح به. الحقيقة أن الإنسان ما يختصر في موقف واحد فقط، ولا في كلمة عابرة، ولا في تصرف يمكن أن يحدث كذي بشكل آني وفي لحظة معينة. لكل إنسان فينا في هذه الحياة قصة ما نعرفها، ومعركة ممكن أنه يخوضها بصمت، وظروف ما تظهر للناس. اليوم يا ترى يا جماعة، هل أصبحنا أسرع في إصدار الأحكام من محاولة فهم الآخرين؟ للأسف خلينا نقول، هل غلب سوء الظن على حسن الظن في تعاملاتنا اليومية؟ أين يقف الإنصاف عندما نحكم على الآخرين من مجرد

موقف أو من مجرد تصرف أو كلمة أو فعل عابر. هذه محاورنا اليوم أكيد، ويمكن من المهم جدا أحبتنا أن نتساءل أيضا ونقول هل فعلا أن احنا نشوف حقيقة الإنسان كاملة، أم الكثير منا فقط يحكمون على الغير من مجرد موقف واحد؟ كم مرة ممكن يكون التصرف القاسي أو الغريب من بعض الأشخاص ظروف احنا ما ندري عنها؟ هل أصبحنا في زمن مثل ما قلنا يغلب عليه سوء الظن على حسن الظن في تصرفات الآخرين ومواقفهم تجاهنا؟ شاركونا بآرائكم الجميلة والمميزة عبر الانستغرام، سواء في حساب إذاعة البحرين الرسمي أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. أيضا الحبايب اللي يحبون يكلمونا مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2، كونوا معانا ومشوار الظهيره.

0: يسعد هالأوقات الحلوة والناس الغاليين على القلب اللي تابعونا من خلال إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وأول اتصال على 1-7-4-3-5-2-2 من أختنا الغالية منى. منى حي الله المس الجميل.
1: هلا والله، هلا حبيبتي نسرين، شلونك؟
0: هلا حبيبتي الغالية، الحمد لله. أنت شلونك؟ عساك بخير إن شاء الله. طب حالك؟
1: الله يسلمك، الله يعافيك. نسرين، أنا عندي بس شوي أبادي صديقتي، أنا استعدت من مخرجة.
0: تفضلي.
1: أزين، بس بقيت أهني صديقتي أم حمد بمناسبة تخرج ولدها،
0: ما شاء الله،
1: وأقول لها ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تشوفينا في أعلى المراتب، وتشوفينا إن شاء الله مع بعض.
0: تستاهل أم حمد، ربي قرعينها فيه إن شاء الله في أعلى المراتب يا رب.
1: آمين آمين إن شاء الله. وبخصوص موضوعك يا نسرين، صراحة أنا عشت وتعايشت بهذه الموضوع اللي قلتي، يعني يعني ساعات إحنا نحكم على الشخص من يعني من شكله، من ذي ما نشوفه، ما نقعد معه، ما يعني ما نشوفه شنو أطباعه ما أطباعه، بس نحكم من الشكل.
0: منى،
1: وهذه أكبر غلط.
0: أكيد أكيد، مقطع كلامك إلا بالخير. منى، في جزئية وايد مهمة أنت قلتيها فعلا، ساعات إحنا فقط شكل الإنسان الظاهري يخلينا نحكم عليه. يعني مثلا ساعات احنا نكون مثلا موجودين في مكان معين، شخص عمرنا ما شفناه من قبل ولا نعرفه ولا تمت يعني ويا اي صلة، بس شفناه مثلا في هالمناسبة، مثلا حسينا شخص كذي، مثلا يمكن احنا ظنينا انه هو شخص مغرور او شايف روحه او متكبر او او او، لان احنا ما تعاملنا وياه،
1: صح، ما قعدنا معه،
0: اي من نقعد معاه نشوف ترى هو شخصية ثانية، صح،
1: كل شيء ثاني. يعني أنا مرت بهذه التجربة، يعني في أروح مكان يقولون لي، يعني أنا شوي خجولة، ويعني أول ما أروح ما أخذ مع الناس وأعطي، ففي ناس يقولون لي يعني إن هذه وايد شافي في روحها وايد متكبرة، بس من أقعد وياهم يقولون لي الصراحة
0: تغير
1: يعني
0: النظرة،
1: يقولون معك كلش غير،
0: يقولون منى حبوبة ما شاء الله عليها،
1: كلش أنا ما يناسبني التكبر ترى
0: أبدا ما يناسبك، بالعكس.

0: ما شاء الله حتى من نبرة صوتك الطيبة والتواضع والأخلاق الحلوة حبيبتي منى.
1: وبس حبيت أوصلكم الموضوع وايد وايد وايد حلو
0: حبيبتي. شكرا يا منى، دايما تسعدين باتصالاتك الجميلة.
1: تسلمين حبيبتي.
0: حبيبتي ألف شكر.
1: مع السلامة.
0: على فكرة بالتزامن مع اتصال أختي الغالية منى، يعني المسج الأول ودايما ما شاء الله عليها أم أحمد المحرقية، الله يسعدك يا أم أحمد، دايما هي تكون من أوائل الناس اللي يعني يتواصلون معاي في هذه المواضيع. يعني ليش ربطت الآن بين منى وأم أحمد؟ لأن تقريبا أم أحمد سبحان الله رسالتها المضمون اللي فيها يتشابه مع اللي طرحته منى قبل لحظات. أم أحمد تقول: السلام عليكم أم عبد الله، أمانة أنا أتذكر تجربة مرت فيها واحدة من الخوات القريبات جدا لي، وفعلا من هذه التجربة أنا تعلمت أني ما أحكم على أي إنسان من أول موقف. تقول واحدة من الخوات يعني قريبة جدا مني، كانت عندها جارة أول ما سكنت في المنطقة لاحظتها أنه أبدا ما ترد على السلام إلا بشكل قليل، وكأنها يعني شخصية متكبرة أو مغرورة. تقول صديقتي كانت تظن أن هذه الإنسانة اللي هي جارتها يعني شخصية متكبرة ومتعالية على الناس، لكن تقول بعد فترة سبحان الله تقول اكتشفت أن هي تمر بمرحلة نفسية صعبة أو نوع من الاكتئاب بعد وفاة أحد أقاربها العزيزين على قلبها. تقول كانت يعني مثل ما يقولون بالزور تستطيع أن هي تتعامل مع الحياة في هذه الفترة. تقول أم أحمد: أتذكر أن صديقتي لما قالت لي هالموقف كانت تقول صراحة حسيت بالخجل من نفسي لأني حكمت عليها من دون ما أعرف سبب أمانة هذه التصرف، وما كنت أدري أن هي متألمة وتمر بهذه المرحلة الصعبة في هذه الفترة. فتقول أم أحمد: أنا من هذه اليوم من بعد ما عرفت هذه القصة صرت أقول دايما ربما وراء كل تصرف فعلا قصة إحنا ما نعرفها. حبيبتي أم أحمد شكرا لك، أول رسالة يمكن قريتها فعلا قوية جدا وتحمل في داخلها عبرة ومضمون وايد قوية. جماعة الخير أحيانا أحكامنا القاسية والمتسرعة على الآخرين فعلا وراها قصة فيهم ترى احنا ما نعرفها. شكرا يا ام احمد حبيبتي الف الف شكر. اخوي خالد السعد يقول: انا اشوف ان الانسان يجب انه يكون حذر اختي عبد الله، لكن ما يكون ظالم. صحيح ان احنا ما يجوز ان احنا نحكم على الناس بشكل متسرع، لكن ايضا شوفوا كلام خالد شي يقول، يقول لا يمكن ان نتجاهل التصرفات المتكررة. اذا كان الموقف واحد فأكيد أنا أميل لإعطاء العذر ومليون عذر، ولكن إذا لمست أن هذا الإنسان يكرر نفس التصرف أكثر من مرة فهني الإنسان يبتدي بتكوين صورة أقرب للحقيقة. علشان كذي أقول أيضا في هذا الموضوع، طبعا هذه كلام خالد، أن التوازن هو الحل حتى في هذه الأمر. والله يا خالد أنت فعلا كلامك منطقي، يعني مثل ما قلنا إحنا أحيانا ما نحكم على تصرفات الآخرين من أول موقف أو من مجرد موقف عابر، يمكن فعلا في يعني لبس من صوبنا أو إحنا مو عارفين ظروف الناس. لكن خالد أيضا يمكن شاف الموضوع من زاوية أعمق شوي، أن إذا الإنسان استمر على نفس الطبع أو يعني أصبح هذا التصرف متكرر منه ودائما كذي حتى مع مرور الوقت ومع مرور يعني المواقف، أتوقع أن احنا هني فعلا بتبدي تتكون عندنا صورة في داخلنا أقرب للحقيقة مثل ما قال خالد. شكرا لك يا أخوي. فاطمة العوضي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أختي مع عبد الله مسي عليك بالخير وشكرا على هالموضوع اللي وايد قوي. وفعلا احنا أحيانا ما نمنح الآخرين نفس الأعذار اللي نمنحها لأنفسنا، يعني مثلا إذا تأخرنا عن موعد نقول إن احنا كانت عندنا ظروف، وإذا تأخر غيرنا نقول إنهما ما يحترمون الوقت. والله يا فاطمة كفو عليك، حطيتي يدك على الجرح، دايما نحط الأعذار حق روحنا بس ما نعذر الآخرين. تقول إذا نسينا الاتصال قلنا والله ترى انشغلنا والدنيا تلهي، وإذا الآخرين نسوا قلنا ترى هم ما يهتمون. هذه الازدواجية موجودة عند الكثير من الناس للأسف أختي مع عبد الله. فاطمة برافو عليك، فعلا فعلا كلامك وايد قوي. دائما احنا نلتمس الأعذار لأنفسنا، لكن لما اي العذر عند الغير نحاول ان احنا نكبر الموضوع وما نعطيهم اي مجال انهم يعتذرون. والله لا كان يقصد، لا ما عنده عذر، ما عنده كذا، لكن عن نفسنا نحاول

نحاول نبين ان ترى احنا ما كنا نقصد، وان ترى انا كنت معذوره، ترى الدنيا تلاهي، ترى انا كنت مشغوله، ترى كذا ترى كذا. كلام جميل اختي فاطمه. أبو عبد الله يقول أمسي عليك بالخير أختي نسرين. أكثر شيء ألاحظه اليوم أن مواقع التواصل الاجتماعي خلت الناس يصدرون الأحكام في ثواني حتى مو دقائق. يقول أبو عبد الله تخيلي مجرد مقطع مدة 30 ثانية أو حتى صورة واحدة كافية لبدء الهجوم وتوجيه الاتهامات على الناس، وبعد أيام ممكن تظهر الحقيقة ويكتشف الجميع أنه مظلمة والشخص، لكن أحيانا يكون هذا الشيء بعد فوات الأوان. أبو عبد الله أنا أتفق معاك أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت في هذه الظاهرة، ظاهرة إصدار الأحكام المباشرة والصريحة والمتسرعة على الآخرين. ولكن ما أعرف أبو عبد الله إذا تتفق معي، هل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سوء استخدامها من قبل البعض خلت الناس

0: ظاهرة إصدار الأحكام المباشرة والصريحة والمتسرعة على الآخرين. ولكن ما أعرف عبد الله إذا تتفق معي، هل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سوء استخدامها من قبل البعض خلت الناس يتصرفون بهذه الطريقة أو يصدرون الأحكام المتسرعة؟ يعني ساعات في ناس ما عندهم تقدير أو ما عندهم وعي كافي بالمحتوى اللي هما قاعدين ينشرونه. يعني أنا آي وأنشر أي شيء حتى إذا كان مقبول مو مقبول، اجتماعيا إنسانيا أخلاقيا دينيا، هل هذا الشيء مقبول في مجتمعي أني أنشره أو هذا الشيء مرفوض أو غير محبب؟ للأسف بعض الناس، طبعا احنا نقول دائما البعض، صار عندهم ايضا هذا التسرع في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا انشر بدون وعي بدون المام، ما يكون عندي فعلا يعني ادراك ان هل اللي انا قاعده انشره صح وخطا. لذلك هذا الشيء ساهم في ايضا التسرع في اصدار الاحكام عند الناس، لان الناس ايضا اللي قاعده تنشر ما صار عندها الوعي الكافي بضرورة انتقاء المحتوى اللي يجب أني أنا أنشره في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك يا أبو عبد الله. أختي سارة حسن تقول مع عبد الله، أنا شخصيا تعرضت لهذا الشيء، تقول في شغلي قبل كنت قليلة الكلام وما أحب وايد أختلط يعني بمعظم الزملاء في العمل، فالبعض كان يعتقد أني مغرورة وأني ما أحب الاختلاط مع الناس وأني متكبرة عليهم وشايفة روحي. تقول والحقيقة أني أنا طبيعتي كذي، يعني أنا إنسانة يمكن ما أتكلم وايد، وبطبيعتي أيضا يمكن أنا مو اجتماعية وايد وما أملك الطاقة للكلام بشكل متواصل. لذلك تقول عندما أشوف شخص هادي ما أفسر مباشرة على أنه متكبر أو مغرور، لأن أنا أساسا فيني هذه الصفة. باختصار سارة حبيبتي باختصرتيها، كل إنسان له طبيعة، كل إنسان له خصوصية معينة في شخصيته، في نمط تعامله مع الآخرين، في أسلوبه. ممكن يكون شخص معاي في الشغل وايد اجتماعي، وايد منطلق، وايد حبوب، يحب الاختلاط، يحب يقعد مع الناس، يحب يسولف، يحب ياخذ يعطي. شخص آخر ترى هو طبيعته كذي، طبيعته إنسان هادي. يعني في ناس يكونون أقرب، يا جماعة الخير وهذه مو عيب، ترى هذه أنماط شخصيات، في ناس يكونون أقرب للانطوائية، يعني بمعنى هو شخص ما يحب وايد يختلط بالناس، هو طبيعته كذي. يعني تركيبته السيكولوجية النفسية كذي. فأحيانا نحن لما نحكم عليه أنه والله مغرور متكبر شايف روحه، ترى هو ما يقصد أنه يكون متكبر أو مغرور أو شايف روحه، هو شخص طبيعته كذي. أذكركم برقم التواصل، كل من يحب يتواصل على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا الانستغراميين، أشكر رسائلكم الجميلة اللي قاعدة ما شاء الله توصلني وايد عبر حسابي الشخصي نسرين معروف. أي أحد بعد يحب يتواصل عبر الإنستغرام الخاص بالإذاعة راديو بحرين. أنتقل إلى اتصال من أخونا المميز الأصيل جاسم عريك. أبو محمد أمسي عليك بالخير.
1: الله يمسيك بالنور أختي عبد الله.
0: حياك الله يا أبو محمد.
1: عليك وعلى الطاقم الطيب، حبيت أشكركم على هالبرنامج.
0: الله يحمد.
1: وطبعا إحنا شهادتنا فيكم مجروحة وانتي تعلمين ذلك يعني.
0: الله يطول عمرك يا أبو محمد، ما تقصر، ودايما أنتوا أخوان وخوات عزيزين وغاليين ومحلكم والله فوق الرأس.
1: موضوع مميز وعنوان يعني يجبر الإنسان أن يشارك.
0: عسى عمرك طويل، تفضل.
1: الله يطول عمرك. الأمثال الشعبية ما خلت لنا شيء إلا ذكرتنا فيه.
0: صح.
1: يعني يقول لك في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
0: صح.
1: أنت دائما لا تأخذ قرار متسرع ولا تحكم على الآخرين يعني متسرع. ما تدري ظروف الشخص الآخر اللي يمكن تحبه أو تعزه أو بالضبط. بينك وبينه يعني علاقة قوية تنهدم في سوء فهم أو مثلا
0: حكم متسرع.
1: صح. فالتسرع دائما في كل شيء، يعني التسرع بالضبط. دائما تكون قرارات خاطئة يا أختي عبد الله.
0: بالضبط.
1: إيه.
0: أبو محمد. تفضل. كمل نقطتك وبعدين أنا بقول لك شنو في بالي.
1: في في في نقطة ثانية في نفس السياق.
0: إيه.
1: لا تحكم على أي شخص عن طريق شخص آخر.
0: يا سلام عليك. كفو أبو محمد. صح.
1: يعني مثلا يجيني سي من الناس يقول له ترى فلان 1-2-3 وأنا اختلفت وياه وحمد كلم وياه. تقوم أنت بعد.

0: وتخاصم الشخص الآخر.
1: يا سلام.
0: هذا التصرف أكيد إنه خاطئ غير صحيح.
1: بالضبط.
0: لأنك إيه لأنك أنت ما تدري شو الموضوع بالضبط.
1: إيه بالضبط.
0: تقريبا أكاد أجزم إن لما يجي واحد يقول لك موضوع من النادر إنه يقول لك أنا غلطان.
1: بالضبط.
0: من النادر.
1: بالضبط. يبرر حق روحه مثل ما يقولون.
0: يبرر حق روحه ويخطئ الآخر. فأنت
1: نعم.
0: تيجي بعده.
1: يا سلام.
0: تحط الخط على الآخر وتقاطعه. هذه المصيبة الكبرى يعني. فتحصين الشخص الآخر يلاقيك ويشوفك مخاصمة بدون مناسبة.
1: يعني وانت ما بعرف شو السالفة أساساً. وهو ترى ما يحاجيك لأنه والله فلان ما يكلمك.
0: نعم. فأنا علشان أختم أقول حق إخواني المستمعين.
1: نعم.
0: لا تتسرع في الحكم عشان ما تخسر أخ أو أخت أو صديق عزيز. ها
1: ايه
0: بفهم ايه خاطئ او عن طريق عداوته مع شخص اخر قمت تتعاديه وما تدري يمكن الشخص الاخر هو الغلطان ترى مو ايه هو يعني
1: صح. انت ما عندك الموضوع بالكامل يعني ولا فهمت الموضوع من الطرفين اساسا لان اي موضوع بالضبط. اذا في اكثر من طرف لازم انت تسمع كل الاطراف وتكون على درايه كامله بالموضوع من كل طرف وبعدين تحكم صح ابو محمد
0: بالضبط.
1: الله يعافيك ابو محمد. على فكره المفارقه الغريبه وما شاء الله انت مداخلتك وايد قويه. المفارقه الغريبه في هذه الموضوع انه يعني اعوذ بالله النقطه اللي ابي اقولها المفارقه الغريبه ايه اللي كنت ابي اقولها ان احنا في كثير من الاحيان يعني نلتمس العذر حق روحنا بس لما ايه العذر حق الناس تشوف لا مثلا الحين انا اذا تاخرت عن موعد والله كنت مشغوله والله صادني سيد والله كذا لكن مثلا احد يتاخر عن موعد معاي او شيء لا ما حطلع عذر لا والله غلطان انت اكيد طلعت متاخر انت كذا. فالمفارقه ان الناس دائما يعني حق روحهم يحطون الف عذر لكنهم حق الاخرين لا ما عندهم عذر مثل ما يقولون.
0: أختي محمد الله عشان أختم معاك إيه؟ أنا أقول دائما وهي النصيحة حق كل اللي نحبهم إيه؟ ويعزون علينا
1: إيه؟
0: لا تتسرعون في أخذ القرار.
1: يا سلام عليك.
0: ولا تتون عداوة عن طريق شخص آخر يعني مثلا سين من الناس متعاد ويا صديق والصديق هذا صديقك أنت فتقوم أنت تحارب ليش لأن محارب فلان
1: مستير
0: ما تدري يمكن هو غلطان ترى.
1: بالضبط.
0: فإحنا نقول لا تتسرع. جميل. لا تتسرع.
1: ألف شكر يا أبو محمد مداخلة قيمة جدا منك بارك الله فيك.
0: مع السلامة.
1: الله يحفظك. والله أبو محمد مداخلته وايد جميلة وفعلا التسرع في إصدار الأحكام هو اللي يخلينا نخسر وايد ناس وتنهدم وايد علاقات بيننا وبين الآخرين. محمد الهاجري أخوي من السعودية يقول أمسي عليك بالخير أختي أم عبد الله وتحياتي لهذا البرنامج المميز وتحياتي لشخصك الكريم الله يحفظك يا أخوي محمد. يقول أعتقد أن المشكلة أم عبد الله أننا أصبحنا نحب اختصار الناس في موقف واحد بينما الإنسان قد يعيش يوم سيء أو خبر محزن أو مشكلة عائلية تجعله يتصرف بطريقة قد لا تكون من ضمن طبعه الأصلي. العدالة الحقيقية أن ننظر إلى الشخص من خلال مواقف عديدة وليست مختصرة في موقف واحد. أخوي محمد كلامك ما عليه كلام بارك الله فيك كلامك جدا جميل. للأسف في كثير من الأحيان احنا نختصر علاقاتنا بالناس من خلال موقف فردي من خلال كلمة عابرة يعني للأسف وربما أحيانا لهم مواقف إيجابية عديدة ولكن احنا نختصرها فقط في هذه الموقف ونتسرع بإصدار الأحكام تجاههم. أم يوسف تقول أم عبد الله أنا في رأيي أن حسن الظن عبادة قبل أن يكون أسلوب حياة. عندما نلتمس العذر للناس نرتاح قبل أن أهم يرتاحون لأن القلب يبقى نظيف وما يمتلي بالشكوك والظنون اللي تعب الإنسان أكثر مما تعب غيره. وتسلميني أم عبد الله على هالبرنامج الأكثر من رائع. حبيبتي أم يوسف الله يسعدك والله يجعلنا دائما ممن يحسنون الظن في الآخرين لأن مثل ما تفضلتي يا يوسف حسن الظن عبادة عبارة جدا جميلة. أخوي علي أبو حسن يقول أم عبد الله تسمحين لي إذا أختلف قليلا مع فكرة إعطاء الأعذار بشكل دائم. هناك أشخاص يستغلون طيبة الناس ويكررون نفس الأخطاء وبعدين يقولون عذروني ترى أنا عندي ظروف. لذلك أرى أن حسن الظن مطلوب لكن مع بقاء الإنسان واعي ولا يسمح لأحد أن يستغل. أبو حسن بالعكس مداخلتك جديرة جداً

وقوف عندها جديرة جدا بالتعمق فيها، لأن فعلا في أشخاص يعني على كثر ما نعطيها معذار على كثر ما يصرون على تكرار الأخطاء، وللأسف يستغلون طيبة الناس، ويستغلون أن الشخص يكون متسامح معاهم، ويستغلون أن الشخص يكون صدره رحب وصدره وسيع معاهم. كلامك صحيح فعلا، الإنسان يجب أن يكون حسن الظن ولكن واعي في نفس الوقت، ولا يسمح لأي أحد أنه يستغله. إذا نحن معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة اللي يستمر إن شاء الله حتى الساعة 3. أذكر بحبايبنا الإنستغراميين، عندكم حسابي نسرين معروف، وأشكركم على التفاعل من خلاله، التفاعل الكبير ما شاء الله، وأيضا عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. اللي يحب يتواصل معنا أيضا مباشرة عبر الاتصال 1-7-4-3-5-2-2.

0: حي الله المساء مع كل الأحباب اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وإحنا معاكم نتواصل بكل الحب في مشوار الظهيرة. هذه المشوار اللي يجمعنا على المحبة والخير، ودائما إن شاء الله يعني تكون هذه المشاوير الجميلة مليئة بالبركة والتوفيق من رب العالمين. يقولون أحبتنا أنه مو من العدالة أن نصدر الأحكام الظنية على بعض التصرفات من الآخرين دون أن نعرف حقيقة أصحابها أو ظروفهم. هل نشوف حقيقة الإنسان كاملة أم نحكم عليه فقط من موقف واحد؟ كم مرة قد يكون وراء التصرف القاسي أو الغريب من البعض ظروف إحنا ما ندري عنها؟ هل أصبحنا في زمن يغلب فيه سوء الظن على حسن الظن في تصرفات الآخرين ومواقفهم تجاهنا؟ طبعا هذه بعض من محاورنا اليوم من خلال هذه المشوار المميز اللي أكيد إحنا سعيدين بالتواصل معاكم من خلاله، سواء عبر التواصل الاجتماعي الانستغراميين على حسابي نسرين معروف، أو أي حد يحب يعلق على حساب إذاعة البحرين أيضا راديو بحرين، الاتصالات المباشرة، أي حد يحب يسمعنا صوت الطيب ويتشارك معانا في الرأي على 1-7-4-3-5-2-2. وأنا ما شاء الله عندي العديد والعديد من المسجات اللي قاعدة توصلني على هذه الموضوع من خلال الدايركت الانستغرام عندي. أختي شيخة محمد تقول أمسي عليك بالخير أختي عبدالله، أجمل عبارة سمعتها أمانة تقول لا تحكم على فصل واحد من حياة إنسان وكأنك قرأت الكتاب كله. هذه الحكمة يا عبد الله من أجمل الحكم اللي تناسب موضوعكم اليوم. تقول فعلا الإنسان يعيش ظروف ممكن تتغير كل يوم، وربما لو عشنا ما عاشا لتصرفنا بنفس الطريقة نفسها أو أسوأ ربما. شيخة يعطيك العافية حبيبتي، يعني أوقف بس لحظات عند المسج الجميل من أختي شيخة محمد. يا جماعة الخير، أنا أتصور ودائما أنا أحب أقول هذا الشيء، ودائما
1: تسمع الخبر صوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير شؤون البلدية والزراعة يؤكد أن إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يأتي بهدف تطوير آلية إصدار رخص البناء واختبار حلول رقمية متقدمة في قطاع البناء والتشييد، موضحا أن المشروع يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى رفع كفاءة العمل البلدي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جراء حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال شرقي البلاد.

وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص فضلاً عن خسائر مادية جسيمة. كما أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة التبت بالقرب من الحدود مع نيبال، وأسفرت عن وفاة وفقدان مئات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة في مختلف المناطق. وزارة الأشغال تفتتح شارع البوليفارد بمنطقة الرفا أمام الحركة المرورية، ويتكون الشارع من مسارين في كل اتجاه ليربط بين شارع الزلاج وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. يأتي المشروع في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة

0: والمخالفات المرورية في المنطقة. مملكة البحرين تشارك في النسخة الثانية من منتدى كبار المستشارين القانونيين المنعقد في جمهورية سنغافورة، واستعرضت المملكة تجربتها في تسوية منازعات الاستثمار والآليات القانونية المتطورة التي تجمع بين الحلول الودية والتحكيم الدولي وفق أعلى المعايير. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.
3: وصلني على هذا الموضوع من خلال الدايركت الانستغرام عندي. اختي شيخة محمد تقول امسي عليك بالخير اختي مع عبد الله، اجمل عبارة سمعتها امانة تقول لا تحكم على فصل واحد من حياة انسان وكأنك قرأت الكتاب كله. هذه الحكمة يا عبد الله من أجمل الحكم اللي تناسب موضوعكم اليوم. تقول فعلا الإنسان يعيش ظروف ممكن تتغير كل يوم، وربما لو عشنا ما عاشا لتصرفنا بنفس الطريقة نفسها أو أسوأ ربما. شيخة يعطيك العافية حبيبتي، يعني أوقف بس لحظات عند المسج الجميل من أختي شيخة محمد. يا جماعة الخير، أنا أتصور ودائما أنا أحب أقول هذا الشيء ودائما أستشهد بهذه خلينا نقول النموذج في أي موقف حياتي نمر فيه. لو كل شخص فينا وضع نفسه مكان الشخص الآخر في نفس الموقف، صدقوني بنفهم شعور هذه الإنسان، بنفهم ليش هو تصرف كذي، بنفهم الدوافع اللي خلته مثلا يتعامل معنا بهالطريقة. ضع نفسك دائما مكان الآخرين في أي موقف أنت تشوفه ربما خاطئ منهم، عيش الموقف هني بتفهم ليش هذه الإنسان ربما تصرف بهذه الطريقة. مشكلتنا إحنا كبشر يا جماعة ما نضع نفسنا يعني مثل ما يقولون مكان الغير، ما نحس بشعورهم في هذه الموقف، لذلك ربما تكون أحكامنا متسرعة أو ما نعطيهم الأعذار. إذا إحنا معاكم متواصلين أكمل معاكم مسجاتنا. أحبتنا وأخوي جاسم البلوشي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عبد الله أحييك على هذا الموضوع، وأحيانا من وجهة نظري حتى نبرة الصوت تفهم خطأ. يقول أعرف شخص قريب مني هو بطبيعته صوته مرتفع، يعني نبرة صوته كذي هو مرتفع من رب العالمين يقول، وكل من يقابله لأول مرة يظنه إنه عصبي ويصارخ. يعني يقول أنا كذا مرة أكون موجود معاه في مناسبة معينة، يقول أشوف مثلا ردود فعل الناس وأحس على وجوههم إنهم مستغربين منه وعبالهم إنه يصارخ. يقول ولكن بعد ما يعرفونه يكتشفون إنه من أطيب الناس وأهدأهم قلبا، لذلك الانطباع الأول مو دائما صحيح في إصدار الأحكام. جاسم كفو عليك يا أخوي، فعلا ترى في وايد ناس هذه طبيعتهم، يعني خاصة مثلا إذا بنتكلم شوي عن نبرة الصوت، في ناس هم طبيعتهم كذي مثلا نبرة صوتهم عالية، فالناس لما يشوفونهم أول مرة يعتقدون أنه هذي قاعد يصارخ. أو ساعات بالعكس مثلا شخص هو طبيعته وايد هادي، يعني لما يتكلم إحنا نقول كذي بالعامية هبابي ينسمع صوته، فالناس بعد مثلا يصدرون حكم عليه إنه شفيه هذي بهالطريقة مثلا قاعد يتكلم كلش ما ينسمع، يعني بعد يعطونا حكم مسكين يمكن يظلمه. فأحيانا طبيعة كل شخص سيكولوجيته شخصيته نمط شخصيته يختلف من شخص إلى آخر. شكرا لك أخوي جاسم البلوشي. أختي مريم الجابر تقول أختي نسرين أنا حست أن احنا أصبحنا أسرع في إساءة الفهم من محاولة السؤال بدلا من أني أسأل نفسي يا ترى هو ليش تصرف بهالطريقة، أصبحنا مباشرة نقول أكيد كان يقصد هالشي وهالشي وهالشي، بينما سؤال واحد باحترام قد يحل سوء الفهم كله. نعم اختي مريم أتفق معاك، للأسف احنا صرنا حتى ما نسأل أنفسنا في كثير.

من الأحيان. يعني لما أنا أشوف شخص وأصدر عليه حكم، ما أكلف على روحي أني أسأل نفسي يا ترى مثلاً هو ليش تصرف بهالطريقة؟ يمكن عنده عذر، يمكن يمر بظرف، يمكن في شيء، يمكن كذا، يمكن كذا. لا، أنا أقول سيدة ترى هو أكيد متعمد، أكيد كان يقصد، أكيد كذا. مريم حبيبتي شكراً على هالمشاركة القيمة. أخوي عبد الله العلي يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أختي عبد الله، تحية لك ولطاقم برنامج مشوار الظهيرة، ومواضيعك ما شاء الله كل يوم متميزة عن اليوم اللي قبله. ربي بارك فيك يا عبد الله. يقول أم عبد الله، أنا مريت بموقف جعلني أغير نظرتي تماما تجاه الناس. يقول شخص كنت أعتقد أنه يتجاهلني بشكل متعمد، وبعد فترة عرفت أنه هو عنده مشكلة يعني في حياته. في تلك الفترة بالتحديد كانت مخليته معتزل الناس تماما، مو بس أنا. فيقول أنا حسيت أني فعلا في ذي الفترة وفي ذي المرحلة كنت قاسي جدا في حكمي عليه. عبد الله شكرا لك على طرح التجربة، شكرا أن فعلا أنت غيرت نظرتك وعرفت أن أحيانا إحنا أحكامنا القاسية على الآخرين لأن إحنا ما نعرف ظروفهم. ألف شكر لك على المشاركة يا أخوي. أم راشد تقول مسي عليك بالخير مع عبد الله. أيضا أنا يجب يعني ألفت الانتباه في هذا الموضوع إلى جزئية مهمة جدا. تقول أم راشد انتبهوا لها يا جماعة. تقول في التربية أيضا اختيم عبد الله يجب أن احنا ننتبه لهذا الموضوع. بعض الآباء يحكمون على عيالهم من خطأ واحد ويصفون مثلا أنه فاشل أو مستهتر أو مو متربي للأسف، بينما الطفل قد يكون فقط بحاجة إلى الفهم وإلى الاحتواء. الكلمات الجارحة أحيانا تبقى سنوات في ذاكرة عيالنا وما تنمحي. أم راشد حبيبتي شكرا لك جدا جدا جدا من القلب على طرح هذه النقطة، لأن في أسلوب التربية ترى احنا نقع وايد في هذه الخطأ أيضا. نعم، في كثير من الأحيان تربيتنا لأبنائنا للأسف يعني يكون فيها أخطاء، لأن احنا نتسرع في إصدار الأحكام على عيالنا. يعني مثلا يمكن هذه موقف مر على الكثير من أولياء الأمور، يمكن مثلا ابنك أو بنتك في مثلا اختبار خلينا نقول عندهم في المدرسة ما يبوا علامة زينة. سبحان الله ساعات تصير، ترى مو دائما كل الاختبارات لازم عيالنا بيبون فيها علامة مرتفعة أو علامة كاملة. ترى ساعات تكون عندهم ظروف قد يواجهونهم صعوبة في هذه المادة، عندهم مثلا قدرات مختلفة في بين المواد، شيء طبيعي. يعني إذا أنا مثلا بكون شاطرة في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي العلوم ولكن مو بشرط أني بكون شاطرة مثلا في الرياضيات، أو بالعكس يمكن أكون شاطرة في مادة الرياضيات لكن أواجه مشاكل في المواد اللي باللغة العربية أو ما شابه. فطبيعي أن في اختلاف فروقات بين الأبناء. فأحد الاختبارات مثلا ولدي أو بنتي ما يبوا علامة كاملة، والله مثلا نيابة من مثلا 13 من 20 أو 11 من 20 أو 10 من 20. ما يصير يا جماعة سيدة أحكم على بنتي أو ولدي والله أنت غبي، أنت فاشل، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف مثلا، مو بشاطر في الدراسة. لا يا جماعة، هذه أكبر خطأ ممكن احنا نتسبب فيه في حق عيالنا، أن احنا نصدر عليهم أحكام قاسية لمجرد موقف واحد فقط أو ربما خطأ صغير قد يكون غير مقصود. شكرا لك حبيبتي أم راشد على إتاحة أو على يعني تنويرنا بهذه الرأي الجميل.

تعرف مثلا مو بشاطر في الدراسة. لا يا جماعة، هذه أكبر خطأ ممكن احنا نتسبب فيه في حق عيالنا، ان احنا نصدر عليهم أحكام قاسية لمجرد موقف واحد فقط، أو ربما خطأ صغير قد يكون غير مقصود. شكرا لك حبيبتي أم راشد على إتاحة أو على يعني تنويرنا بهذه الرأي الجميل. احنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، ومشوارنا مستمر حتى الساعة 3. خلكم ويانا.

مشوار الظهيرة بصحبتكم الجميلة حتى الساعة 3. طبعا هذا المشوار المتميز اللي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM من الساعة 2 إلى الساعة 3 العصر. أكيد إحنا مستمتعين معاكم أحبتنا، ونعود إلى موضوعنا اليوم. وما شاء الله يعني إخواني وخواتي الإنستغراميين مبدعين أمانة في المسجات وفي التواصل وفي الآراء اللي فعلا فعلا فعلا قاعد تضيف. ألف شكر لكم يا جماعة، ما تتخيلون إيش كثر هذه الإضافة المتميزة لموضوعنا كل يوم من خلال هذه الآراء اللي قاعدة أقراها. أخوي يوسف الكواري يقول: السلام عليكم ورحمة الله أختي عبد الله. أنا أشوف أن الإنسان الناضج لا يتسرع في الحكم، لأنه يعرف أن الحقيقة لها أكثر من وجه. ما نراه نحن قد لا يكون إلا جزء صغير أو صغير جدا من الصورة. حكم يا أخوي يوسف، شكرا شكرا لك، لأن فعلا الإنسان المتأني المتروي في إصدار أحكامه على الآخرين هو فعلا إنسان ناضج ويدل على نضجه ووعيه. ألف شكر لك يا أخوي. هدى إبراهيم تقول: مع عبد الله، أنا أكثر شيء ضايقني لما أشوف الناس يهاجمون شخص على السوشيال ميديا مثلا من دون ما يسمعون منه. الجميع يتحول إلى قاضي وجلاد، ولا أحد يفكر أنه يسمع الطرف الآخر، وهذا للأسف أصبح يتكرر كثيرا خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا هدى، أتفق معك أن الكثير من الناس يعني يصدرون أحكام متسرعة خاصة عبر السوشيال ميديا تجاه أشخاص فقط من مثلا خلينا نقول محتوى واحد.

أو ربما رأي واحد. ترى ساعات يا جماعة مو شرط أن يكون الشخص اللي قاعدين يهاجمونه صاحب محتوى، ممكن يكون شخص مثلا علق على منشور أو على محتوى، مثلا تعليق يبدي فيه راية أو وجهة نظرة، وهو أكيد حر مدام هو ما أساء لأي أحد، مثلا ما تعدى على حقوق الآخرين أو حرية الآخرين من خلال تعليقه، لأن تعليقه يمثل راية أو وجهة نظرة في الموضوع، فليش نهاجمه؟ ليش نصدر عليه حكم متسرع؟ احنا اساسا ما نعرف هذه الانسان، فقط لان احنا قرينا تعليق مثلا ما عجبنا او ما يتوافق مع اهوائنا او وجهات نظرنا، خلاص يعتبر هو شخص سيء. هذه المشكله فعلا يا هدى. اخوي سلمان الدوسري يقول امسي عليك بالخير اختي ام عبد الله. امانه انا من الناس اللي يحبون الصراحه المطلقه، اذا تضايقت من تصرف شخص اسئله مباشره، وفي مرات كثيره اكتشفت ان اللي كنت فاهمه كان خطا تماما، ولو ما سالت هذه الانسان لخسرته، وهو ممكن يكون انسان عزيز علي بسبب سوء الظن. والله يا سلمان يا اخوي انا احييك وايد على هالشيء، لانه فعلا صراحتك هذه صراحه جميله، لان انت يعني هذه النوع من الصراحه دليل على ان انت انسان قلبك ابيض، قلبك نقي طيب، ما تحب انك تخسر الناس بسبب استعجال او سوء فهم، فلذلك انت تحرص على علاقاتك بالاخرين فتستفسر شنو السبب يا ترى. وبالعكس انا حييك على هذه الصراحه الجميله اخوي سلمان. اختي نوره السبيعي تقول السلام عليكم اختي نسرين، مشكوره وايد على هالموضوع. احيانا الانسان يبتسم وهو مكسور، واحيانا ممكن يكشر وهو ما يقصد انه هو يسيء لاي احد، مو كل ما نراه يعكس حقيقه ما يشعر فيه الناس. لذلك يا جماعة الخير تقول نورة الرحمة مطلوبة في تعاملاتنا اليومية، والتماس العذر للآخرين مثل ما نبيهم يلتمسون لنا الأعذار. جميل حبيبتي نورة، شكرا يا الغالية، وفعلا كلمة جميلة، الرحمة مطلوبة في تعاملاتنا اليومية. أخوي أبو عبد الله، أخوي العزيز أبو عبد الله اللي دائما يتواصل معنا ودائما ما شاء الله آراء الحلوة يعني تنورنا وتشرفنا، يقول التمس لأخيك عذرا، أن أحسن الظن بالآخرين والنفوس مخافر قبل أن تكون مظاهر، والصراحة راحة. كفو عليك يا أخوي أبو عبد الله، وشكرا لك على التواصل. أخوي أبو فيصل من السعودية يقول السلام عليكم أستاذة نسرين، أشكرك على هذا الموضوع. أتذكر زميل معانا من زمان يقول كان الجميع يشتكون من عصبيته، وبعد فترة علمنا أنه هو يمر بضغوط مالية جدا كبيرة أثرت على نفسيته وكان يخفيها عن الجميع. وأنا أكيد ما أقول أن العصبية مبررة، ولكن فهم السبب جعلنا نتعامل معه بطريقة مختلفة وبدينا نفهم هذا الإنسان أكثر. أبو فيصل شكرا لك على طرح التجربة. نعم إذا اقتربنا من الناس أكثر ربما راح نعرف السبب اللي هما قاعدين يتصرفون فيه بهذه الطريقة. شكرا لك يا أخوي. أختي ليان من السعودية أيضا، والله حبايبي أهل السعودية دايما منورين ومشرفين بهالتفاعلات الجميلة، تقول أستاذة نسرين مساء الورد مساء النور مساء الخيرات. أنا أعتقد أن سوء الظن أصبح ينتشر بسبب سرعة الحياة، لم يعد عند الناس وقت ليستمعوا لبعضهم أو يحاولوا أنهم يفهمون بعضهم البعض، فأصبح الحكم السريع هو الأسهل. وأشكرك أستاذة نسرين على هذه المواضيع الجميلة. حبيبتي ليان شكرا لك، شكرا لكل أحبتنا في السعودية على تفاعلكم الجميل. أخوي حسين العوض، حسين العوض يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي عبد الله أحيانا المشكلة ليست في الشخص بل في توقعاتنا نحن كبشر، نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا بالطريقة اللي إحنا نحبها وإحنا نريدها، فإذا اختلفوا معنا نظن أنهم يقصدون الإساءة ونتسرع في الحكم عليهم، بينما باختصار أنهم مختلفين مشاكل وظروفه، ولكل إنسان فينا ابتلاءاته، وما يظهر لنا من الناس ليس إلا جزء صغير جدا من حياتهم.

على فكرة مثل ما كتبت صغير يعني بمد الياء، يعني فعلا كل الناس ما لنا أو ما يظهر لنا من الناس إلا فعلا جزء صغير جدا من حياتهم. شكرا يا مسلمان، صح لسانك. أخوي أحمد منصور، أنا قاعدة أقرأ آخر الرسائل لأن تقريبا ما بقي لنا وقت. يقول مع عبد الله: هناك فرق بين تقييم التصرف والحكم على الإنسان كله. قد أرفض سلوك معين، ولكن هذا لا يعني أن الشخص سيء بالكامل. للأسف الكثير منا يخلطون بين الأمرين. نعم نعم نعم يا أحمد، شكرا لك يا أخوي، لأن أحيانا إحنا من مجرد موقف واحد أو سلوك واحد قد نحكم على إنسان أنه سيء بالكامل، وهذه إجحاف جدا بحق هذا الإنسان. شكرا لك يا أحمد. آخر ثلاث رسائل بقراهم بشكل سريع. بدرية يوسف تقول: مع عبد الله، من أجمل الصفات أن يقول الإنسان لا أعرف، لا أعرف لماذا تصرف بهذه الطريقة، ولا أعرف ماذا يمر به. هذه الجملة أفضل بكثير من أن احنا نملأ الفراغ بتخمينات وظنون قد تكون خاطئة. بدرية حبيبتي ألف شكر لك، كلامك جدا جميل. أخوي راشد المهندي يقول: مع عبد الله، أنا أؤمن أن حسن الظن لا يمنع الإنسان من أن يكون حكيم. أعطي الإنسان فرصة واستمع له، لكن إذا بتت لك الأيام حقيقة مختلفة فلكل حادث حديث. المهم أنك ما تظلم أحد قبل ما تتضح الصورة. يا سلام عليك يا راشد، كلامك جدا في محله. آخر رسالة من أختي ابتسام علي تقول: أجمل شيء ممكن أن احنا نهديه لبعضنا اليوم هو الرحمة، مو فقط بالمال ولا بالكلام، بل أن احنا نلتمس الأعذار للآخرين ونخفف من الأحكام القاسية، ونتذكر أن كل إنسان يخوض معركة بصمت. ولو انتشرت هذه الثقافة بين الناس لكانت علاقاتنا بين كل البشر أكثر هدوءا وأقل خلافا. جميل جميل جميل يا ابتسام. وصلتني آخر رسالة، معلي لازم أقراها ما بخليها. حبيبتي أم خالد من الرفاع، مسي عليك بالخير يا أم خالد، تقول: يسعد مساك مع عبد الله. أعتقد أن أكثر شيء تغير في هذه الزمن هو سرعة إصدار الأحكام. زمان كانوا الناس يسألون، يستفسرون، يتقصون، يحاولون يفهمون يا أم عبد الله. أما اليوم أول ما نشوف تصرف ما يعجبنا سيدة نبني عليه قصة كاملة، تقولوا: أنا شخصيا أمانة يعني تعلمت أني ما صدق أي شيء من أول انطباع، لأن الحياة ثبتت لي أن أكثر من مرة أن الحقيقة قد تكون مختلفة تماما عما أشوفه في الانطباع الأول. جميل جدا يا مخالد، فعلا الانطباع الأول يمكن البعض للأسف يبني عليه حكم شامل على الإنسان، وهذه يمكن أكبر خطأ إحنا ممكن نقع فيه. شكرا لكل من تواصل معاي، والله أراءكم كلها على راسي ومحل احترام وتقدير، يعني ما شاء الله عليكم كفيتوا وفيتوا. في موضوع اليوم لابد لنا من الختام، يعني نختم في موضوعنا في النهاية. نقول يا جماعة، قد لا نستطيع أن احنا نعرف ما يمر به كل إنسان، ولكن نقدر أن نختار أن احنا ما نتسرع أن احنا نظلمه بأي حكم. الكلمة اللي نقولها والانطباع اللي نكونه والحكم اللي نطلقه قد يكون بعيد تماما وكل البعد عن الحقيقة اللي فعلا يعيشها هذه الإنسان. لعل أجمل ما نتعلمه مع مرور الأيام أن احنا نعطي الناس مساحة للعذر، ونتذكر دائما أن ما نراه ليس هو القصة الكاملة مثل ما قلتوا. حسن الظن لا يعني أبدا السذاجة، كما أن الحذر لا يعني سوء الظن. الحكمة أن نحسن التقدير إلى أن تتضح لنا الصورة، وهذه أهم شيء. شكرا على مشاركاتكم الجميلة، بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء معاكم في مشوار الظهيرة بكل الحب وبكل الخير. نلقاكم بكرة الساعة 2 الظهر عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. إلى اللقاء وفي أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ده. كلمتيه؟ كلمتيه عبد الجبار؟
1: كلمته.
0: انزين، ايش قلتي له بالضبط؟
1: انت بتعرف ايش قلت له بالضبط؟
0: ابي عن الاسعار، ابي عن كل شيء، ابي اعرف يعني ايش قلتي له حرفا حرف.
1: مره ثانيه تعال قاعد يمي وحط لك مسجله وسجل كل كلامي.
0: ايش قالت؟ بديت تطنزين علي؟
1: شو اسوي لك؟
0: روضه روضه، من فضلك فهمي الوضع اللي احنا فيه، اعتبري نفسك تقومين بمهمه قصيره وتنتهي.
1: واذا كنت ما احب هالمهمات، خصوصا المهمات الخاصه والقصيره اللي من هالنوع.
0: انا متاكد لو لو لو لو لو لو, لو فكرتي بعقل وبعصاب هاديه بتشوفين ان هذه هو الحل الوحيد اللي نقدر من خلاله نسترجع فلوسنا من عبد الجبار.
1: لا يا سعد لا، انا ما عاد لي خيار، احس اني تورطت.
0: انت ما عندك خيار وانا ما عندي يزر، شو نسوي الحين؟ هذه بدايه التغيير. ايش قلتي انت؟ تقولي ليش قلتي حق عبد الجبار؟
1: طلبت منه اني اشتري البنايه.
0: انزين انزين، حددتي له البنايه بالضبط؟
1: قلت له ان انا شفت العماره من فتره وكان عليها لافته للبيع وان البنايه عجبتني ومستعده ادفع فيها اي ثمن يطلبه.
0: حلو حلو، عظيم يا روضه، عظيم عظيم. انزين ايش كان رد عليك؟
1: وعدني خير
0: بس، يعني يعني يعني ما قال لك ان البنايه مبيوعه؟
1: لا لا ما قال.
0: خلاص، واذا ما قال وقع في الفخ. عبد الجبار علشان النسوان مستعد يسوي كل شيء وبتشوفين.

0: ويه شو اسوي الحين يا عبد الله يا مريم؟
1: ايش فيك؟
0: اقول له ان البنايه انباعت واخسر العرض اللي تقدمت فيها المره او احدها على سعد المخبل اللي حظه يكسر الحصى ولا اسكت؟ قولي لي
1: زين ليش تسكت اصلا؟ ليش ما قلت لها من البدايه ان البنايه مبيوعه وفكت نفسك؟
0: يا مريم المره كانها غريبه، ما كانها من البحرين، وعاده الغريب يدفع من غير ما يستفسر ويكون ياهل في امور السوق.
1: يعني شلون بترد تشتري البنايه من سعد؟
0: هذه اللي أنا أفكر فيها مريم، أفوت سعد كم دينار وأبيعها على المرأة بالسعر اللي أبقي.
1: خل عنك الطمع يا عبد الجبار، لا تصير طمع. أنت بعت البناية بمبلغ زين وخلاص افتكيت من أذيتها.
0: أي أذية يا مريم؟ أي أذية؟ روحي شوفي البناية، روحي شوفي الناس، المنطقة صارت عمار بين يوم وليلة.
1: لا لا لا،
0: نعم
1: بس أنا مو مرتاحة حق هالسالفة، مو مرتاحة أبد.
0: الله يحجاك يا عبد الله، سوق العقارات بيع وشراء يا مريم. اي وما دام المشتري مضمون ليش ما نستفيد لنا كم دينار؟ ليش
1: يعني تقوم تخاطر بفلوسك بس لان اللي اتصلت فيك مره ما تبغي ترجعها؟
0: لا تفهميني غلط يا مريم، لا تفهميني غلط. اي نعم انا كل اللي اسوي هذه كله علشانك وعلشان عيالك.
1: كيفك، سوي اللي بتسوي بس لا ترد تشتكي.

0: إي نعم، ون التليفون. أكيد هذه هي. إي نعم هذه هي. ألو نعم،
1: سيد عبد الجبار.
0: عبد الجبار. إي نعم عبد الجبار يتكلم.
1: شلونك عبد الجبار؟
0: الحمد لله. شلونك أنت يا؟
1: لا لا لا، إحنا ما نعلم بأسامينا.
0: ولا حتى حق عبد الجبار اللي ما يهدأ ولا ينام. عبد الجبار اللي صار يشوف الشمس تطلع من الغرب وتغيب من الشرق. اي نعم عبد الجبار اللي كان ما يعرف شيء اسم الشعر، صار ما يرقد الا لين يقرا ديوان شعر
1: كل ليله.
0: اي نعم اي والله اي والله، كل ليله وكل ليله اسمع على الاقل 6-7 أشرطة من الاغاني الشبابيه اللي كنت

0: ما أحس لها بطعم. إي والله صارت تهزني من الداخل، صارت تقلقني تقلقني.
1: هذه وانا يعني بشتري منك بناية وبالتليفون، عيل لو شفتنيش بتسوي.
0: أكيد بينقلب كياني، إي نعم، وبينقلب لوني وبطلع من طوري. إي نعم.
1: انزين ما قلت لي سويت عن البناية؟
0: انت حصلتي على اكثر من البنايه. اي نعم، انت حصلتي على قلب عبد الجبار، عبد الجبار عبد الله المختار.
1: يلا عاد جوز عن هالحكي ولا بعلم مرتك عن فعايلك كلها.
0: مرتي وش دراج اني انا متزوج؟
1: انا اعرف عنك كل شيء، اعرف كل صغيره وكبيره عنك، واعرف ان انت انسان طيب وولد حلال وقلبك كبير، وانك بعد سعيد في بيتك.

0: يا منصور يا منصور، قل لي شو اسوي الحين، شو اسوي؟ قل لي شو اسوي، عطني حل يباه. عقب ما بعت البنايه بدقه رزق، يعني رزقي لعند باب بيتي، رزق يدق علي الباب كل يوم وانا مو عارف شو اسوي.
1: قلت لك يا عبد الجبار، قلت لك من اول لا تستعيل ولا تبيع البنايه بهالمبلغ، ما سمعتني؟
0: يلا عاد روح، يلا عاد بلا كذب وجنب زي، يلا لا تسوي روحك بالعريف. ولا قلت لي انت؟ طبعا ولا قلت لي.
1: يعني قصدي كنت بقول لك، بس يعني خفت يعني تزعل من نصيحتي وبعدين تشلشمني وانت
0: كلت. كان قلت، كان قلت، اي نعم كان نطقت. الحين عقب ما طارت الطيور برزاقها يا يتزيد علي الحمل.
1: عبد الجبار،
0: اي نعم،
1: انا اقول يا عبد الجبار انك تشتري البنايه من سعود، ايه، وتصبره لين تقبض فلوسك من الشرايه وبعدين تدفع له. ايش قلت؟
0: نعم نعم. وتظن اني ما فكرت في هالمساله؟ وتظن اني ما سهرت الليل وانا اقلب هالفكره يمين ويسار؟
1: خلاص خلاص، خلني نقول له.
0: خلني نقول له، ابلك سهله عندك؟ نعم سهله عندك. خلني نقول له. نعم، تبيني أطيح على سعد؟ أطيح على موظف عندي؟
1: المصلحة؟ المصلحة فوق كل شيء يا أبو عبد الله، ومثل ما طحت عليه من قبل طيح عليه الحين.
0: إنزين، وإذا رفض؟ وإذا تعزز علينا؟ وإذا طلب مبلغ خيالي؟ شو أقول له؟
1: خلي المسألة علي، خلي المسألة علي. مثل ما خلصتك من هالبناية المقرودة عطني الفرصة وأنا أردها عليك.
0: شرط؟ بنفس السعر.
1: نفس السعر؟
0: اي
1: عاد هذه الشرط يا ابو عبد الله، هذه الشرط، ما شرطه للغشيم.
0: زين يلا يلا يلا يلا، زين تصرف تصرف، بس بسرعه بسرعه، ولا تخلي عارف اني انا في ورطه.

0: نجحت الخطة يا روبا، نجحت.
1: خلاص برد قلبك؟ لا. ارتحت؟
0: ما برد قلبي ولا ارتحت، توني في أول الطريق.
1: المهم أنك تطلعني من هالمسألة وانت على كيفي.
0: لا يا حبيبتي، لا يا روبا، اقول لك توني في اول الطريق، توني مياودين عبد الجبار بيدنا، انت من صوب وانا من صوب.
1: لا لا لا لا، انا خلاص، انا انتهت مهمتي.
0: مهمتك توها باديه يا روبا.
1: شلون
0: الحين نقدر نتلاعب في عبد الجبار على كيف ما نبي؟
1: حرام عليك،
0: الحين نقدر نشوت فيه مثل ما نشوت الكره.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام،

في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الفضيل الرقاشي: لا يلهينك الناس عن نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع عند النهار بكذا وكذا، فإنك محفوظ عليك ما عملت. واعلم أني لم أر شيئا أشد طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. الإنسان يعلو على الإنسان بالبحث عن المعنى. الإنسان هو إنسان فقط إذا استطاع أن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره. مصطفى محمود.

0: كان أحد التابعين يقول: تعوذوا بالله من شر فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
1: ما خط القلم.
0: قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وأبغضوك. وقال الخليفة المأمون: أظلم الناس لنفسه من يتقرب إلى من يبعده، ويتواضع لمن لا يكرمه، ويقبل مدح من لا يعرفه.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشة والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين. طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين. بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

0: هنا البحرين.
1: أكسجين. توصلت دراسة حديثة إلى أن الشباب اللي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر يومياً هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل اضطراب، فرط الحركة ونقص الانتباه. وقال الباحثين أن إدمان المراهقين على استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة ومراقبة الإشعارات المستمرة من مواقع مثل الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات عدة مرات خلال اليوم يجعلهم ينصرفون عن الاهتمام بالأمور المهمة بحياتهم ويفقدون القدرة على التحكم في تركيزهم.
2: أوكسجين.
1: أستاذ الطب الوقائي آدم ليفينيثل من جامعة كاليفورنيا الجنوبية قال في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أنه قد يرتبط الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي مع تطور أعراض مرض ADHD وهو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. في الدراسة اللي أجراها الدكتور ليفينيثل وزملائه طلبوا من 2800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة في 10 مدارس مختلفة بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، طلبوا منهم

0: هم القيام بملء استبانات حول أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD وعادات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم، وطلب الاستبيان من الطلاب تقييم ما إذا كانوا متعلقين بعبارات مثل أنا مشتت بسهولة أو لا أصغي عند التحدث إلي مباشرة.
1: أوكسجين.
0: كذلك قام الطلاب بتعبئة استبيان حول عدد المرات اللي استخدموا فيها 14 نوع مختلف من الوسائط الرقمية، بما في ذلك مواقع الشبكات الاجتماعية وإرسال رسائل نصية لأصدقائهم وممارسة الألعاب عبر الإنترنت ومشاهدة الأفلام. وتم استبعاد الطلاب اللي عندهم بالفعل أعراض هذا المرض إلى وهو ADHD من هذه الدراسة، وعاد الطلاب المتبقين البالغ عددهم 2600 طالب نفس الاستبيانات عدة مرات خلال عامين. كانت النتائج كالتالي: كان عند المراهقين البالغ عددهم 495 مراهق اللي قالوا نادراً ما يستخدمون الوسائط الرقمية فرصة بنسبة 4.6% لظهور أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عليهم، في حين ضاعف هذا الرقم تقريباً ليصل إلى 9.5% بالنسبة إلى 114 طالب أفادوا بأنهم يستخدمون 7 من منصات الوسائط الرقمية 14 بشكل متكرر، وبالنسبة إلى 51 طالب اللي يستخدمون المنصات 14 عدة مرات في اليوم ارتفعت نسبة ظهور الأعراض إلى 10.5%.
1: أوكسجين. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2018 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، وينبثق ذلك من التفاهم العميق بين مختلف الأديان والثقافات بما يشيع القيم الإنسانية النبيلة.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في يوم كيومنا هذا أو في أقرب يوم إليه من عام 621 ميلادية، ارتفعت في يثرب من فوق دار الصحابي الجليل أسعد بن زرارة دعوة الحق جهرة لأول مرة في أجواء المدينة التي اختارها الله لرسوله مقرا للدعوة الإسلامية.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: فإذا دخلنا في جوف الزمن إلى تلك الأيام العظيمة التي كان فيها الإسلام قد أظل الناس جميعا في حماه، رأينا فتى يقود شيخا فانيا ذهب بصره ويحن عليه بما لا يكون إلا من ولد على والده، ونقترب منهما لنسمع ما يدور بين الشيخ الشاعر كعب بن مالك وولده.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على أبي أمامة أسعد بن زرارة. اللهم اغفر لأبي أمامة وارحمه يا أرحم الراحمين.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
1: يا بني استغفر لأبي أمامة وصل عليه.
2: قد فعلت يا أبتي.
1: لم أسمعك.
2: قلتها في سري.
1: فأسمعنها.
2: اللهم صل على أبي أمامة أسعد بن زرارة واغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين.
1: آمين يا رب العالمين. يا ولدي.
2: نعم.
1: أبقيت على المسجد مسافة طويلة؟
2: كلا يا أبتي، إذا انحرفنا في نهاية هذا الشارع وجدناه.
1: وكم بقي على ناصية الشارع؟
2: 3 دور أو 4.
1: فإذا وصلت إلى الناصية فقف وترحم معي على أبي أمامة أسعد بن زرارة
2: مرة أخرى يا أبتي.
1: ومرات يا ولدي، وكلما وسعك ذلك فترحم عليه.
2: ها نحن عند الناصية.
1: فدعني ألمس بيدي جدار الدار. تلك دار أبي أمامة أسعد بن زرارة. اللهم ارحم أبا أمامة واغفر له، إنك أنت الغفور الرحيم.
2: يا أبتي، سؤال يلح علي.
1: فقل يا بني.
2: إني أخرج بك كل جمعة إلى المسجد، فما تسمع الأذان إلا صليت على أبي أمامة واستغفرت له.
1: وما مررت من أمام هذه الدار إلا وصليت على أبي أمامة واستغفرت له.
2: فلما تخصه بهذا؟ وما أراك تفعله لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا وهو عنهم راض؟
1: يا بني، كان أبو أمامة أسعد بن زرارة هو أول من أذن للصلاة يوم الجمعة علانية، وقد كنا نستخفي في الصلاة قبل ذلك.
2: كنتم تصلون بلا أذان؟
1: كنا نؤذن في صحن داره خفية، فلا يصلي خلف إمامنا غير 10 أو 20. فلما أذن أبو أمامة جهرة من فوق سطح داره حضرنا لأول مرة في يثرب 40 مسلما. لهذا ما سمعت الأذان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صليت على أبي أمامة واستغفرت له.
3: وانتظرنا حتى انتهت الجمعة، وعاد كعب بن مالك إلى داره فتبعناه، ودخلنا عليه نسأله عن أسرار ذلك اليوم الخالد على التاريخ.
1: انظري يا سيدتي حولك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجدي راية غير راية الإسلام. اذهبي شرقا حتى نهاوند فلا تجدي غيرها راية. اذهبي إلى الغرب حتى مصر فلا تجدي غيرها راية. دخل في الإسلام

0: أقلام عدد من الناس لا يعرفهم غير خالقهم، وأظل الدين الحنيف أقواما لا يملك أرزاقهم غير مبدع الكون. فإذا تلفت الذهن إلى ذلك اليوم الذي تسألينني عنه، لما وجدت في يثرب كلها غير 40 مسلما تفرقوا في الدور واستخفوا بدينهم عن الناس، لا يجسرون على الخروج به جهرا. ما أبعد الفرق وما أعظم الشقة.
1: فمن كان أولكم إسلاما في يثرب يا سيدنا كعب؟
0: كنا 6 نفر، أنا واحد منهم. ذهبنا إلى مكة في أيام الحج، وقابلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مكة في يسار الطريق الذاهب إلى منى.
1: وعدتموه؟
0: كنا قد سمعنا بدعوته، ولكننا لم نكن عرفناها معرفة واضحة بينة، حتى جاءنا عليه السلام يرجو عندنا النصرة، فبايعنا على أمل لقاء آخر.
1: تلك بيعة العقبة الصغرى.
0: أجل يا سيدتي، وستظل ذريتي إلى يوم قيام الساعة يفخرون بأن جدهم الأكبر كعب بن مالك كان بين 6 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوه في ذلك اليوم. عدنا إلى يثرب وبذرة الإيمان في قلوبنا، وأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا من يقرئنا ما ينزل عليه من قرآن. فجاءنا الصحابي الجليل مصعب بن عمير، ونزل أول ما نزل في تلك الدار التي رأيتني أقف عندها وألمس جدارها وأستغفر لصاحبها.
1: دار أسعد بن زرارة؟
0: أجل يا سيدتي، دار أبي أمامة أسعد بن زرارة. وظل مصعب بن عمير يجلس إلى من يترددون سرا على دار أبي أمامة، يسمعون القرآن ويتأدبون بأدب الإسلام ويصلون خلفه، والأبواب مغلقة خشية أذى مشركي يثرب.
1: ولكن أسعد بن زرارة كان سيدا في قومه، فلما لم يدعهم إلى الإسلام جهرا؟
0: يا سيدتي، كان الموقف في يثرب شديد التعقيد، فمن ناحية كان الأوس والخزرج رغم الجوار على عداء متصل لا ينتهي حتى يبدأ، ولا تهدأ ناره حتى تشتعل بأقوى ما تشتعل العداوة بين الأعداء. فكان إسلام الخزرجي يثير أحقاد الأوس، وإسلام الأوسي يدفع الخزرجي إلى الحذر.
1: ولما؟
0: لأن في انتشار الإسلام في قبيلة دون الأخرى تدعيما لقوتها ونصرا لدعوتها، فكان هم أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير أن يدفع إلى الإسلام رجال القبيلتين معا دون تفرقة، حتى لا يقال إنه يخص أهله من الخزرج بالدعوة دون الأوس. وكان هناك من ناحية أخرى ذلك الرجل الداهي

0: يا عبد الله بن أبي بن سلول
1: الذي كنتم قبل أن جمعكم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعون الخرز لتاجه لتجعلوه ملكا عليكم؟
0: أجل، فما ظنك به لو علم أننا وقد أسلمنا لن نقبل أن نسلمه زمامنا بعد أن أسلمناه لله ولرسوله؟ أما يهود يثرب فما أحسبني يا سيدتي في حاجة إلى أن أخبرك بما كان في قدرتهم أن يفعلوا، وهم أصحاب كتاب ويعلمون أن أوان رسول آخر الزمان قد جاء. لهذا كله يا سيدتي كانت الدعوة إلى الدين الحنيف سراً حتى علم به خزرجي عظيم الشأن أسيد بن خضير.
2: أو ما سمعت يا أبا عمرو بما يقوله ذلك الفتى القرشي القادم من مكة في بيت قريبك أسعد بن زرارة؟
3: سمعت.
2: فما سكوتك عنه وهو يدعو إلى نبذ آلهتنا وتحطيم أصنامنا والسجود لإله واحد لا شريك له؟
3: لا أعرف أول هذا الأمر من آخره، غير أني أعرف أنه سيكون لأسعد وصاحبه معي شأن غير هذا الشأن إذا خرج بما يقولون به إلى الأسواق.
4: لا أبا لك يا أسيد، تسكت عنه حتى يستسري الأمر؟
3: ويحك يا سعد بن معاذ، إنه قريبي كما هو قريبك ولا أمسه بشر.
4: ولسنا نطلب إليك أن تمسه بشر، ولكن اذهب إليه فازجره عنا وقل له يكف عنا ما نكره، فإنه بلغني كما بلغك أنه قد جاء بهذا الرجل الغريب يسفه سفهاءنا وضعفاءنا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة من حيث علمت لكفيت كذلك.
3: هو ابن خالتك كما هو قريبي، فاذهب أنت إليه.
4: أنت سيدنا وأحق منا بالكلام، فاذهب إليه.
0: وكنت في مجلس مصعب بن عمير، وعن يمينه أسعد بن زرارة، حين جاء أسيد بن خضير وحربته في يده ووقف أمام مصعب وهو يقرأ القرآن حتى إذا انتهى.
5: أسيد بن خضير، أهلا بك يا ابن أخي.
3: أولم ترني حتى الساعة جعلت انتباهك كله إلى هذا الرجل وما يتلو حتى إذا فرغ انتبهت إليه؟
5: هذا كلام الله عز وجل وهو أولى بالتقديم.
3: لا أعرف الله الذي تعبدون، فكف عنه. ما دعاك إلى أن تجيء بهذا الرجل يسفه ضعفاءنا؟ إن كنت تبعته فاعتزلانا وإلا قتلناكما.
5: يا ابن أخي، عهدي بك الحكمة والتروي والإنصاف، أفلا تجلس؟
3: لست بجالس.
5: قد كنت لا ترفض جلستي، ولا يرفض الرجل الكريم دعوة من ذي رحم.
3: جلست. يا أسعد، ما لنا ولك تأتينا بهذا الرجل الوحيد الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل؟
5: يا أسيد، هذا صاحبي مصعب بن عمير، فتى من أشراف قريش ومن أحبهم إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: لا تحدثني عن محمد ذلك الذي...
5: حنانيك يا سيدي، قد جلست، أفتسمع؟
3: ما أحسب لديك ما يجمل بالرجل الكريم أن يسمع.
5: فاسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره.
3: أنصفت، فقل ما بدا لك يا فتى.
5: لعلك سمعت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أعيدها عليك حتى أسمعك كلام الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. صدق الله العظيم.
0: ويظل مصعب بن عمير يقرأ له من آيات الله البينات، ونحن ننظر في وجه أسيد بن خضير يلين مع كل كلمة ويشرق مع كل معنى، وترتسم على فمه ابتسامة راضية.
3: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله.
7: فهذا الذي أنزله الله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يهدي به الناس كافة لا فرق بين

0: بين سيدهم وعبدهم، أو بين غنيهم وفقيرهم، أو بين أحمرهم وأسودهم.
1: فحدثني عمن تبعه من أهل مكة، فإن يهود تقول إنها ستأكلنا به.
0: كذبت يهود، أما من تبعه من مكة فكثيرون، أكثرهم من الضعفاء والفقراء.
1: لا غرو، فقد جاء ينصرهم. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟
2: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي كما ترانا نصلي.
3: وما فعل ما طلب إليه وركع ركعتين حتى قام وجاء بسعد بن معاذ، وكان مغاضبا ابن أخته أسعد بن زرارة.
4: يا ابن أختي، قد سمعت بما فعل أسيد بن خضير، وإنه لسيد قومه، وما يخلع دين آبائه وأجداده إلا لما هو أقوى وأعظم.
2: فاجلس إلينا يا ابن معاذ، لعل الله يهديك إلى ما هدى إليه أسيد.
4: أو تعلم يا ابن زرارة ما يكون من أمري إذا لم أدخل فيما دخل فيه أسيد؟
2: فما ذاك؟
4: أنفيك وأصحابك من هذه الأرض.
2: وإن دخلت فيه؟
4: فإن دخلت فيه تبعني من بني عبد الأشهل من تعزون بهم، فإني سيد قومي، لا يتخلف عني منهم أحد.
2: فاجلس، فإني والله ما أطمع في إسلامك.
4: أسمعوني بعد ما أسمعتم صاحبي ابن خضير.
3: ويقرأ له مصعب من آيات الله البينات، حتى نرى في وجهه ما رأينا في وجه صاحبه أسيد بن خضير من اللين والرقة. وما انتهى مصعب من تلاوته،
1: ما أحلى هذا الكلام وما أنداه. قد كنت والله أعلم إنا على ضلال، ولكن ما وجدنا من يردونا يا ابن أختي.
5: أجل يا سعد،
1: علمني لأكون مثلكم فأخرج على قومي، فيكون كلام رجالهم ونسائهم علي حراما حتى يؤمنوا بالله ورسوله.
3: كان ذلك يوم جمعة، فلما حانت الصلاة وأسيد وسعد بيننا، وهم أبو أمامة في غلق الأبواب للأذان والصلاة في صحن الدار سرا بمن حضر من المسلمين، صاح به سعد بن معاذ:
4: والله ما نصلي بعد اليوم سرا أبدا، إنك أندانا صوتا يا ابن أختي. اصعد إلى سطح دارك وأسمع يثرب كلها كلمة التوحيد.
3: وصعد أسعد بن زرارة سطح داره، تلك التي رأيتني ألمس جدارها حبا وحنانا، وأسمع يثرب كلها للمرة الأولى الكلمة التي لا تزال حتى اليوم، وستظل حتى قيام الساعة تتردد في أجوائها، كلمة الله أكبر، كلمة التوحيد.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: Juan Mount.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين. مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: صنبور الأسرة السعيدة. قامت كثير من الشركات المتنافسة بإصدار أنواع مختلفة ومبتكرة لأشكال صنابير الماء ومزاياه، فمنها الملونة ومنها الفاخرة، بعضها يعمل بالدوران وأخرى تعمل بمقبض علوي، لكن أحداً لم تخطر له فكرة مبتكرة كتلك التي قامت بها شركة العائلة السعيدة. صنبور الأسرة السعيدة آخر ما توصل إليه خبراء التمديدات الصحية، ما إن نسكب الماء من الصنبور حتى تبدأ الموسيقى. اغسل يديك واستمتع بأجمل الألحان. صنبور الأسرة السعيدة، اقتنه الآن قبل نفاذ الكمية.
1: أبي، ألسنا أسرة سعيدة؟
2: بلى.
1: إذن نحن في حاجة إلى صنبور الأسرة السعيدة.
2: لا، أنا لا أحب الضجيج. الصنابير لغسل الأيدي والشرب وليست مذياعاً. هذا المنتج لم يعجبني.
0: لكن الحال لم تكن كذلك عند سكان المدينة التي يعيش بها أبو طلال، حيث يشكل التلفاز تسليتهم الوحيدة. سارع الجميع إلى المتاجر يشترون المنتج الجديد.
2: أخفض صوت التلفاز قليلاً، أريد أن أنام القيلولة.
3: التلفاز مقفل، ولكن يبدو أن أحد الجيران يغسل يديه بصنبور العائلة السعيدة.
4: أمي، أريد أن أدرس.
3: أغلق النافذة، ما زال جارنا يغسل يديه.
0: بالنظر إلى الانتشار الكبير الذي حققه صنبور العائلة السعيدة، قامت الشركة المنتجة بزيادة إنتاجها. مرش العائلة السعيدة، ضعه في الحمام وتمتع بموسيقى راقصة.
2: يا حبيبي، هذا ما كان ينقصنا.
0: أبو طلال يحب النظام، ينام 7 ساعات في اليوم كي يخرج إلى عمله نشيطا، لكن هل استطاع النوم هذا اليوم؟
2: ما هذا الصخب في الحي؟
3: لابد أنهم يستحمون.
2: هل يعقل أن تبقى الصنابير ومرشات المياه تعمل طوال النهار والليل؟ ألا ينام أهل هذه المدينة؟
0: وهكذا لم تستطع المدينة النوم 2 أسبوع كاملين. الجميع كان يترك الصنابير مفتوحة ويجلس ليرقص أمامها، أو يجلس في الحمام طوال النهار والليل يستمتع بالموسيقى المنوعة. شركة العائلة السعيدة بدت سعيدة لذلك، وما لبثت أن كثفت من منتجاتها في الأسواق، وأن متجمهرين حول صنابير المياه وفي الحمامات وحول البحيرات في الشوارع والساحات وفي المنازل وفي أثناء غسيل السيارات وسقي التربة، وهم يرقصون ويقيمون الحفلات اليومية طوال الليل والنهار، تاركين المياه تنسكب بغزارة على إيقاع الموسيقى الصاخب.
2: أين الموسيقى؟
3: بل أين الماء؟
0: نعم، لقد جفت الآبار والينابيع الطبيعية والصناعية، وبدا العطش والتصحر واضحان في المدينة. صوت الماء لا يطرب إلا الذين لا يدركون قيمة النعمة، فحافظوا على الماء ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
6: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
5: أثير الشغف والإبداع والتميز.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ التدخين.

0: شو بعمل يا فريدة؟ جوزي ترك البيت. طلع معكن حق، كل رجال بهالعمر بيجهلوا زيت الجهلة.
1: أتعلمين يا زوجتي العزيزة، هذا المسلسل رائع.
2: فعلا، خصوصا أننا نشاهده بعد تناول الطعام ولا عمل لدينا.
1: حقا؟ ولكن أتدرين ما ينقصنا الآن؟
2: نعم أدري، تريد فنجانا من القهوة، هذا صحيح؟
1: من الذي قال إن الزواج سجن؟ إنه بستان مليء بالورود.
2: هل علمت أن جارنا محمداً قد أدخل ليلة أمس إلى المستشفى؟
1: ماذا؟ محمد؟ لم يخبرني أحد.
2: يقال إنه يعاني من ذبحة صدرية حادة وأن شرايينه مسدودة. تفضل، هذه هي القهوة.
1: شكراً شكراً. من قال لك هذا الأمر؟
2: لقد قابلت زوجته اليوم عند أول الشارع، وقالت لي أيضاً إن الأطباء منعوه تماماً من التدخين.
1: يا زوجتي، لا تدخين ولا غير التدخين، هذا نصيبه.
2: لا يا زوجي، مؤكد أنت لم تسمع ما قلته.
1: ما بك؟
3: بالله عليك، هل هذا سؤال تسأله لزوجتك؟ إنها لم تنتهي بعد من قصة جارك محمد وما أصابه من التدخين، لما ترغب في إشعال الآن؟ دعني واستمع لما تقوله زوجتك.
1: صدقيني يا زوجتي الغالية، وأنت أيتها السيجارة أيضا، صدقاني لا شأن للتدخين بهذه الأمراض.
2: أنا لن أتكلم معك أيتها السيجارة. تفضلي تكلمي أنت، تكلمي وعندك الكثير لتقولينه.
3: صديقي العزيز، لن أقول لك كلاما عاما تسمعه كثيرا، فليس من مصلحتي أن تتوقف عن التدخين. وإن كنت أعلم أن عادة التدخين هي آفة كريهة أنزلت بالإنسان العلل والأمراض.
2: بل للتدخين التأثير السيء على كل الجسم، بدءا من الغدد الليمفاوية والنخامية والمراكز العصبية، مرورا بالقلب وضغط الدم والمجاري التنفسية والمعدة والعضلات والعين.
3: دعيني أتكلم إذن بصدق وشفافية وأفصل ما للتدخين من مساوئ.
1: تفضلي أيتها السيجارة، هات ما عندك.
2: لا مهلا، انتظري أيتها السيجارة حتى آتي وأجلس معكما، لا أريد أن يفوتني كلامك الثمين.
3: حسنا، إن آثار التدخين لا يكاد ينكرها إلا رجل معاند للحق، وسأبدأ معك بالحقيقة الأولى، وهي أن التدخين يسبب أنواعا عديدة من الأمراض.
2: ليس أولها سرطان الرئة، هذا المرض كان نادرا قبل الثلاثينات، وحيث كان عدد الإصابات لهذا المرض في العالم قد ارتفع بعد ذلك بنسبة مخيفة. وما من شك أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة الهائلة في الإصابات

0: الإصابات هو التدخين.
1: وما أدراك، لعل هناك أسباباً أخرى. ما هو البرهان الذي يثبت أن التدخين يسبب سرطان الرئة؟
0: هناك براهين وليس برهاناً واحداً، منها أن سرطان الرئة مرض نادر جداً بين غير المدخنين، منها أيضاً أن نسبة الإصابات تزداد بازدياد عدد السجائر المستهلكة وازدياد مدة التدخين، بينما تقل هذه النسبة تدريجاً عند الإقلاع عن التدخين، مما يثبت العلاقة المباشرة بين التدخين وسرطان الرئة. ومن خلال الدراسات السنوية حول التدخين ثبت أن لسرطان الرئة أنواعاً كثيرة، وأن زيادة الإصابات هي نتيجة للزيادة التي حصلت في الأنواع التي يسببها التدخين. أما الأنواع الأخرى التي لا علاقة لها بالتدخين فقد بقيت تماماً كما كانت قبل عصر أمراض التبغ. أكمل أيتها السيجارة، لعل بعض الناس يستمع إليك فيطبق النصائح.
1: حسناً، ما رأيك إن أقلعت عن السيجارة وشربت الغليون؟
2: يا صديقي، إن البراهين التي قالتها زوجتك لا تترك مجالاً للشك بأن التدخين بكل أنواعه هو من أهم مسببات سرطان الرئة. وإن تفاوتت النسبة بين تدخين السيجارة وتدخين الغليون، نعم، فقد أثبتت الدراسات أن سرطان الرئة أكثر شيوعاً 25 مرة بين مدخني السجائر وبين 8-9 مرات بين مدخني الغليون من انتشاره بين غير المدخنين.
0: وهناك أيضاً سرطان الشفة.
2: أحسنت يا صديقتي، فإن سرطان الرئة ليس السرطان الوحيد الذي يسببه التدخين، إذ إنه يسبب أيضاً سرطان الشفة، وخصوصاً بين مدخني الغليون، وسرطانات الفم بما فيها اللسان، وسرطان الحنجرة، وكذلك سرطان المريء والمثانة.
1: وما هي تلك المادة الموجودة في التبغ التي تسبب السرطان؟
0: يا الله، كأنه لا يعرف ما هي تلك المادة.
1: ماذا تتمتمين؟
0: أقول إنه من الصعب تحديد مادة واحدة، فلقد تم الوصول حتى الآن إلى ما يقارب من 20 مادة في السيجارة يمكن أن تسبب السرطان، هذا عدا عن الأمراض غير السرطانية.
2: هل جاء دوري بالحديث؟
1: تفضلي.
0: تفضلي.
2: أكرر ما قلته في أن لا مصلحة لي في الحديث عن مساوئ التدخين، بل على العكس كان يجب أن أظهر حسناته، إلا أنه في الحقيقة لا حسنات في التدخين أبدا.
1: أوضحي أكثر أيتها السيجارة الفيلسوفة.
2: الواضح علميا أن التدخين يسبب تغييرات ملحوظة في القصبات الهوائية والرئة، وهي تغييرات تتطور تدريجا حتى تسبب التهاب القصبات المزمن، ويبدأ هذا المرض كسعال بسيط في الصباح لا يعيره المدخن أو حتى الطبيب اهتماما، ثم تتطور هذه السعلة إلى ضيق في التنفس ونزلات صدرية متكررة وصفير عند التنفس، وفي الحالات المتقدمة يصعب على المريض القيام بأي جهد جسدي.
0: زوجي العزيز، تذكر حالتك حين نمشي في الأسواق.
1: كل شيء الآن أصبح بسبب التدخين؟
2: طبعا يا صديقي، هذا زيادة على الأمراض الرئوية المزمنة التي يسببها التدخين، فهو يزيد بعض الأمراض الرئوية كالربو مثلا، ويجعل إصابة الرشح والتهاب القصبات الحاد أكثر حدة.
0: أسمعت ماذا قالت السيجارة؟
1: سمعت، ولكن ماذا عن القلب والشرايين يا ترى؟ أسأل عن القلب والشرايين من باب العلم بالشيء فقط.
2: إن التدخين يا صديقي يسبب تقلصا في شرايين القلب، وهذا بدوره يسبب الذبحة القلبية.
0: ذبحة قلبية، تقصدين كتلك التي أصابت جارنا محمدا.
1: أكملي أيتها السيجارة، أكملي.
2: إن الأبحاث الطبية قد أظهرت بشكل غير قابل للجدل التأثير السيئ للتدخين على القلب وشرايينه، كما أثبتت الدراسات الطبية أن التدخين ولو أقل كمية ممكنة من التبغ يسبب تقلصاً مؤقتاً في قطر الشريان.
0: فكيف لو كان التدخين متواصلاً ومزمناً أيضاً؟
2: أما التدخين المتواصل والمزمن فيسبب

ضيقاً في شرايين القلب، تماماً كما دلت دراسة أجريت مؤخراً وعلى امتداد 20 سنة أن التدخين يزيد نسبة الإصابة بنشاف الشرايين بحوالي 200%، وتخف هذه النسبة تدريجاً بعد التوقف عن التدخين.

0: ما لم تقله السيجارة سأقوله أنا.
1: وماذا تريدين أن تقولي؟
0: هل تعلم أن للتدخين علاقة بالصلع؟
1: لا، لا أعلم.
0: بل إن التدخين يساعد على الصلع إلى جانب مضاره الكثيرة، فقد اكتشف أن النيكوتين يسرع بالصلع الذي يصيب الكثيرين. وقد كشفت الدراسات أن 75% من الرجال المصابين بالصلع كانوا من المدخنين، وأعمارهم تتراوح بين 21 و 22 سنة. برغم العوامل الوراثية للصلع، فإن المدخنين يفقدون شعرهم بأسرع مما يفقده غير المدخنين.
2: هل أكمل عنك أيتها الزوجة؟
0: لو سمحتي.
1: وهل هناك ما يقال بعد كل هذا؟
2: يا صديقي العزيز، إن خطر التدخين ليس محصوراً عليك كمدخن فقط، بل كل من يجلس معك يتأثر بدخانك.
0: تقصدين التدخين السلبي أيتها السيجارة؟
2: هذا ما عنيته.
0: وهذا ما يشكل خطراً فورياً على عدد من الناس، فمرضى الربو يتأثرون بدخان التبغ بطريقتين.
1: أصبحت زوجتي عالمة في الطب.
0: الوقت الآن ليس للمزاح والسخرية يا زوجي العزيز، وأنا عنيت ما قلته عن مرضى الربو، فالدخان له تأثيره الملهب للجهاز التنفسي بالدرجة الأولى، كما أن له منبهاً لإفراز نوع خاص من مضادات الأجسام.
1: تتكلمين حقاً يا زوجتي، فأنا أعرف أن التعرض لناتج حرق التبغ يسبب التهاب الملتحمة، السعال، العطاس،
0: وكذلك مرض القلب والرئة من غير المدخنين.
2: إن احتراق التبغ ينتج عنه أول أكسيد الكربون الذي يتحد مع الأكسجين، ونتيجة لذلك فإن قلب ورئة المتعرض للدخان سوف يعمل بصعوبة فائقة للتخلص من تكون كاربوكسيهيموغلوبين، وسيكون لذلك تأثير كبير على المريض بالذبحة الصدرية. هذا ما يساعد على زيادة في معدل التنفس وسرعة القلب، مما يجهد المريض ويزيد علته سوءا.
0: هل للتدخين تأثير سلبي على العدسات التي نستعملها للنظر؟
2: طبعاً طبعاً.
0: ماذا؟ قولي، هيا قولي.
2: عند تعرض شخص يلبس العدسات اللاصقة لدخان التبغ، فإنه يصاب بحريق شديد في العينين وبإفراز للدموع.
1: أسمع الكثيرين من الناس يشتكون من دخان التبغ، وخصوصاً الذين يستعملون العدسات اللاصقة. بقدر ما هو كلامك مخيف أيتها السيجارة، بقدر ما هو صحيح، ولذلك من اليوم فصاعدا سوف أدعك وحيدة، سأقطع علاقتي بك وإلى الأبد.
2: ولا تعتقد أني سأغضب أو أشعر بأسى، بل على العكس تماما، سوف أكون سعيدة لأنك لن تحرقني بعد الآن.
0: وأنا أيضا.
1: أنت ماذا؟ لن أحرقك أنت.
0: لا، أنا أيضا سعيدة.
2: إذن تصبحان على خير وعلى سعادة.
0: وأنت من أهل السعادة.
1: وأنت من أهل السعادة أيضا.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة

عبارات الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
3: وزارة شؤون البلديات والزراعة تطلق المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM لتطوير آلية إصدار رخص البناء بالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية. في إطار جهودها المتواصلة لتطوير شبكة الطرق، وزارة الأشغال تفتتح شارع البوليفارد بمنطقة الرفا أمام الحركة المرورية. مملكة البحرين ضمن قائمة الدول العربية الأكثر تقدماً في المؤشر العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 بسياسة وطنية وميثاق أخلاقي لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وقطاع الصناعات البحرية في مملكة البحرين يتجه نحو منظومة متكاملة تعزز تنافسيته وحضوره إقليمياً وعالمياً وفق معايير الاستدامة.

حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر النص الآتي: تمنح جوازات السفر الخاصة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب، الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز ومن في حكمهم، رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، السفراء والوزراء المفوضين السابقين وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، العسكريين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية من رتبة لواء فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية، الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية وذلك بعد موافقة وزير الخارجية، الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن 21 سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ألف وباء وجيم وزاي من هذه المادة، العسكريين المتقاعدين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية السابق حصولهم على جواز سفر خاص من رتبة لواء فما فوق على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي نهائي، وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كان يتبعها العسكري، من يأمر الملك منحه جواز سفر خاصا من غير الفئات السابقة. المادة الثانية: استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون، تحتفظ الفئات الممنوحة جوازات سفر خاصة بحكم المنصب قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهاء فترة عملهم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات مواد جديدة بأرقام 11 مكررا و11 مكررا 1 و11 مكررا 2 و11 مكررا 3 و11 مكررا 4 نصوصها الآتية: مادة 11 مكررا: يكون لكل محافظة مختار أو أكثر يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية من بين الأسماء المرشحة من المحافظ المختص. مادة 11 مكررا 1: تكون مدة تعيين المختار 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ولوزير الداخلية بناء على توصية المحافظ المختص إعفاء المختار من وظيفته قبل انتهاء مدة تعيينه، كما يجوز لوزير الداخلية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو إذا حال مانع مؤقت من قيام المختار بأعماله أن يسند أعمال مختار إلى مختار آخر في ذات المحافظة للمدة التي يراها مناسبة. مادة 11 مكررا 2: يشترط في من يعين مختارا الآتي: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، أن لا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا أو بغير الطريق التأديبي من أي وظيفة عامة. مادة 11 مكررا 3:

0: يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اختصاصات المختار ومهامه وتنظيم شؤون عمله. مادة 11 مكرراً 4. يتقاضى المختار مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تضاف فقرة ثانية إلى المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حال صدور أمر ملكي بمد الفصل التشريعي لمجلس النواب، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بمد مدة المجالس البلدية القائمة إلى حين انتهاء فترة مد الفصل التشريعي، وذلك كله ما لم تكن المدة الأصلية للمجالس البلدية القائمة تنتهي بعد فترة المد. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في بروكسل بتاريخ 26 من يونيو 2026 والمرافقة لهذا القانون. أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تطوير آلية إصدار رخص البناء واختبار حلول رقمية متقدمة في قطاع البناء والتشييد. وأكد سعادة الوزير أن القطاع العمراني والاستثماري والتقني في مملكة البحرين يشهد نموا مضطردا، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى رفع كفاءة العمل البلدي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز دقة المخرجات الهندسية ورفع جودة البيانات الهندسية. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة تعمل على دمج المشروع مع نظام إصدار رخص البناء بنايات ليصبح جزءا من منظومة الترخيص الموحدة. من جانبه أوضح السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن التنسيق بين الهيئة والوزارة في إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع يجسد التكامل الحكومي في تبني أحدث التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات وتسريع الإجراءات ودعم التنمية العمرانية والاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في رفع مستوى سلامة المباني والامتثال للمعايير التنظيمية ويدعم توفير بيانات وطنية موثوقة لأغراض السياسات العامة والبنية التحتية والتحليل الاقتصادي من خلال القاعدة الوطنية للمعلومات الجغرافية، موضحا أن النظام يتيح أتمتة إجراءات المراجعة والموافقة إلكترونيا بما يضمن دقة البيانات ووضوحها وسرعة تبادلها بين الجهات المعنية ويساعد على إصدار التراخيص في وقت قياسي وبشفافية عالية. هذا ويمثل المشروع خطوة نوعية في تطوير آلية إصدار تراخيص البناء عبر توظيف أحدث التقنيات والنماذج والاستفادة من التكنولوجيات الجغرافية الحديثة والبيانات المكانية والنماذج ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية إصدار التراخيص.
1: خطوة جديدة تعيد رسم ملامح منظومة تراخيص البناء في مملكة البحرين مع إطلاق المرحلة

0: التجريبية لمشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية لتوظيف البيانات والتقنيات الذكية في تطوير إجراءات الترخيص ورفع كفاءتها. وتقوم التقنية على إنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد للمبنى يتضمن تفاصيله الهندسية والمعمارية ومواصفاته الفنية، بما يتيح للجهات المختصة مراجعة التصميم والتحقق من توافقه مع الاشتراطات والأنظمة قبل اعتماده. ومع توجه وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى دمج نمذجة معلومات البناء الرقمية ضمن نظام إصدار رخص البناء بنايات، تصبح عمليات التدقيق والمراجعة أكثر اعتماداً على الأتمتة من خلال التحقق الإلكتروني من الاشتراطات وفق قواعد ومعايير محددة مسبقاً. وتساهم هذه المنظومة في اختصار الوقت والجهد وتقليل احتمالات الخطأ ورفع دقة البيانات والمخرجات الهندسية. ولا تقتصر أهمية المشروع على تسريع إصدار الرخص، إذ تمتد الاستفادة من النماذج الرقمية إلى مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، بما يدعم كفاءة إدارة المشاريع ويحسن استخدام الموارد. كما يفتح ربط هذه النماذج بالبيانات المكانية والقاعدة الوطنية للمعلومات الجغرافية مجالاً أوسع للتخطيط العمراني وتحليل البنية التحتية وتوفير بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرار. وبذلك تتجه منظومة تراخيص البناء في مملكة البحرين نحو نموذج أكثر ذكاء وتكاملا يجمع بين دقة البيانات وسرعة الإجراءات، ويعزز بيئة الأعمال ويدعم مستقبل التنمية العمرانية في مملكة البحرين.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية كخدمة رقمية تمكن أصحاب العمل من تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد أحمد العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما أبرز أوجه التطوير التي شهدتها خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية، وكيف ستسهم في تعزيز تجربة المستفيدين؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يأتي تطوير خدمة تجديد تصاريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية ضمن الجهود الحكومية لتطوير الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات، بما ينعكس إيجابيا على تحسين تجربة العملاء والمستثمرين ويعزز البيئة التنافسية في مملكة البحرين. شملت عملية التطوير للخدمة التحسينات التالية: أولا، التحول للرقم الشامل حيث تتيح الخدمة لأصحاب الأعمال تجديد تصاريح العمل قبل انتهاء صلاحياته وفق الفترات المتاحة، واللي هي طبعا 6 شهور، سنة أو سنتين، بما يضمن استمرارية العمل بصورة سلسة ومرنة. تقليص مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي لتحسين تجربة المستخدم ورفع الجودة. تقليل المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة بنحو 50%، وتقليص الموافقات الإدارية اللازمة بنسبة 25% لرفع الكفاءة. وطبعا توحيد معلومات الخدمة في جميع القنوات بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة وتعزيز سهولة الوصول إليها. طبعا كل هذه التحسينات من شأنها أنها توفر خدمة رقمية أكثر سهولة ووضوح، ويتم إنجازه بشكل فوري بهدف تقليل الوقت والجهد على أصحاب الأعمال والمستفيدين.
1: ما الأثر المتوقع الإيجابي الذي ترجونه من تطوير هذه الخدمة على أصحاب الأعمال وعلى حاملي الإقامات الذهبية؟
2: طبعاً يسهم التطوير اللي جرى على خدمة تجديد تصاريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية بشكل مباشر في تحسين تجربة المستخدم من خلال تبني أفضل الممارسات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، خصوصاً أن العملية أصبحت تلقائية وفورية للخدمة. وطبعاً يأتي هذا التطوير ضمن جهود هيئة تنظيم سوق العمل المستمرة في تطوير خدماته والاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، ونأكد أن تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة وجودة يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين تجربة المستثمرين في مملكة البحرين.
1: نعم. سيد أحمد العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، شكراً جزيلاً لك. افتتحت وزارة الأشغال شارع البوليفارد بمنطقة الرفا أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة

واصلة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى شبكة الطرق، حيث يتكون شارع البوليفارد من مسارين في كل اتجاه ليربط بين شارع الزلاج وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. تسهم هذه المشاريع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في منطقة الرفة في ظل ما تشهده المنطقة من تنمية عمرانية متواصلة وتوسع في المشاريع والمنشآت المختلفة. ويأتي افتتاح شارع البوليفارد ضمن جهود وزارة الأشغال المتواصلة لتطوير البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة

0: المنطقة ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبما يوفر خدمات طرق أكثر كفاءة لمستخدمي الطريق. تواصل مملكة البحرين تطوير منظومتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أطر تنظيمية وتشريعية تستهدف ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مملكة البحرين حضورا عربيا متقدما في المؤشر العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2026 بالتوازي مع تدشين السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبني الميثاق الاسترشادي الخليجي لأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
1: في مسار يتسارع فيه حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تعمل مملكة البحرين على بناء منظومة وطنية توازن بين متطلبات الابتكار وضوابط الاستخدام المسؤول وحماية الإنسان والبيانات. ويعكس هذا التوجه حضور المملكة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر تقدماً في حوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 وفق المؤشر العالمي الصادر عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذي سجلت فيه مملكة البحرين 30.49 نقطة في التقييم الإجمالي. ويستند المؤشر إلى مقياس من 100 نقطة ويقيس مستوى الحوكمة الفعلية للذكاء الاصطناعي من خلال 5 أبعاد رئيسية تشمل الجاهزية المؤسسية والقدرات التقنية والبنية التحتية إلى جانب البيئات القانونية والتشريعية والممارسات الفعلية المرتبطة بالأطر الأخلاقية. ويأتي هذا الحضور متزامنا مع جهود وطنية تستهدف تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق مقدمتها السياسية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تشكل إطارا لتوظيف هذه التقنيات بما يدعم أهداف التنمية الوطنية والتحول الرقمي المؤسسي. كما يعزز الميثاق الاسترشادي لإخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعتمد خليجيا هذا التوجه من خلال وضع مبادئ وضوابط تساعد على ترسيخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي بما يحفظ الخصوصية ويعزز حماية البيانات ويراعي أثر هذه التقنيات على المجتمع. وبين تطوير التشريعات ورفع الجاهزية المؤسسية وتعزيز الممارسات الأخلاقية، تمضي مملكة البحرين في بناء بيئة تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على معايير المسؤولية والثقة والأمان بما يدعم قدرتها على مواكبة التحولات التقنية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا.
0: يشهد القطاع البحري في مملكة البحرين خطوات متواصلة نحو مزيد من التكامل والتوسع مدعوما بشراكات نوعية وتطوير للخدمات البحرية واللوجستية بما يعزز تنافسيته وحضوره إقليميا وعالميا. وتتكامل هذه الخطوات مع توحيد الأصول البحرية الوطنية وتوسيع مجالات بناء وإصلاح السفن وإدارة الأحواض وصولا إلى إعادة تدوير السفن وفق معايير الاستدامة.
2: من صناعة القوارب وبناء السفن وإصلاحها إلى إدارة الأحواض والخدمات اللوجستية وإعادة تدوير السفن، خطوات متتابعة ترسم ملامح قطاع بحري أكثر تكاملاً في مملكة البحرين وتعزز موقعها مركزاً إقليمياً للصناعات والخدمات البحرية ذات القيمة المضافة. مسار تدعمه شراكات نوعية تجمع الخبرات الوطنية والإقليمية، من بينها اتفاقيات التعاون بين الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري ومجموعة موانئ أبوظبي، والتي تشمل إدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن واستكشاف فرص التعاون في إدارة الموانئ وتشغيلها، إلى جانب تطوير مرافق مستدامة لإعادة تدوير السفن. وتتسع منظومة القطاع مع توحيد عدد من الأصول البحرية الوطنية تحت مظلة شركة البحرين القابضة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة بما يعزز التكامل بين صناعة القوارب والخدمات البحرية واللوجستية ونقل الركاب والبضائع والسياحة البحرية. ويتزامن هذا التوسع مع تطوير الخدمات التنظيمية والرقمية للقطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع البحري. منظومة

0: تنتجمع الصناعة والخدمات والاستدامة والتقنيات الحديثة، وتستند إلى موقع مملكة البحرين الاستراتيجي وخبراتها البحرية وتاريخها الصناعي لتعزيز تنافسية القطاع وتوسيع حضوره إقليمياً وعالمياً.
1: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في اتصال هاتفي مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية لحل يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. استعرض الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية آخر التطورات الإقليمية. كما بحث الجانبان خلال الاتصال الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. خلال زيارته التفقدية لمستشفى الحروق الكبرى، أشاد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بالتضامن الشعبي الواسع مع المتضررين من الحرائق التي طالت عدة ولايات بشرق ووسط البلاد. كما أشاد الرئيس الجزائري بما بذلته جميع الجهات المعنية من جهود لمكافحة الحرائق وتقليص حجم الكارثة. وأشار الرئيس تبون إلى أنه من غير المستبعد وجود أياد وراء اندلاع هذه الحرائق، مؤكدا أنه سيتم إجراء التحقيقات والتحريات الضرورية في هذا الشأن. إلى النيبال، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق في البلاد إلى أكثر من 733 شخصا ونحو 2500 مفقود وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع. هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء الناجين إلى مناطق آمنة وتقديم المساعدات للمتضررين، فيما استؤنفت عمليات الإنقاذ بالمروحيات في منطقة نواكوت إحدى أكثر المناطق تضررا بعد توقفها مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات انتشال الجثامين والوصول إلى المناطق المعزولة. في اليابان، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من المستوى الخامس الذي يعد الأعلى بعد هطول أمطار غزيرة في مناطق بمحافظة فوكوي وسط اليابان، وحثت السلطات نحو 244 ألف شخص على اتخاذ تدابير السلامة الطارئة، بينما طلب من نحو 111 ألف شخص في 5 بلدات إخلاء منازلهم في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار في مناطق واسعة من غرب اليابان إلى شرقها اليوم نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية حتى صباح يوم غد الاثنين. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر فشل محاولة انقلاب عسكري وقعت في محيط القاعدة العسكرية بالعاصمة نيامي، مؤكدة استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التدخل السريع والمنسق لقوات الدفاع والأمن أتاح تطويق التمرد ومنع اتساعه واستعادة السيطرة تدريجيا على المواقع المستهدفة. ودعت السلطات سكان نيامي إلى التزام الهدوء ومواصلة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل

0: يحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية. كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا البرنامج، ودعونا نتصفح المعجم صفحة صفحة ونجد بين ثناياه إذا كان هناك شيء يستحق الحديث عنه. في الصفحة الأولى وصلنا إلى حرف الكاف، وعرفنا أن الكاف حرف الكاف يبدل لما يكون في محل كاف المخاطبة للأنثى في الريف وفي المدينة، المخاطبة للأنثى في الريف يصير كتابش، وفي المدينة يصير كتابتش. وسبقا تحدثنا عن هذه الجيم التي تسمى الجيم الخرساء، وهي كانت موجودة في اللغة العربية، اللي هي الحين نسميها الآن اتش، حرف الاتش. وجاءتنا معلومات بأن مجمع اللغة العربية رايح يضيف هذه الحروف التي جاءتنا مع التفاعل الحضاري مع الشعوب الأخرى، مثل حرف الباء المشددة بي، وحرف الجيم المشددة اتش، وحرف الجه اللي احنا نسميه جيم القاهرية، رايحة تضاف إلى الحروف أو إلى الحروف العربية، وتصبح من خطابنا اللغوي أو خطابنا التعبيري. عندنا أيضا وصلنا إلى حرف الواو. حرف الواو إذا وقعت بعد حرف الألف والهمزة والياء المقصورة تنحو إلى الإمالة، خاصة في بعض مناطق من مدينة الحد والمحرق، مثل الحلوى والتسمية الدارجة حلوى. إنما نجد في هذه المناطق الحد ومنطقة بماهر بالذات محرك تنحو إلى الإمالة، يسمونها إمالة في اللغة، اللي هي يكسرونها شوف يقولون حلوى، والهوى يقولون هوى، والدوى يقولون دوى. يعني في نوع من الإمالة، والإمالة ذي من ظواهر اللغة العربية، موجودة كثيرة من الحروف تستخدم لها الإمالة. فالإخوان ما يبوا شيء جديد، يبوا ظاهرة لغوية عربية واطلقوها على بعض المفردات الشعبية. عندنا حرف الياء وهو الحرف الأخير. هذا الحرف الواقع نجد أن ياء المتكلم تضاف إليه أو تلحق بها تسمى هاء السكت عند كبار السن في بعض المناطق المدنية، في الحد في قلالي سمعناها، مثلا بيتي يقولون بيتي، عباتي عباتي، سيارتي سيارتي، كتابي كتابي. هذه الظاهرة موجودة بكثرة، تحدث عنها اللغويين ويتحدثوا عنها، لكن هي وردت أيضا في القرآن الكريم.

في سورة الحاقة الآية 28 والآية 29. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إذا عزيزي المستمع، إذا سمعت بعض أخواننا الحسويين يقولون عباتية وبيتية وولد عمية وإلى آخره، فتأكد أن هذه اللغة هي من ظواهر اللغة العربية والتي أيضا تحدث بها القرآن الكريم. ونصفح صفحة جديدة. في هذا الصفحة مستمع الكريم نتعرف على بعض الرموز التي تقوم مقام حروف النفي وأدوات الاستفهام. نجد عندنا الشولة. الشولة ما تروح، الشولة ما تي، تعني لماذا ولأي سبب. ربما نحتت من أي شيء هو له، يعني فصيحة أي شيء هو له. إيش هو له؟ إيش هو له؟ إلها حذفت من باب التخفيف فصارت الشولة وتمت مستخدمة. وأيضا عندنا لين لين لين، صار كذي بسوي كذي، يعني إذا أو بعد أن يصبح هكذا سوف يكون هكذا. لين إحنا نستخدم مكان هذه لين. عندنا طبعا ليش، طبعا هي تستخدم بدلا من لماذا، ليش ما تروح، ليش ما تأكل، ليش إلى آخره. هي أساسا أصلها لأي شيء، وكأن السائل يسأل عن السبب، يعني لأي شيء، ما يعني ما هو السبب، ما هو الداعي الذي خليك ما تأكل، فصار ليش ما تأكل. وبعدين عندنا شنه، شنه بمعنى أي شيء هو، وتعني ما هذا، يعني لما تشوف شيء تقول شنه هذه، يعني أي شيء هذا، تتساءل. في الريف يقولون شنو، تحذف الهاء. وإحنا في حالة التأنيث في المدن يقولون شنهي للمؤنث، شنهي يعني عندما تسأل عن شيء مؤنث. في عندنا أيضا مفردة شوي قلجة، نقول شن قايل، أداة استفهام بمعنى ماذا أو ما هو، وكأننا نقول أي شيء هو قائل. والقول في اللغة وفي اللهجة تدل على الفعل، يعني احنا نقول قام فلان وقال بقطرته كذي، بمعنى حرك قطرته. والعرب أيضا عندهم قال بالماء على يده، وقلنا به يعني قلنا به يعني ذبحناه يعني قتلنا. فأي شيء هو قائل تعني ماذا أو ما هو. في عندنا مفردة قديمة موغلة في القدم، ما أعتقد أحد من شباب اليوم يعرفها، اللي هي ماعة. ماعة ذي كانت شائعة عند أطفال محرق من زمان. ماعة ذي تعني في الواقع هي للنفي القاطع. تقول مثلا حق فلان عطني شوية باجل، يقول لك ماعة بشدة، يعني يحط يدي على مخباه يقول ما أعطيك ماعة. الواقع هذه المفردة تدعو للتساؤل. قد تكون أصلها اللغوي من لا أعي، فكأنما يريد المجيب أن يوضح للسائل بأنه لا يعي ما يقال. يعني أنت حين واحد يقول لك عطني دينار، تقول له ما أعي، يعني ما فهم شو تقول، ما أعي، أنا ما أوعي حق حكيك. فالمراد هنا تجاهل السائل والسؤال تجاهلا تاما. عندنا أيضا رمز كلش. الواقع كلش صيغة من صيغ الأوصاف والنعوت لتمام الشيء وجودته، أو أيضا لفساده وعدم صلاحيته. تأتي قبل أو بعد الشيء الموصوف، يعني مثلا البيت كلش عود، أو البيت بعدين كلش عود، كأنك يعني تصفه بأنه كبير، ولكن كلمة كلش تعطي يعني ان صفة الكبر عظيمة. فهذه كلش زين. لما تقول عن مثلا الطبخة او هذا الاكل زين، والله الاكل زين، لكن لما تقول كلش زين
تعني أنه

جيد بدرجة عالية، ويغلب ظني أنها منحوتة من كل شيء. عندنا في هذه الصفحة رمز ها، هي إجابة النداء عند أهالي البحرين. يا فلان، قل لك ها، بمعنى يعني لبيك بالعربية، ولها أصل عربي. الشاعر العربي يقول: لا بل يجيبك، بل يجيبك حين تدعو باسمه فيقول ها وطالما لبى. ولها استعمال آخر أيضا بصيغة استفهام، يقصد منها إعادة جملة لم يتم سماعها جيدا. يعني يسألك واحد أو تسأل واحد، تقول له مثلا سويت كذا كذا كذا، فهو ما سمع، يقول لك ها، بمعنى أعد ما قلت لنا، ونصفح صفحة جديدة. مستمع الكريم، شكل البحر دور كبير في حياة المواطن البحريني، فهو وسيلة للرزق وملعب للأطفال في لهوهم البريء، كما كان للبراحة دور آخر لا يقل عن دور البحر، فهو الميدان الذي يمارس فيه الطفل بعض من ألعابه. في هذه الصفحة سوف نتحدث عن الأطفال، ألعابهم ولغتهم. في الواقع لسنا بصدد حصر الألعاب القديمة البحرينية، فهي كثيرة جدا متنوعة، بل حاولنا اختيار ما كان معروفا عند أطفال العرب، ثم توارثتها الأجيال جيل بعد جيل، مع ملاحظة ما طرأ عليها من تغيير في طريقة الممارسة حتى وصلتنا بالشكل اللي عليه الآن، قبل أن تزيلها تماما ثقافة العصر الحالي، وذلك تماشي مع يعني خطة البرنامج اللي نحن الآن بصدد الحديث عنه. احنا بصدد تأصيل اللهجة المحلية على كافة المستويات والأصالة. في حصرنا لهذه الألعاب لاحظنا أن ألعاب الذكور تختلف عن ألعاب الإناث، فهي تعتمد على الجهد العضلي والحركة البدنية العنيفة، نظرا لطبيعة تكوين جسم الصبي، بينما ألعاب الإناث ترتكز على الألعاب الذهنية وبعض الألعاب التي لا تتطلب الجهد. وأيضا واجهتنا صعوبات كثيرة، منها قلة المصادر العربية، ولم نجد ما تيسر لنا منها، واللي وجدناه ما أعطى اللعبة حقها من الشرح والتفصيل. معظم أصحاب المعاجم والقواميس يقولون عن اللعبة: هذه لعبة للصبيان العرب، ويكتفون بذلك. وهذا راجع كما نعتقد إلى نظرتهم الدونية إلى الألعاب عموما، على أنها من الأمور التي لا تستحق الدرس والعناية. وعلى حد قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إنها ليست من صنعة أهل الدين ولا المروءة. ووجدنا أن البحر له دور عظيم جدا، مثل ما قلنا في بداية حديثنا على الألعاب، ونتطرق الآن فيما بقي لنا من الوقت عن لعبة كانت معروفة قديما، هي لعبة بوسبيت حي لوميت. بوسبيت حي لوميت، شرح اللعبة: يغطى من عليه الدور بأطراف ثوبه، ثم يهال عليه التراب بحيث يغطي راسه، يعني كومة من التراب يلعبون فوق الأطفال، يحفرون حفرة، يقطون واحد بثوبه ويدفنون راسه ويقطونه ويسألونه: بوسبيت حي لوميت؟ إذا استطاع التحمل وما شعر بانقطاع نفسه يرد عليهم يقول: حي. طبعا يهيلون عليه كمية أخرى من التراب، وهكذا حتى إذا شعر أن التراب رايح يقطع نفسه يقول عليهم، يرد عليهم بأنه ميت، وهي علامة الاستسلام، فيخرجون من الحفرة، والفائز طبعا هو من يمكث مدفونا مدة أطول.
هذه اللعبة عند العرب تسمى حي بن

0: الموت. ذكر العلامة أحمد تيمور عن الثعالبي: حي بنموت ضرب من لعب الصبيان، يجعلون ثوبا تحت الرمل ثم يهال على أطرافه ويرققونه فوقه بقدر ما يستر الثوب وهو تحته، ثم ينادونه: يا حي بنموت. عزيزي المستمع، وصلنا إلى نهاية الحلقة وأمامنا صفحات كثيرة في معجمنا. نتمنى لقاءكم غدا في مثل هذا الوقت، وحتى ذلك الحين لكم مني ومن المخرج أعذب الأماني.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد

0: مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا راه نشارتكم سلكنا.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب وكل ما تعد نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحايا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من أحمد صالح.

رفع رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي عيسى إسحاقي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع منتسبي اللعبة أسمعيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وأرعاه وإلى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله وأرعاه بمناسبة تأهل منتخب الناشئين لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم 2027 للمرة السابعة في تاريخه. وأكد إسحاق أن تأهل جميع منتخبات لعبة كرة اليد البحرينية إلى نهائيات كأس العالم في عام واحد وهو الاتحاد الوحيد في قارة آسيا الذي يحقق هذا الإنجاز هو نتيجة الرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام مباشر للشباب البحريني ما مكنه من تحقيق أفضل النتائج الرياضية على مستوى القارة. وهنأ رئيس اتحاد اليد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية أو الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازات التي تحققت على مستوى لعبة كرة اليد منوها بدعم سموهما المستمر للرياضة البحرينية ولكرة اليد على وجه الخصوص. وقال أن ما تحقق اليوم يعكس نجاح الاستراتيجية التي رسمها سموهما للرياضة البحرينية. وأشاد رئيس اتحاد اليد بجهود الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني للناشئين وحصولهم على بطاقة التأهل للمونديال متمنيا لهم التوفيق في المراحل القادمة.

وتشريف المملكة بأفضل صورة ممكنة. هذا وكان منتخبنا اليد للناشئين قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد فوزه على شقيقه المنتخب السعودي ب30 هدفا مقابل 28 في اللقاء الذي جمعهما ضمن ربع نهائي منافسات البطولة الآسيوية 11 لكرة اليد والمقامة في المملكة الأردنية الهاشمية. وكما فاز منتخبنا بالأمس بعد مباراة ماراثونية على المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي، وتأهل إلى مواجهة المنتخب القطري في نهائي خليجي كبير سيتحدد على إثره بطل بطولة آسيا للناشئين لهذه البطولة المقامة حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية. ونبقى أيضا أعزائنا المستمعين في أجواء الرياضة المحلية، حيث شهد معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة يوم الأحد 30 أغسطس زيارة عدد من أصحاب السعادة والوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر للمشاركين وما يتضمنه. وما يقدمه المعسكر للمشاركين وما يتضمنه أيضا من تجربة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الناشئة. ويقام معسكر قدها جونيور بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومتابعة من سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وضم الوفد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزيرة الصحة سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل الفخرم، وزير التنمية الاجتماعية سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين سعادة السيدة مها مفيز. وكان في استقباله أصحاب السعادة الوزراء لدى وصولهم مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر ومدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. وقام أصحاب السعادة الوزراء بجولة في مرافق المعسكر اطلعوا خلالها على جانب من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وقرص القيم والالتزام والانضباط والاعتماد على النفس.

يشارك منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية للشباب في بطولة آسيا للمضمار 2026 والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 28 ولغاية 30 من أغسطس. ويدخل المنتخب هذه المنافسات الآسيوية على مستوى سباقات المضمار للمرة الأولى وبمشاركة نجمي المنتخب الشابين حسن ثامر ومحمد حسن جواد وبقيادة المدير الفني للمنتخب الإيطالي دانييلو كولومبو. وتأتي هذه المشاركة

المشاركة على المستوى الإقليمي استكمالا لتحضيرات المنتخب السابقة للاعبين، وكما أنها تأتي في ظل توجه المسؤولين في مجلس إدارة الاتحاد وفي اللجنة الأولمبية البحرينية لدخول معترك هذا النوع من المسابقات النوعية. وجدير بالذكر أن المنتخب البحريني سبق له أن شارك في المعسكر التدريبي لدراجة المضمار والذي قيم في شوزانغ اليابانية خلال الفترة من الأول ولغاية 13 يوليو. ويتوجه المسؤولون في الاتحاد وفي طليعتهم الشيخ دكتور خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بخالص شكره وتقديره إلى المسؤولين في اللجنة الأولمبية البحرينية، مقدرين لهم اهتمامهم في هذا الجانب الحيوي ودعمهم المتميز في بلورة هذه المشاركة التي تفيد المنتخب الوطني للدراجات.

0: أكد المدرب البحريني بدر خليل أن الدوري هذا الموسم ومع انطلاقته في الجولة الأولى سوف تكون محطة تاريخية استثنائية، مشيرا إلى أن القراءة الفنية الواقعية والقدرة على التعامل مع التفاصيل الصغيرة هما المفتاح الحقيقي للنجاح لأي فريق ولأي مدرب. وأوضح خليل أن وصول المسابقة إلى نسختها 70 والتي تحمل اسما عزيزا وهو دوري سمو الشيخ ناصر بن حمد يعكس القيمة التاريخية والاستمرارية القوية لهذه البطولة في عالم كرة القدم. وأشار إلى أن التحضيرات الأولية تعطي مؤشرات ودلائل على أن الموسم الحالي سيكون مختلف من حيث قوة المنافسة في ظل رغبة جميع الفرق في الظهور بصورة أفضل وتحقيق أهدافها منذ اللحظات الأولى. وحول هوية الفرق المرشحة قال من الصعب ترجيح أي فريق مع بداية انطلاقات هذه البطولة. ونذهب أيضا للكابتن صديق زويد المدرب ومحلل كرة القدم في قناة البحرين الرياضية وفي جميع محطات البحرينية. كابتن صديق مساء الخير.
1: مساء النور كابتن أبو أحمد، شلونك؟ الله يحفظك كابتن، مسي عليك وعلى جميع متابعينك والأخوان اللي معاك الإذاعة. الله يحفظك،
0: نتشرف دائما ويعني شاكرين لك دائما تواجدك معنا، يعني معنا نتصل فيك وقت في وقت يعني ضيج لكن دائما ما تلبي يعني الدعوة كابتن صديق. كابتن صديق خلني أقول لك بشكل عام وشكل سريع رأيتك ورأيك في الجولة الأولى بشكل عام من غير ما ندخل في التفاصيل، لأن راح ندخل في التفاصيل. إيش رأيك في الجولة الأولى؟
1: شوف أبو أحمد، أنا عندي قاعدة أن كرة القدم علم خاطئ، يعني تشوف أشياء تقول بصير تصير عكسها. ذي الجولة معكسة الأعداد، أعداد الفرق أنه محرق يفوز بسهولة على الأهلي،
0: حلو.
1: أعداد الشارق أنه يكون ندحق الحدة ويفوز على الحدة. الأهلي يعني مغير فريقه كامل، فاجأنا أنه كان في الشوط الأول أفضل من محرق. يعني في أمور تصير بأحمد في الجولة الأولى غير متوقعة، يعني ما صار. يمكن النتيجة الطبيعية، أنا بالنسبة لي كمحلل النتيجة الطبيعية الوحيدة الرفاع.
0: زين، خل إذا ذكرت الرفاع خل نبدأ الرفاع. يعني اللي فاز بالأمس وأحبط أي محاولة مفاجئة من قبل الوافد الجديد

0: جديد الاتفاق، المدافعين هم اللي قادوا الرفاع، سامويل ويعقوب ديارة هم اللي استطاعوا احراز اهداف الرفاع من كرة ثابتة، لكن واضح عمل مدرب الدكتور محمد المشعون منذ العام الماضي نفس الفلسفة، الافكار الشخصية للرفاع. رغم الأجواء الحارة، لكن خلنا نبتدي بهذه المباراة. إيش رأيك في فوزي عايش؟ إيش رأيك في محمد المشعان؟ إيش رأيك في الرفاع؟ إيش رأيك في الاتفاق؟
1: يعني الاتفاق بعد فوزي نلتمس للعذر حضور المحترفين أو ما حضروا لليوم، يعني فتعرف المدرب لما ثلاثة محترفين خصوصا يعني أن عبد الغفور الأفضل في فريق الاتفاق وهداف دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي ما حضر، فأنا التمس للعذر على خسارة 2-0 من فريق كبير من الرفاع. الفريق الاتفاق يمكن الشوط الأول ما كان جيد، لكن الشوط الثاني ظهر بشكل أفضل. أشوف أن خسارة 2-0 من الرفاع في ظل الظروف اللي مر فيه عدم وصول محترفين مع فريق كبير، أعتقد نتيجة طبيعية بالنسبة حق الكابتن فوزي يقدر يبني عليها حق المباريات القادمة. أما بالنسبة حق المشعان يواصل يعني مثل ما قلت عمله مع الموسم الماضي، فالمشعان ماشي على خط سليم، أعتقد بيكون السنة مناقص وممكن يخطف بطولة يعني دوري الكاس.
0: زين، المنام احنا عارفين العنوان الرئيسي انهم راح يصنعون فريق ثلاث سنوات، كان متقدم اعتقد على عالي، لكن عالي استطاع انه في الدقائق الاخيره انه ياخذ
1: كره ثابته.
0: شلون تشوف المنام؟ شلون تشوف عالي؟ وهل كان التعادل مستحق للفريقين؟
1: التعادل مستحق، انا كنت موجود في المباراه، يعني كانت المباراه يعني تفاوت فترات حق عالي فترات حق المنام. المنام يعني ظهر بشكل جيد بالنسبة حق أعداد عالي، وعالي فريق يعني مميز من الموسم الماضي، فأعتقد لا نتيجة طبيعية. الكابتن إسماعيل كانت بصمته واضحة على الفريق الأمانة، يعني فريقه كان يلعب كرة رغم فرق الإمكانيات اللي الصب في مصلحة عالي.
0: المنامة خلنا نتكلم شوي، واضح أن إسماعيل فترة طويلة كان يعني بدأ الإعداد بشكل مبكر، ونسمع يعني دائما تصريحات المسؤولين في نادي المنامة بأن الفريق راح يعتمد على اللاعبين المحليين بشكل كبير، وخاصة اللاعبين صغار السن وعندهم هدف. لاحظت هذه التصريحات موجودة كانت أمس في أرضية الملعب؟
1: أمس لاعب شاب الخالدي موجود المدافع بن الكابتن مدرب الحراس عيسى عبد الله اللي صار عم سلمان عيسى، هاي بعد من لاعبين الشباب. والشوط الثاني بعد دفاع بلاعب شاب، ف يعني اعتقد ان يعني خطتهم على ان ادخال بعض اللاعبين الشباب موجود يعني في المنام، ويعني ما عندهم لاعبين من شركة طموح اكثر يعني أعتقد ياسين يعملون بشكل جيد منامة من العام يعني يدفعون بالشباب.
0: نعم
1: ياسين يواصلون.
0: نعم، نروح مباراة قمة الجولة الكلاسيكو الديربي المحرق والأهلي، مباراة يعني بدأ فيها المحرق بشكل جيد أول 10 دقائق، ضاعت منه فرصة أعتقد من سفيان، بعدها الأهلي دخل وخذ زمام المبادرة وبدأ يضغط بشكل سريع، كرة في العارضة، والثانية يعني فيكتور ريفيرا أيضا انفرد بحارس المحرق لكن كرة ضيعها أيضا.
1: جميلة بس عدم توفيق والله، هو يعني عمل شيء حلو بس إنه ما توفق، أنا أشوف يعني عدم توفيق كان فيه. الأهلي بأحمد يعني ظهر بشكل مقاير عن الموسم الماضي، ظهر منظم يلعب
0: رغم التغيير الكبير يعني بأسماء اللاعبين بشكل كبير يعني صحيح؟
1: اي تقريبا 80% من التشكيله متغيره. لكن المتغيره الافضل ابو احمد، يعني الاجنحه جدا ممتازين، المقربي اللي على جهه اليسار ما يحضرني اسمه، والجناح الايمن الافريقي.

0: قدموا شوط مميز، عنده لاعب ارتكاز قوي كان احد نجوم المباراه. الفريق جدا منظم كان، وخصوصا الشوط الاول ازعج محرك، وحتى هشومي سجل هدف وتسديده في القائم من كره ثابته. فيعني في الشوط الاول كان نضحك محرق وكان له افضليه شوي، لكن الشوط الثاني العامل البدني دكات احتياط محرق يعني عملت الفارق، وتبديلات السعدون يعني كانت جدا مميزه. ما عاد محرق عدم التركيز في انهاء الهجمه، يعني اخلقوا فرص كثيره الاعمال المفروض كان يعني يحسمونها محرق.
1: صحيح الشوط الثاني
0: خصوصا جونيور كورتين على خط السته، يعني ما تعودنا على جونيور يضيع فرص سهله هالنوع، وفي كره باريس وتالق ابراهيم الله كان له دور بعد. فيعني مباراه الاجمل انا اشوفها مباراه الاهلي ومحرك. يعني كان فيها شوط اول الاهلي فرص اكثر، وفي الشوط الثاني محرك يعني كان المفروض يخلص المباراه. مباراه يعني تستحق يعني قيمتها بحكم انه كلاسيكو الكره البحرينيه يعني.
1: نعم. الحد كابتن صديق يعني بدأ بداية جيدة جدا جدا، يعني أفضل من هذه بداية ما في. ورفاع الشرقي للأسف أقولها، يعني أنا دائما أتفائل وتشوف العمل الإعلامي الكبير اللي يقوم فيه رفاع الشرقي والانتدابات والمحوز المدرب هشام، رغم هذه يبدو أن المدرب التونسي اللي الحد خلاص تأقلم على الدوري، عارف للدوري 2-0 عن طريق سامي بلطرش وسامي فريوي، وثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار الحد في دوري ناصر بن حمد.
0: صحيح أبو أحمد، الحد يعني يمتلكون مدرب كبير البيجاوي من الموسم الماضي، بصمته واضحة على الفريق، واصل ذي الموسم بداية ممتازة، وكان هو الطرف الأفضل في المباراة. فريوي إضافة كبيرة، الختال إضافة كبيرة، سام بلاطرش واصل تألقه،
1: جمال راشد
0: لاعب الخبرة صراحة مكسب حق الفريق. فأعتقد خياراتهم ذي الموسم جدا جدا جيدة. عبدالله الزوادي تألق، يعني رغم أن الحد ياب حارس أجنبي أعتقد وصل، لكن عبد الله كان احد نجوم المباراه الدوادي. فكانت انتداباتهم جيده، اللاعبين اللي موجودين جيدين. اعتقد اختيار المشخص مساعد بعد مكسب، لان ابراهيم المشخص من الاشخاص اللي يمتلك شخصيه تاثر على الفريق بالايجابيه. وجود اسامه المالكي طبعا خبير في الامور الاداريه في الكره البحرينيه، فاعتقد الحد يعني نجاح كبير في أول مباراة.
1: نعم. النجمة خسارة قاسية يعني، وخسارة كبيرة 7-2 أمام يعني لو شلنا العاطفة النتيجة واقعية، يعني اللي فريق مثل بحجم الخالدية اللي يملك القدرة المالية، يملك النجوم، يملك الاستقرار، يملك الكعب الأعلى على حساب النجمة اللي تم تعيين إدارته مؤخرا بشكل متأخر، مدرب جديد، النادي أيضا قال راح يعتمد على أسماء اللاعبين. عارف أن الجولة الأولى، لكن على مجلس الإدارة، على المسؤولين، حمد سلمان المدرب، الجهاز الإداري الفني، مجلس إدارة، أنه لازم يخرج الفريق من هذه الهزيمة في الجولة الأولى، وأنك تخسر في أول جولة أفضل بعد يكون، لأنه جرس انذار مبكر.
0: أتفق وياك أبو أحمد، يعني للأمانة النتيجة كانت غير متوقعة، أكيد فوز الخالدية متوقع يمكن، لكن النتيجة السابعة كانت قاسية على النجمة. النجمة ما ظهر بشكل جيد في المباراة الأولى. بعدين أبو أحمد نلتمس العذر حق الشارقي، النجم ساعات المباراة الأولى ما تعطيك يعني الشكل، وساعات لا يعني مثل الخالدية أنا كنت موجود في المباراة، لا فريق يعني قوي، يمكن النجم صدمه في أحسن حالاته، لكن ما أعتقد في فريق يقدر يسجل 7 أجوال في مباراة للخالدية.
1: واضح الفوارق الفنية بشكل كبير ها بين الخالدية وباقي الفرق.
0: الخالدية الموسم ذي جايبين محترفين على مستوى عالي بأحمد.

0: عندهم لاعب في الارتكاز جدا روعه اللي سجل ركله الجزاء. طبعا السيف بوهر يالس يواصل تالقه.
1: أشوف الخالدية دائما متجهين للدوريات العربية, وأحب وأعتقد أن إدارة النادي لها تحب تتعاقد مع اللاعبين
0: العربي.
1: إيه. زين
0: مال أفريقيا.
1: كابتن صديق, أنا شجحت عن مباراة الحد وتكلمنا عن الحد لكن ما تكلمنا عن الرباعي الشرقي. إيش رأيك في الرباعي الشرقي؟
0: ما ظهر بشكل أبو أحمد, يعني ما ظهر بالشيء اللي كنا ننتظره من نادي الرباعي الشرقي وعمله والكابتن يعني هشام من خيرة المدربين, لكن يعني مباراة غير جيدة لهم صراحة.
1: وهذا بعد يعني اللي نقوله عن النجم نقوله عن الرفاع الشرقي, واعتقد هذه بعد يعني جرس يعني انذار مبكر يعني
0: مثل ما قلت ابو احمد, خلي تكون درس مباراة ثلاث نقاط ومجرد ثلاث نقاط, يعني نتمنى التصحيح المبكر. يمكن النجم عنده فرصة جيدة بلاقي المالكية, اذا المالكية ما صلح امور التسجيل يعني عنده فرصة كبيرة, لأن الجولة الثانية بيلعب ضد شباب المالكية, فأعتقد يمكن عنده فرصة كبيرة إنه يرجع.
1: زين
0: قليلاً في شباب المالكية لكن فوارق العناصر. يعني
1: أنا الحين أنا في هذه النقطة بفهمها. شو مشكلة المالكية؟ شنو مشكلة التسجيل؟
0: مالية.
1: لا ما عليه أنت شلون يعني أنا ما سجل لاعب محترف, أنا أفهم, بس اللاعب البحريني ايش موضوعه؟ شلون اللاعبين كلهم ما يلعبون؟ ايش الموضوع؟ فهمنا.
0: اللاعب البحريني اللي مسجل من السابق في الكاش يقدر يلعب. اللاعب
1: اللي تتعاقد معاه
0: الموسم اللي عقده ذي الموسم ما يقدر. اللاعب اللي كان معاك وجدت له موجود في الكاش خلاص ذي يقدر يلعب.
1: ايوه احنا عندنا مشكله هاي الانتقالات السنويه اللي بالخمسه بالسته كل نادي يسجلها. صحيح.
0: انا بعد على ما سمعت انه في اللاعب حسن هلال كان مسجل, بس المدرب يعني ما بطلب من المدرب على ما سمعت يعني من جماهير ان المدرب قال يعني ما لازم يشارك حسن هلال, بس خلوه فريق الشباب, مع انه يعني حسن ممكن يعطيهم اضافه لاعب عنده خبرة وسارية جانب طري, بس يعني المدرب ارتأف المباراة الأولى إنه ما يشارك.
1: خلاص كابتن والمدرب والمحلل كابتن صديق زويد كنت معنا في نشرة نبض الملاعب, شكرا لك على كل هذه المعلومات حول الجولة الأولى من دوري ناصر محمد الممتاز لكرة القدم.
0: حبيبي أبو أحمد مشكور ما قصر.
1: إذن أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب, على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
0: إذاعة البحرين،
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم.
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين،
6: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد، ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة. وليس هناك أفضل حقيقة من أن نسلط على التاريخ الأضواء إلا من خلال الكوادر الإعلامية التي أعطت وما زالت تعطي في هذا الصرح الكبير والجامع للعديد من المواهب على مر التاريخ. هذه تحية مستمعينا أوجهها إليكم، وتحية أوجهها إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد جناحي، أو كما هو معروف موجي.
1: موجي نعم، أهلا أخوي، ومشكورين على الاستضافة في هذا البرنامج. إن شاء الله معلومات اللي عندي تثري المستمع والمشاهد معلومات عن إذاعة البحرين وراديو بحرين.
0: بلا شك، لأن يعني حقيقة إحنا لما نتكلم عن محمد جناحي نتكلم عن يعني العديد من المواضيع المختلفة. راح إن شاء الله نحاول نجملها في هذا اللقاء، ونرجو أن نكون يعني ضيوف عليك خفيفين يعني، وليس يعني ثقيلين إن شاء الله. عادة إحنا نبدأ من بداية ضيوفنا، فلنقل من سنينهم المبكرة، ويعني عادة في مثل هاي السنوات المبكرة تبدأ المواهب بالظهور، تبدأ الميول الإعلامية أو يعني غير ذلك بالتشكل. فيعني محمد جناحي في الصغر، كيف تصف تلك الطفولة النشأة؟
1: والله نقدر نقول أن طفولتي كانت نفس أي طفولة طفل من جيل الثمانينات اللي مولده في 81. أنا عيد ميلادي في 13/12/81، فعشنا مثل ما يقولون الحين وايد ناس يكررون هالجملة، جيل الطيبين. جيل طفولتي كانت كلش طبيعية في ذاك الوقت. أنا عندي أخوين واختين، يعني إحنا توتال خمسة، أنا أكبرهم. كنا عايشين في بيت العائلة قبل تقريبا 10 سنوات، كنا ساكنين في عمارة عمارة يدي. فاحنا كنا في الطابق الأول بيتنا يعني، وفوق اللي فوقنا أعمامي وعماتي قبل ما يتزوجون وهالأشياء، وبيت يدي يعني في كل طابق كان في يعني أفراد عائلتنا. وفي طابق الثالث أتذكر كان مثل الصالة والمجلس، فكل كان يجتمع

0: فطفولتي كانت جدا يعني طبيعيه، كنا عايشين في القضيبيه في منامه، خبرك هناك الاجواء كانت يعني كلها العوائل كلها ساكنين يم بعض، فاذا اطلع من بيتنا واروح بيت جيراننا، هاي بيت عمه ابوي وبيت خاله ابوي، يعني كل الاهل كانوا مجتمعين فيه، فكانت طفوله حلوه يعني في المنامه. وبعدين عقب ما مثل ما تقول الاهل ذي كل واحد تزوج واستقر، اعمامي عماتي ذلن تفرقنا من بيت يدي، ويدي بعد نفس الشيء انتقل الى منطقه الرفاع، واحنا بعد كلنا اغلبيتنا بعد رحنا منطقه الرفاع. وبس يعني كانت طفوله حلوه، كانت
1: جميل
0: بسيطه
1: جميل،
0: الغداء ويا بعض، العشاء ويا بعض، الريوق ويا بعض، اقول مدرسه الامي نحل واجباتنا، رسوم متحركة الساعة 3 وانت رايح ترقد من وقت، فكان سيستم يعني طبيعي جدا حقي أنا يعني
1: صحي
0: حق وكان هاي شيء طبيعي في كل العوائل البحرينية. ما أتوقع أن ضغط العمل في السابق كان نفسه، حين الأب أو الأم يشتغلون لثلاث أربع دي، فكانت الأمور حلوة يعني.
1: حتى يعني خلينا نقول الأشياء اللي كانت موجودة يعني برغم أنها كانت محدودة لكن كانت تجمع الناس يعني. نعم. مثلا تلفزيون واحد، إذاعة واحدة، مثلا
0: كنت أسهر في الليل ساعات أيام الإجازة ويدي نطلع مصارعة على القناة السعودية. فاضل الله سري يحييك في ذاك الوقت يوم ما يصير WWE، فحبيت المصارعة من قعدتي مع يدي الله يرحمه في سهرات اللي تعرف قبل شيوخ كانوا يحبون المصارعة وعندهم ألتيمت وورير على هولك هوجن على حسين العرب، فيعني بدأ شغفي في الرياضة والمصارعة نوعا ما من صغري يعني، من عمري وأنا 5 سنوات 6 سنوات.
1: حتى أنت تذكر اسم المعلق؟
0: إيه، لأن كان مميز. هذا كاظم، أنا كاظم الأسدي نحييكم في وغير يعني قبل يعني محدودية الإعلام كان قليل جدا، كان عندنا بس تلفزيون قناة واحدة، قناتين، 3 قنوات بالكثير. إذا كان عندك مثلا أريل مثلا، ذكر وأنا صغير يعني وايد ناس ممكن ما يذكرون هالشيء، كنا نتابع تلفزيون البحرين قناة 55 السعودية، قناة السعودية الأولى الثانية، وكنت أتابع قناة أرامكو. قناة أرامكو كانت بس إنجليزي، فتعلمت من، فكنت أشوف رسوم متحركة الإنجليزية، ما كنت أشوف العربي، كنت أشوف سيسمي ستريت اللي هو افتح يا سمسم باللغة

0: الإنجليزية انعكس بعدين على الدراسة.
1: صح،
0: لاحظوا أكيد المدرسين ولا
1: وبعد يعني أنا يعني كنت يعني الوالد والوالدة ما قصروا وياي بعد، دخلوني أنا أخوي من إحنا في الحضانة في مدارس خاصة.
0: نعم.
1: من كي جي وان نيرسري ذي كنا في مدارس خاصة، فكان في اهتمام من ناحية الأهل تقوية اللغة الإنجليزية في ذاك الوقت، فهالشي كنت أحب أطالع البرامج الإنجليزية أكثر من البرامج العربية أو المسلسلات. يعني لو تسألني إحنا قبل ما نطلع الهواء كنا نتحكي عن المسلسلات الكويتية القديمة، يمكن أنا ما كنت أتابعها بقدر ما كنت أتابع المسلسلات الإنجليزية. أقدر أذكر لك مثلا في لما كبرت يعني كان في مثلا نايت رايدر، اير وولف، كانوا يخلونه دالاس لو تتذكره، وايد من هذا الأشياء كنت أحبه. يعني اللي يقولون لي مثلا يكبر تعال طالع ذي، لا أنا بطالع هالأشياء، أحاول يعني أشوف وأستمتع بهالنوعية من البرامج المسلسلات.
0: جميل. بعد مرحلة الدراسة هل نقدر هني نقول صارت الاهتمامات إعلامية أكثر ولا من جانب الرياضة؟
1: تبي أفاجئك، أنا ما كنت مهتم بالعمل الإعلامي كلش.
0: بتاتا
1: أنا الوالد مهندس كهرباء، فكان يحب، فكان دائما شغله كله في الكهرباء، وقبل ما كان في شيء إلكترونيات إلكتريكال إلكترونيكس وايد كش تعرف إن الحين ما دخلنا ل مرحلة الانترنت والمايكروتشيب
0: التقنيات الحديثة
1: كل شيء كان بسيط حتى التلفزيون.

0: مثل ما يقولون كان السي ار تي اللي بعضهم يسمونه بدبه
1: يعني كان خرخش ولا شيء طقه على راس يعني يستوي.
0: إيه فكان الوالد ياخذني معاه دائما الى يعني مواقع العمل اللي كان يشتغل فيها في التمديدات الكهربائيه، فكنت كان دائما يخليني بعد اجرب وانا صغير. يعني تعرف قبل الاباء دائما يقولون يحبون يعلمون عيالهم مهره ثانيه يعني شيء بيده، فانا كنت دائما وياه اروح اشتغل مثلا امدد وايرات، اقصص وايرات حق العمال، فريمات الومنيوم الومنيوم، فكنت اشتغل وياه، فكنت احب اشتغل بيدي. فمجال الاعلامي ما كان شيء حتى كفكره في بالي، بس كنت ابى اخلص دراستي وابى اشتغل، كنت بصير نفس ابوي يعني مهندس كهرباء او شيء من من من, من هالناحيه، انه يكون شيء ان اشتغل حرفه.
1: جميل.
0: يعني ادرس شيء حرفي يكون كالكهرباء والالكترونيات او حتى الميكانيكا وهالاشياء.
1: فبعد ذلك اخترت مثلا مجال صناعي.
0: اي نعم.
1: ايوه.
0: عقب ما كنت في المدرسه الخاصه لبدايه الاعدادي، بعدين الوالد والوالد شافون شويه مستوى اللغه العربيه عندي ضعيف، وكانوا هم حاطين في بالهم هالفكره او هال مثل ما اقول استراتيجي ان يدخلوني اول سنوات التاسيس في مدرسه خاصه عشان اتعلم اللغه العربيه والانجليزيه، وبعدين ادش في المدارس الحكوميه واتعلم السيستم. فعقب ما خلصت مرحله الاعدادي سجلت في مدرسه الشيخ عبد الله الصناعيه قسم راديو وتلفزيون.
1: طيب.
0: لأن في الصناعي في عدة مجالات، عندك كهرباء، عندك سيارات، عندك لحام، عندك نجارة، عندك إلكترونيات وراديو وتلفزيون.
1: جميل. فجانب الراديو والتلفزيون في مسألة التوصيلات الكهربائية وغيرها يعني.
0: وشون أنك أنت ترسم السيركت، دوار إلكترونية، الديود، الريزستر، الكاباستر وهالأشياء. فأنا حبيت مجال الراديو والتلفزيون أحسن أكثر من مجال التمديدات الكهربائية
1: أو السيارات
0: لأن كان شيء جديد لي. وفي ذاك الوقت وإحنا بدينا نكبر بدأ عصر الكمبيوتر، عصر الانترنت، المودم، تذكر الخرخشة، فكنا فإحنا داشين في هالفترة.
1: جميل.
0: بداية الشات رومز، الاي سي كيو والمسنجرات وذي. فأنا حبيت أدس، لأن قالوا لي إذا تبي تصير متخصص في هالفرع روح راديو تلفزيون أحسن، إلكترونيات راديو تلفزيون. فقلت يلا ما دام إحنا داشين في عصر التكنولوجيا بدش فيها القسم.
1: لا هذا اللقاء مليء بالمفاجآت صراحة. جميل. طيب بعد ما دخلت في غمار تخصص الصناعة ولكن في مجال الإذاعة والتلفزيون،
0: هو مو إذاعة تلفزيون، الإلكترونيات،
1: الإلكترونيات اللي لها علاقة بالأجهزة، الجهاز الإذاعة، جهاز التلفزيون، الراديو أو التلفزيون، إيش اللي حصل بعدها؟ ويعني هل وصلت فيها التخصص إلى الجامعة ولا حولت بعد ذلك؟
0: عقب ما خلصنا المرحلة الثانوية من مدرسة الشيخ عبدالله تقدمت حق وزارة التربية والتعليم، لأن في ذاك الوقت كان في منح وبعثات حق الأوائل، وكنت يعني ما با يعني أقول بس يعني كنت من الأوائل. كنا من الأوائل في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية. معنا معدلي ما كان وايد، بس في ذاك الوقت اللي كان يتخرج من الصناعي في معدل التسعينات يعني يكون نابغة يعني في ذاك المجال. أتذكر الحين معدلي كان 92.6.
1: جميل.
0: تقريبا في مدرستنا أنا يمكن أكون الثالث أو الرابع ترتيب المتفوقين. فالمهم قدمت في وزارة التربية والتعليم حق بعثة في قسم الإلكترونيات، والحمد لله الله وفقني وحصلت بعثة إلى اسكتلندا مع مبتعثين وزارة التربية والتعليم لدراسة الإلكترونيات.
1: وطول فترة الدراسة كان الاهتمام فقط بالإلكترونيات ولا؟
0: أنا بدايتي أول سنة رحت هناك كانت إلكترونيات وكل شيء. متى بديت أدش

0: عالم الإعلام مثل ما تقول ذي. كنا نرجع إحنا في إجازة عطلة الربيع أو الإيستر عندهم، نرجع البحرين، كنا نرجع في نهاية السنة في ديسمبر حق الكريسماس، وعندنا تقريبا 3 إجازات رئيسية، الإيستر تقريبا أسبوع أسبوعين، ونهاية السنة اللي هو إجازة الصيفية، وفي كريسماس كنا إحنا عندنا إجازة أسبوع واحد، كنا نستغل هالفرصة عشان نرجع البحرين. في منتصف ثاني سنة اللي في سكوتلاند، أنا تخرجت في سنة 99، قول في سنة 2000 رجعت البحرين، وذي كنت قاعد في البيت يعني ما كنت أسوي شيء، فوالدتي تقولي ليش ما تسوي لك شيء يعني مثلا تشتغل بدل قعدتك، تعرف المهاد دائما ما يحبون يشوفون عيالهم بس قاعدين كذي.
1: كم يوم بتروح
0: يعني هو شهرين إجازة عندي إراد من دراسة، تقولي ليش قاعد كذي، سوي لك شيء اشتغل ولا تعلم شيء.
1: دائما من حرص
0: الأهل دائما ما يبون يعودون عيالهم على الكسل أو ذي، تبي تخلي خاصة ولا تبي تزيد شغفي في العمل، لأن الواحد تعود على
1: القعدة والراحة يعني، فيفوت كثير من الأشياء.
0: فهي قالت اقترحت علي اقتراح يعني، قالت لي ليش ما تشتغل في الإذاعة؟ قلت لها اشتغل في الإذاعة شو أسوي في الإذاعة يعني؟ قالت تتكلم إنجليزي وإنجليزيتك زينة ودرس تدرس برا وذي.
1: هي ما دشت لك من باب التوصيلات والتقنيات؟
0: لا لا لا لا، قالت لي ليش ما تشتغل في الإعلام وذي؟ قلت لها تقولي لأن الله يرحمه كان ولد خالتي دي جي في راديو بحرين اسمه عمار علي، كان دي جي في راديو بحرين الله يرحمه، توفى قبل ما أنا أتخرج من الثانوي. فتقولي ليش ما تصير نفس عمار إن تروح الراديو تقولي تصير مشهور يعرفونك وما أدري شنو ذي وذاك وإنجليزيتك زينة يلا إن شاء الله ليش لا. قالت أوكي، فوافقت على الفكرة. وبعد كل فضل اللي تشوفونه أن أنا في الإعلام دي كله بسبب والدتي يعني، هي اللي حثتني أقدم حق بعثات وزارة التربية والتعليم، هي قالت لي عن فكرة الإذاعة، وهي بعد اللي كلمت الأستاذ سامي هجرس، لأن الأستاذ سامي كان زميل وصديق المرحوم عمار. فاتصلت في أستاذ سامي وقالت له أنا خالة عمار علي. سامي قال هلا والنعم وذي مرشة، قالت أبيك تدخل ولدي مكان عمار في الإذاعة. سامي قال لي إن شاء الله خليني باكر وأنا ودي وكذي صار.
1: بساطة يعني، جميلة البساطة هذه
0: يعني. ما كان حتى وأنا في سكوتلندا ما كان أحب أسمع أغاني، أحب أسمع الأغاني الإنجليزية ومن أنا صغير، بس فكرة إن أنا أكون مذيع وأتكلم ذي كانت بعيدة عن بالي، لأن ليش اللي كان يعرفني في فترة ثانوي ذي ما كنت يعني ما بقول إن كنت خجول، بس ما كان عندي شخصية إن أطلع ولا أتكلم ولا أسوي ذي وذي وهالأشياء.
1: بس في سكوتلندا ما كنت تسمع إذاعات مثلاً أو بنفس النسق؟
0: لا صدق، بس كنت إحنا شو صاد إن إحنا كنا ساكنين في السكن، فخبرك يعني احنا شباب صغار ذي نبي نكشخ وذيك، فشرينا كل واحد شراء الستيريو، تعرف قبل كان بعد موضة بعد الستيريو الساوند سيستم، كل ما تكون سماعة وليتاتها أكثر كل ما تكون أكشخ وذي، فاحنا كل واحد في حجرته عنده ساوند سيستم ومزعجين الطابق كامل وذي. بس أنا يما رحت هنا في المجمع في ريلوك كان في محلات متخصصة، لأن هناك في يوكي عندهم مثلاً عندهم اهتمام بالأغاني الدانس ميوزيك والهاي، فكانوا يبيعون أغانيهم أكثر شيء على أسطوانات وفاينل. أنا ما كنت أدري يعني، أنا عارف إن الأسطوانات جراموفون دي ما الأول دي، بس يوم رحت المحلات دي قالوا شوف تعلمت إن في هاي كل شيء، مثلاً يقول لك حق استخدام اللايف ميوزيك تستخدم الاسطوانة يكون الكواليتي ساوند أحسن من سي دي ولا شريط ولا دي. فمن قعدتي هنا في سكوتلاند يعني أكيد حبيت الأغاني، فقمت أشتري مثلا سي ديات ما سي ديات وأسمع في حجرتي يعني بدون ما أكون يعني فكرة الإعلام والتخدم ما كان في بالي كلش.
1: تقول لي الحين سكوتلاند

0: فيلم أكيد شفته اللي هو الإذاعة اللي في الباخرة.
1: الباخرة اللي يقول القرصنة.
0: أيوة أيوة.
1: شوف مثل ما شفت الفيلم كان عندهم اسطوانات وهالأشياء.
0: أيوة بالضبط.
1: ليه فترة حتى في يعني مثلاً عندهم هم حق اللايف كونسرت اللي يصير أغلبية الدي جيز كان عندهم اسطوانات ما كانوا يستخدمون سي دي لأن بعد في ذاك الوقت المكسرات ما تطورت. ما كان في المكسر تخلي السي ديين وتسوي ميكس بينهم فكان يسوي مانوال كل شيء في الاسطوانة فيضبط الهاي وشغل دي على دي يبي له فن يعني في هالأشياء.
0: طيب الحين دشيت فن الإذاعة الآن

0: أول يوم لك في الإذاعة مكان المرحوم عمراني.
1: أول يوم رحت حق مكتب سامي.
0: أيوة.
1: أنا سامي هجرس أعتبره أستاذ لي أنا وأخ كبير، لأن لولا سامي هجرس كان محمد جناحي ما كان في الإذاعة، ما كان في الإعلام، ما كان محمد جناحي اللي أنا عليه اليوم. فرحت حق سامي، قلت له سامي أنا محمد شيسي. إيه أوكي أوكي أوكي، قاعد قاعد عنده. قال شايك ما وديك لإذاعتي ويا التلفزيون 55، لأن في ذاك الوقت كان هو مسؤول 55.
0: طيب.
1: فقال لي بطلعك في التلفزيون. أنا ليحين كنت أدرس يعني، ما كنت مخلص دراسة. قلت له لا أبا أدش الراديو ما أدش. أنا ليش قلت له لا؟ لأن أولا خوفا من الكاميرا، ما قد مرة وقعت قدام كاميرا وعمري 19-20 سنة يبي
0: خلي. ما كنت جاهز يعني.
1: ما كنت جاهز كل. قال لي فكر في الموضوع. قلت له لا، أنا بأصير نفس عمارة، بكون دي جي في راديو بحر. قال أكيد. قلت له إيه أكيد. قال أوكي. قال لي تعال وياي. فرحت وياه ووداني عند مكتب الأستاذ حمد مناعي مدير الإذاعة. فقال له قال هلا صباي، يعني ما بغي شيء، كلمة مدح ما قال عني استاذ، يعني ما كان يعرفني، أول مرة ألتقي فيه، بس كان يقول هلا صباي زين، إنجليزيته زينة وفنان في الأغاني وما شنو ذي، ويبي يشتغل في راديو بحرين 96.5. والأستاذ حمد بعد ما قصر قال إن شاء الله، وذي حولني على راديو بحرين.
0: جميل.
1: فكلم المرحوم أستاذ صلاح خالد، قال عندي لك شاب بحريني صغير وذي، نبيكم تدربونه وذي وتشوفون إذا يصلح يكون مذيع عندكم في راديو بحرين. فبس نزلنا تحت، سامي وصلني الإذاعة هني، قال لك هني 96.5. دخلني عند أستاذ صلاح خالد الله يرحمه وقال له قايم محمد جناحي ولد خالة عمار علي واثنيناتهم نفس الشيء وخليه عندك. وبس إني دخلت أول مرة راديو بحرين.
0: أجواء راديو بحرين يعني 96.5، إحنا يعني كنا معاكم في نفس الممر لفترة من الزمن يعني، فكنا نشوف الزملاء يعني اللي كانوا موجودين. من تذكر من الزملاء اللي كانوا معاك في موجة راديو بحرين، سواء كانوا من الجالية العربية أو كانوا من يعني المذيعين البحرينيين وكذلك أيضا من الجالية الأجنبية؟
1: شوف أنا أقول لك، مثل ما قلت إحنا كنا في نفس مبنى الإذاعة، بس أنا دائما كنت أشوف إن 96 كانوا كيان خاص لهم هم.
0: فعلا يعني لحد الحين بسألك أيضا يعني شو الفرق اللي حسيته؟ إحنا يعني كتقديم شفنا شلون يعني في الإذاعة العربية سواء يعني في مختلف الموجات، بس الكيان اللي أنتوا فيه الكيان الجميل في راديو بحرين.
1: أنا ما كنت أعرف الشباب اللي أعرفهم الحين إلا عقب سنتين ثلاثة، لأن كنا بس نروح 96 لأن كان عندنا السكشن مالنا، فكلنا كنا نتجمع فيه. لأن ليش؟ لأن قبل كل من كان هناك في السيستم الإذاعة كان غير هناك. مثل ما قلنا رئيس الإذاعة كان الله يرحمه الأستاذ صلاح خالد المحرقي، رئيس المذيعين ورئيس الدي جيز كان الأستاذ محمد رميحي، المسؤول عن العمل الإداري في الإذاعة كان الأستاذ يوسف خيري، المحررين الأخبار اللي كانوا موجودين كانوا نخبة من محررين الأخبار اللي كانوا يترجمون الأخبار من عربي لإنجليزي، كان عندنا الأستاذ يونس سلمان.

كلهم يعني تعرف كل واحد جاي من خلفيات مختلفة. كل واحد أخذ منه شوية أتعلم منهم. وبقية الستاف الموجود هناك كان عندنا مذيعات الأخبار، كان عندنا هالة سليمان، هانيا سليمان، أوليفيا دي كوستا، جيليان وود، إرم قادر كانت هناك، أستر غلوم، في بعضهم يوف على فترات لاحقة بس هذين كانوا الأساسيين. ماريا رامس كانت موجودة، حاليا هي مذيعة قناة تي آر تي في لندن. من المقدمين للبرامج اللي كانوا أورجيز أو ديجيز مثل ما احنا نسميهم، مثل ما قلنا محمد ربيحي هو رئيس الديجيز، وهو بعد كان المسؤول عن التدريب، وهو كان المسؤول عن اللي خلى الجدول الأورجيز اللي هم الديجيز على الهواء. كان في إيان فيشر، كريزي كيفن، ديفيد بلومر، بول فريجر، عارف الكوهجي، سامي دوامي، عبد الصمد أمين.

كان عندنا يعني نخبة من الناس الموجودين هناك، كان الأستاذ أحمد سليمان الرئيس السابق لـ 96 بعد موجود الله يرحمه، كان هي ويسوي برامج الخاصة يعني مثل ما تقول هاي الفريق الأساسي حق الإذاعة. كانوا هؤلاء كلهم أساتذة، كلهم دكاترة. الدكتور حسن كان موجود بعد هناك محرر أخبار. فهالبيئة كانت يعني جدا مناسبة لي، أنا تعلمت منهم من كل واحد شيء مهم. يعني أستاذ صلاح خالد علمني وايد أشياء، محمد رميحي، يوسف خيري، أستاذ يونس سلمان، دكتور عادل، دكتور حسن.

0: واید ناس، یعنی خالد بخم ماس کن موجود، نادر شیرابی بعد کن موجودی، یعنی ما به آنس اسامی
1: عدنان بخم ماس ایبان
0: عدنان کن قبل ما انا اکون فی الاذاع
1: لن لحقت انا
0: یعنی و رجع مرة ثانی عقب احنا قاعد اتحكي في الفترة اللي انا دخلت فيها اللي هو تقريبا سنة 2001 دلين اللي كانوا موجودين.
1: جميل.
0: سامي هيتشوس كان دي جي بعد في راديو بحرين.
1: جميل.
0: وايد ناس ما يدرون كان هو دي جي، بعدين عقب داش في مجال التلفزيون، بعدين في العمل الإداري رئيس 55، مدير الأخبار. ف وايد ناس كانوا من من من من يعني وايد ناس يقولون إن راديو بحرين طلع مواهب مو بس في الإدارة. في العمل الإداري، في التلفزيون، في وايد أشياء.
1: هل هذه بحكم جو الإدارة المختلفة واللي يعني ربما يتمتع بصرامة معينة أو في شيء معين مختلف عن الإدارة الثانية؟
0: والله أنا ما أقدر أتحكي عن باقي الإدارات، بس إدارتنا كانت تحت إدارة الأستاذ صلاح خالد، كان كل شيء يعني كنا نعرف كل شيء، كل القوانين، كل سيناريو لا قراره وكل كذي. ما في قرارات تي بناء على شيء شخصي، لا، انت تدش عملك 1 2 3 4، مهامك 1 2 3 4، مسؤولياتك 1 2 3 4، المحاذير 1 2 3 4. فكل واحد داش يعرف شنو يبي وشنو يبي يسوي، ويعرف ان هالشيء غلط هالشيء صح، واذا في شيء مثلا علامه استفهام على نقطه معينه نرجع حق محمد رميحي او نرجع حق استاذ صلاح خالد ونستفسر منه. حتى الاستاذ يوسف خيري يعني في العمل اللي دور دائما كان هو يوجهنا، بحكم لانهم سنين اشتغلوا ويا بعض. انا كنت يعني انا تربيت، دائما اقول لهم انا ما تربيت الا في 96.5، استاذ صلاح، محمد رميحي، يوسف خيري، سيد جعفر، كلهم هناك انا تعلمت منهم. لان دشيت يعني عاده الار جيس يكونون هناك شويه اعمارهم فوق او اللي يشتغل اللي ذي، فانا دشيت مرحله العمل الاعلامي وعمري 19 سنه. شوف ما عندي لا خبره في الحياه دي، فانا تعلمت منهم الاي بي سيز مال الحياه، الاعلام، العمل الحكومي، التقييد بالأوقات وكل شيء.
1: بس قليل أصلاً تشوف كوادر الـ 96 مو مبتسمين أو مو بتشيرفل، يعني إذا صح التعبير، يعني حيوية فيهم. يعني ذكرتني بجعفر لما يطاري على الذكرى بالخير.
0: شوف تري ليش؟ لأن إذا أنت جاي الشغل زعلان متكدر، البرودكت اللي بتطلع على الهواء ما بيكون حلو،
1: صح؟
0: لأن مزاجك ما بيكون زين. عشان يعني دائما احنا نقول، يعني دائما الله يرحمه استاذ صلاح وحتى محمد روح يقول، اذا انت متهاوش في البيت مزاجك مو زين، اتصل فيني واعتذر بنجيب الباك اب مالك عشان يسوي الشو عنك. لا تي تكدر الناس، لأن مثلا كذا تزعل بتشغل اغاني حزينه ثلاث ساعات وتزعل الناس وياك.
1: زين، تقريبا ايش كثر خذلك في 96 لين ما صار في فيدباك برا على الاذاعه والناس عرفت محمد جناحي وموجي؟ وهل بديت بال

0: علاقة بموجي ولا عقب يوك؟
1: جوال عشان أوضح لك العملية اختيار الأرجيز في إذاعة البحرين. إحنا فترة تدريب تكون 6 أشهر تقعد ورا محمد رميحي.
0: 6 أشهر؟
1: إيه هاي هاي النورمال دي. ساعات تزيد الفترة. 6 أشهر تقعد ورا بس تشوش يسوي. لا تتكلم، لا تجيس المكسر ولا شيء. بس قاعد وراه وتطالع تراقب تراقب تراقب. وطبعا كل دي جي كان عنده شو الخاص فيه. مثلا فادي كان يشغل الاغاني الحديثه، مثلا الاستاذ محمد رميحي كان يشغل اغاني الموتاون نفس جيمس براون واريثا فلانك لندرين. كل واحد كان له ستايل معين. عارف الكوهجي له ستايل معين، سامي دوامي كان عنده ستايل معين، احمد السيد كان يشغل اغاني حديثه جارج ميوزك، طارق البحار، ديمين ديكوستا، كل واحد كان له ستايل غير. اليوم في الليل دكتورة فايقة صادقي كانت موجودة بعد من الأرض. الحين بديت أتذكر الأسامي، كانت تشغل أغاني روك يعني وأسماء كثيرة جدا يعني. فستة أشهر كان الليمت أن أنت تقعد ورا لما يقيمك محمد ويشوف يشوف إذا أنت تستحق أن تكون آر جي ولا لا. وطبعا في فترة وجودنا هنا لازم كنا إحنا نسجل ديموز اللي هو مثل البايلوت الحين نسميه. قاعد في استوديو الانتاج التابع ل 96 كنت اسجل كذي جود مورنينج ذس شو مرشون، تشغل اغنيه شوي 5 ثواني وتتكلم يبون تشوفون علاقتك في الكلام. فلحسن حظي يعني معناه انا كنت اروح واجي في الاجازات الصيفيه هذه، كنت من اسرع الناس اللي جست المكسر.
0: ما شاء الله
1: اللي يقول لي تعال محمد جرب هاي هني السي دي بلاير، هني الديسك، هني تشغل كذي، هاي ريفيدر المايك مر شنو. وخلوني يعني يعني يعني اعطوني الفرصه ان اطلع الهواء اقول كلمتين ثلاثه. طبعا تطلع الهواء ما تقول هاي بس وتشير شو اقول نيكست كيو از مارفن جاي الاغنيه الفلانيه ولا ذي. فتعرف ما عندك يعني حس تركيب الكلمات ولا علاقة.
0: كان على أيام المكسر الستيودر.
1: إحنا ما كان عندنا الستيودر، باقي الإذاعات كان عندهم.
0: يعني عندنا إحنا الستيودر. شو ما كان عندكم؟
1: إحنا 96 دائما غير كل شيء. حتى السيستم مالنا كان غير. كنا نستخدم BPM. هاي السيستم التشغيل ما استخدمه باقي الإذاعات. بس ما عندنا في 96. بس قبل كنا إحنا أكثر شيء على اللي دشيته في سنة 2000 CD-ات. كانت تجينا سيديات بحكم علاقة وزارة الإعلام مع إذاعة البي بي سي. كان بينهم اتفاقية شراكة وتعاون ما بينهم. فالبي بي سي كانوا يطرشون لنا سيديات كل شهر أو كل أسبوع فيها التوب 10 والتوب 20 من اليو كي تشارت. فتخيل كان عندي على يميني 3 ركات سيديات كنت لازم أبرزهم. هاي قبل ما نستخدم سيستم الكمبيوتر في الإذاعة كنا نصف السيديات.
0: وانتو ما كنتوا تشتغلون على الريل بتاتا؟
1: انا ما لحقت على الريل.
0: بس كان في
1: اللي قبل يشتغلوا على الريل وعلى الصوانات بعد وعلى الميني ديسك بعد. كان في شيء قبل اسمه ميني ديسك سوني صغير، كان بعض الدي جيز نفس خالد بخماس يخلي خالد بخماس. انا قاعد احكي على شوي بس في الكلام بعد
0: احنا يعني بنرجع على بعض النقاط. بس
1: خالد بخماس كان اختصاصه الانترناشنال ميوزك، كان يشغل أغاني أجنبية هندية إسبانية فرنسية ذي. وكنت أتذكر خالد من الناس اللي دائما يكون عنده ميني ديسك صغير في الجناقل مالينا.
0: عجيب.
1: كان له جناقل خاصة له، أغلبيتهم كان عندهم بس بعضهم كان عنده على سي دي ولا ذي. بس خالد كان أتذكر دائما يدخل الميني ديسك وتراك نمبر 1 جنجل ماله 3 مرة شنو ذي.
0: يعني مو بس اختيارات معينة وإنما أيضا يضع بصمته في التواصل.
1: يعني ما شاء الله عليهم كلهم، يعني تعلمت منهم، ما في أحد ما تعلمت منه شيء. دائما يعني تقعد مع كل واحد لا طريقته الخاصة، لا مثلا الريسيرش الخاص، الجناقل اللي كانوا يسوونها كانوا هم يسوونها، ما كان في قبل شيء شركات إنتاج ولا سوفتويرز نفس الويف لاب ذي عشان تسوي الجنجل الخاص فيك. نفس الحين كان قبل الجناقل عبارة عن شنو، كانوا يقطعون الأغاني يحكمونهم على بعض فيصير مثل ميكس، وفي النهاية مثلا يكون خالد بخماس انتر

0: ناشنال اور ولا دي جي موجي ولا محمد الربيحي شيء جميل.
1: فانت عبارة نرجع على جهاز البي بي ان أيوة، وكنت تصف السيديات
0: في الراك قبل ما يدش البي بي ام علينا. فقال لي محمد اكفى عندك ربع ساعة انا بقعد وراك راوني شلون بتشغل الاغاني بدون ما يصير انقطاع. مثلا تعرف اذا بين سي دي وسي دي ساعات في كاب ثواني. يقول ما ابي اسمع هدوء على الهواء، ابي اسمع اغنية على اغنية على اغنية يعني ميكسينج، وابيك تتكلم وهالاشياء. فبس بديت وياه واتكلم وذي يعني مره مرتين اسبوع غلط هني وهناك لما تمكنت من من من العمليه ان شلون اشغل. لان دائما انت لازم تخلي في بالك المستمعين دائما والمشاهدين ان قبل السيديات ما كانوا شيء مضمون، يعني ساعات تطبق السي دي ساعات يعلق او ما يخلل او اذا السي دي مشمخ ما يشتغل، أو في وسط الأغنية تسمع التقطيعات الانتراك ما قاعد يقوم. فبس يعني الحمد لله يعني محمد أعجب أدائي وذي، وقال حق الله يرحمه أستاذ صلاح وقال له جناحي جاهز حق إنه يطلع على الهواء بروحه ذي. بس بعد لازم إحنا نحاسب إنه ما نخليه في أوقات يعني البيك اللي الناس سمعونه. فكان أغلبية الوقت كانوا حاطيني باك اب حق الدي جيز اللي ما كانوا يقدرون يجون يوم الجمعة الصبح اللي هم من 6 لـ 9.
1: هل كان في على هذا الموضوع، هل كان في عندكم مثلا نقل إحصائية أو يعني نوع اللي تعرفون مثلا هني في هذا الوقت يعني مستمعين أكثر من الوقت الآخر أو غيره؟
0: هو على حسب اللي احنا نعرفه دائما ايام الويك دايز، مثلا ايام العاديه دائما البيك اورز بيكون من الساعه 7 لـ 8:30 9 مستمعين اللي رايحين اشغالهم اللي رايحين مدارس ذي. فكان سيستم راديو بحرين توزيعه البرامج 3 ساعات، 6 لـ 9 9 لـ 12 12 لـ 3 3 لـ 6 6 لـ 9 9 لـ 12.
1: جميل.
0: كانوا يوزعون الدي جيز بحكم الأيام، مثلا دائما الخميس 9 لـ 12 يخلون دي جي يكون أكتف أغاني سريعة. الأيام العادية كانوا يوزعون 9 لـ 12 كان روك شو جاز شو الأشياء اللي في المستمعين الذويق اللي ينطر البرنامج ذي، بس ما يكون إنه يضايق مثلا بقية المستمعين. هو في ناس محبين لأنماط معينة من الأغاني، لكن الويكند دائما الكل يسمع، لأن الكل برا، اللي رايح نجمع اللي رايح سينما اللي رايح يتعشى، فما يصير إحنا نحكر المستمع بنوعية من الأغاني. فكان الخميس والجمعة الدي جيز اللي يودون الشفت دائما يكونون اللي يشغلون أغاني سريعة والميوزك اللي الناس تحب
1: فيها حيوية
0: حيوية. وفي الصباح كان دائما البرنامج كان موجه حق طلبة المدارس، وايد ناس يستلموا هالشفت. كيفن إيان فيشر كانوا من الناس اللي كانوا يستلمون. كريزي كيفن طبعا كانوا يحبون اليهال، لأن أسلوبه كان مرح، تعرف من اسمه بقى كريزي كيفن، فاليهال كانوا يحبون المدارس ذي. وعقب ما مشى كيفن إيان فيشر هو اللي يود مكانه في البريكفاست، وكان مور أغاني الشارت مثلا الجديدة مع معلومات عن المدارس، معلومات عن الترافيك، الأخبار اللي تطلع هني وهناك اللي الناس لازم تعرف عنها. وباقي الأوقات مثلا من 9 لـ 12 كان شفت ماري كلير كانت تشغل أغاني راندوم، يعني مثلا R&B هيب هوب. وبعدين الظهر بعد كان فيها الفترة ما بين أيام ما كان كريزي كيفن هناك، إين فيشر كان ميود الظهر يعني من 12 لـ 3، واسم برنامجه كان فيش فور لانش. فهو كان برنامج نوعا ما إخباري على معلوماتي على ذي ومع الأغاني ذي. وثلاث لست لأن الكل يطلع من أشغاله كان في نخبة من الدي جيز في هالوقت. كان عندك طارق البحار، أحمد السيد، ديمين دي كوستا، وبول فريجر. وبعدين في كلامنا بعد ما نقول لك شلون أنا بديت خذيت الشفتين وذي وشلون طورنا في هالمجال
1: إن شاء الله. هو الجميل على

0: عليه بس يمكن آخر أيام يعني. بس اللي استغربت إنه حتى في يعني يومياته وحياته العادية بعيدة عن الميكروفون هو نفسه يعني
1: متقمص الشخصية وعايش الشخصي. سيارته تشوف سيارته كانت ملونة مرة عيدة ملابسه كانت يعني ألوان وأشكال ذي. وهالشيء حلو يعني لأن تشوف أنت في الإعلام ساعات مثلا نفس ما يقول لك المصارعين يعيشون الكاركتر مالهم في الحلبة وخارج الحلبة. نفس الأندرتيكر
0: نفس
1: هولك هوجن يعني تشوفه في الحلبة نفس الشيء ساكت ما يتحكى وبرا الحلبة نفس الشيء ما في لقاءات ما في ذي. طبعا الحين سنة 2025 تغير كل شيء صار عصر السوشيال ميديا وذي فتغيرت طريقة تفكير الناس وذي ودائما الإعلام يتطور مع الترندات اللي تصير ومع التكنولوجيا اللي يصير. فأنا كنت احتياطي حق الدي جي اللي كان ما يقدر يوم الجمعة الصبح ويا كثرهم اللي كانوا يقولون ما نقدر هني ويبلشوني أنا من 5:30 لازم أكون في الوزارة عشان أطلع الهواء.
0: ذكرت دي جي وآر جي شو الفرق بينهم؟
1: دي جي هو ديسك جوكي الناس مقلنا الاسطوانات ديسك جوكي وهالمصطلح يستخدم حق فئة كبيرة مثل الناس اللي يشغلون أغاني في الحفلات وهالأشياء هذه.
0: فاختصار حق ديسك جوكي
1: ديسك جوكي آر جي راديو جوكي.
0: طيب
1: فهو هو عشان تحدد مين أنا دي مثلا لو أنت ما تعرفني إن أنا إعلامي ولا دي أقولك أنا دي جي أو شنو الأغاني اللي تسويها أو أي حفلات تسوي. لا أنا مو هالنوع من الدي جي أنا آر جي راديو جوكي أنا شغلي بس في الإذاعة عمل إعلام. فأنا أفضل أن أستخدم آر جي بس خبرك لأن سنين الحين مشت ويانا دي جي فالناس قاموا يعرفوني بدي جي فأستخدم دي جي فهو المصطلح الأصح آر جي إنه هو راديو جوكي لأن دي جي لا أكثر من عمل وطريقة في أماكن ثانية وهالشيء.
0: صحيح. بعد الآن يعني صرت تتمرس وصاروا يمسكونك الزامات اللي ما يبونها.
1: إيه دائما.
0: هل هني حسيت إن الشارع برا يعني المستمع العادي صار يعرف محمد جناحي صار يسمعك يسمع فترتك يتفاعل؟
1: يعني نوعا ما بس في ذاك الوقت يعني أنا لحن كنت مبتدأ مثل ما قلت لك كانوا في أسامي في إذاعة البحرين أسامي عودة يعني الناس تعرفهم وتحبهم وتنطرهم في هاي أنا توني يعني بداياتي يعني مثل ما تقول أنا بكر وما كان عندي أسلوبي الخاص ما كان عندي أغاني الخاصة أو ستايلي الخاص لأن مثل ما قلت لك كل واحد له ستايل كل واحد له كان مثل نكنيم فادي كول حداد زين طارق جروفي البحار نادر الشيراوي كان عنده ستايله أحمد السيد كان عنده ستايله كلهم أساتذة في المجال أنا كنت باك أب يعني بس أنا كنت مستانس لأن كنت أطلع في الراديو ليش لأن ربعي وهلي يسمعوني هذا اللي كانوا مستمعين اللي أنا عارفهم 100% إيه ترى أنا بطلع هاليوم في هالوقت في هالوقت بس يطلعوني سوي هدا حق أمك حق أختك حق إخوانك حق ربعي وذي فكان شيء مستانس منه أنا.
0: طيب من أول من سماك موجي؟
1: أول واحد من سماني موجي هاي كان دي جي اسمه ديمين ديكوستا.
0: ديمين ديكوستا
1: لحين موجود هنا في البحرين عند حفلات الخاصة اللي يسويهم وذي ودي جي دي جي دي جي يعني رحت عند الاستوديو كم مرة هو اللي يسوي الأغاني البيت يسويهم فهيز بروبر دي جي. أنا ما أقدر أقول عن نفسي دي جي أنا اللي ما أعرف أستخدم الميكسر اللي أدخل أغنيتين على الهواء أنا آر جي.
0: الدي جي هو يعني ممكن يألف شيء من أكثر من أغنية
1: إيه مثل ما تشوف الفيديوهات اللي في السوشيال ميديا حين اللي دخل طقة عربية على أغنية أجنبية وما ذا شنو ويسوي ميكس هاي بروبر دي جي يسوي هالشيء. أنا آر جي أنا ما تعمقت في هالشيء في إني أنا أبتكر ما أنا أقدر أقول لك ما عندي الإذن الموسيقي إن أبتكر مقطوعة ولا أخلي بيت على بيت ويا بعض فديمين كان متخصص في الأشياء كان يألف

0: قطاعات موسيقية هذه.
1: جميل.
0: فقال لي دايمًا كنت وياه في الاستوديو بعد في نفس الفترة دايمًا أتعلم وأقعد وياه. يعني ما كان عندي شيف شيء بس كنت أقعد ويا دي جي الموجود على الهواء وأتعلم منه ستايل أو أشوف أتعلم فلان شيء يقول شيء هاي. قال لي why don't you call yourself موجي؟ قلت يعني شنو؟ قال يعني قال إحنا دايمًا وكنت أيام يعني في دراستي اللي جانا ما يقولون محمد واي.
1: صح.
0: بيختصرونها مو. مو كم هير بيبي. فقال لي your name is Muhammad. قلت له yes. قال لي we'll take the مو part. And what's your last name? قلت له جناحي. قال take the جي. So it's مو جي.
1: جميل جميل.
0: فبس مشت.
1: فصار في دي جي وار جي.
0: موجي. فديمين دي كاستا هو اللي أعطاني الاسم موجي، مو أنا، وأنا ما اخترعته وما بنصب هالشيء حقي أنا. ديمين دي كاستا كان اللي هو قال لي استخدم اسمك الأول ولقبك سوهم لك، لأن اسمي كان محمد جناحي وعلى الهوى وحتى لو أقول محمد علي ما فيها جيمي اللي قاعد يقول لي ما فيها رنة موسيقية يعني.
1: كلهم ماشيين على النكنيم
0: والأشياء في كل واحد يطلع على النكنيم وذي قلت بعد هاي ناس بس مشت.
1: جميل.
0: وحلو كان يعني مو جي يعني محمد جناحي.
1: متى حس مو جي بأنه يعني وصل أنه انتقل من مرحلة أن يكون باك أب إلى أن يعني يكون له بصمة وله جمهور أيضا؟
0: سلك الله. متى صار هالشيء؟ في يعني تقريبا عقب ما تخرجت. عقب ما تخرجت رجعت البحرين اشتغلت مدرس في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية بعد مدرس إلكترونيات. في ذاك الفترة يعني الأربع سنين من 99 إلى 2005 كنت في البحرين أسوي الباك أب والأشياء. بعدين شفت الفرص إنها تزيد عندي وأنا مدرس كنت ساعات أطلع على الهواء الصبح أروح. حتى ذكر سالفة كلمني زميلي في الدراسة وكان زميلي في السكن بعد في الشقة كنا ساكنين ويا بعض محمد الطاوع اتصل فيني كنت في الإذاعة الصبح ما كنت رايح المدرسة يقول لي جناحي وينك؟ قلت أنا في الشغل. قال لي لا أنت وينك؟ بعرف موقعك وين. قلت له ليش؟ قال أبوي مكلمني وأبو مين؟ الأستاذ الله يذكره بالخير بنور أستاذ عبدالله الطوع وكيل وزارة التربية والتعليم
1: الله يستر
0: بنور اتصال في محمد قال شوف وين رفيجك؟ أقول لي قلت أنا في الدوام. قال لي جناحي أبوي متصل فيك أبوي وكيل وزارة التربية والتعليم
1: رفيع مستوى
0: إيه؟
1: يعني.
0: متصل فيني يقول جناحي وينه؟ قلت يقول لا تجاوب ترى أبوي سامعك في الراديو الحين طلع له
1: ما هي فايدة يعني
0: إيه؟
1: مكشوف.
0: قلت له إن شاء الله يعني والعمل. قال رجع المدرسة. بس رجع. لا الدكتور بنور يعني ما شاء الله عليه يعني كان متفهم من شاب صغير والعلامة دي بس بعد ما يعني أن شغلي في التربية. فبس بديت يعني حبيت أنه بس خلاص ما بي أشتغل في
1: التدريس
0: أبي أكون في الإذاعة. وكلمت الوزارة وكل شيء وقالوا بعد إذا ما تبي إحنا ما بي نمنعك من حبك وشغفك وذي. فيت أشتغل في وزارة الإعلام بس ما كنت أشتغل فول تايم بعد بار تايم كنت أسوي شوز ما شوز باك أب وهالأشياء. ولما عطوني شفت يمع الصبح هاي حقي أنا صار خلاص بس هني بديت عرفت إن في ناس يسموني في ناس دي طبعا مو بالعدد الكبير لأن تخبرك بعد جمعة الصبح الناس يقول بعدين يقومون يروحوا زغط اليمع وذي بس عرفت إن هني هاي ماي بوينت هني بنطلق خلاص.
1: جميل.
0: ببدأ إن أشتغل على نفسي بطور من مهاراتي بطور من ستايل مالي طريقة الكلام وبوصل لي أنا اللي أبيه بكون أنا نمبر 1

0: جناح يستطيع أن يضع بصمة وأن يعني يثبت اسمه في موجة 96.5. قبل أن ننتقل إلى المرحلة القادمة أيضاً على ذكر جعفر، استغربت أنه كان ما يش يعني هو كان أيضاً في الإذاعة الإنجليزية لكن ما كان في 96، كان في إذاعة ثانية أيضاً، موجة ثانية أيضاً إنجليزية، مو 96 كانت موجة ثانية إنجليزية أيضاً. كان يقول إن هي الإذاعة العامة.
1: أنت قلت لي مو إذاعة إنجليزية، هي كانت راديو بحرين. إحنا كنا دائماً سيستم راديو بحرين كنا 96.5 و 99.5. كان بث 99.5 ينفصل عن 96.5 ساعة 6 المغرب. و 99.5 كانت برامج مسجلة. ونفس البرامج اللي إذاعة البي بي سي طرشها حق إذاعة البحر. فكانوا نفس جعفر كان يجي، كان عنده لوج، نفس ما في برامج في البرنامج عم في لوج إنه شنو شغل ذي، كان عنده لوج أسبوعي يومي إن هاليوم شغل حلقة واحد من هالبرنامج أو هالبرنامج، بعدين كان يخلي كلاسيكال ميوزك، بعدين برنامج ذي ليه ساعة 12، بعدين ينضمون الإذاعتين اللي هما 96.5 و 99.5.
0: إيه نعم. هل كانت لكم مكتبتكم الخاصة؟
1: إيه نعم.
0: مختلف عن أرشيف الإذاعة؟ إيه
1: أكيد. كان عندنا يعني أقول لك إحنا أنا بديت وياهم في 96 في سنة 2000، كان في ستاك من الاستديوز اللي كانت تجي أسبوعيا، فما بالك باللي كانوا قبل يشتغلون بالاسطوانات وبالريلز وبالكاسيت وما شنو،
0: عدد كبير
1: وعدد كبير. وأنا أتوقع يعني إذا رئيس المكتب الحالي الأستاذ عبدالله جمال يقدر يأكد هالشيء، أنا أعرف إن في كنز من الاسطوانات الأجنبية في إذاعة البحرين اللي كانت تابعة حق 96.5.
0: إن شاء الله.
1: لأن الكل كان تعرف إذاعة لازم تكون up to date، وإذا أنت up to date الشيء الوحيد اللي عندك هو الاسطوانات، فأكيد عندك يعني كمية مهولة ونادرة جدا من الاسطوانات.
0: نعم.
1: ومو أي واحد بيمتلك هالاسطوانات، لأن إذاعة 96 ما بتروح حق مغني أو مغنيين، تبي كل الاسطوانات عشان يكون عندك يعني سيلكشن من المغنيين حق كل الديجيز اللي هي. غير الديجيز اللي بروحهم كان عندهم اسطواناتهم الخاصة كانوا يجيبونها بعد في على الهواء يعني في الاستوديو.
0: جميل جميل. إن شاء الله عقب هاللقاء يعني سيد عبد الله جمال يعني أيضا يلتفت إلى هذا.
1: لا أكيد أكيد هو بيلتفت، يعني لأنه هو أنا عارف عبد الله يحب هالأشياء، يحب الاسطوانات، يحب الأشياء القديمة، بس يبي له شغل عود. لأن الله يعطي الصحة والعافية، إذاعة البحرين غنية بروحها بالمواد اللي فيها. 85 سنة إحنا قاعد نحتفل على تأسيس الإذاعة، 96 يات عقب، فتخيل كمية المواد بين الإذاعتين العربي والإنجليزي.
0: شيء ثري. فترة وجودك في الإذاعة إيش كثر تقريبا كانت؟ قبل
1: أنا هديت التدريس من 2006 ل 2025. بس فعليا بديت العمل الإذاعي من سنة 2000، يعني 25 سنة.
0: انتقالك إلى القناة الإنجليزية في التلفزيون هل لها أيضا قصة؟
1: أكيد.
0: مع سامي هجرس ولا؟
1: نرجع إلى شو أندشيت الإذاعة. كان يجيني سامي مرة ثانية. في ذاك الوقت أنا أوريدي كنت استابلشت في 96 وهالأشياء. قال يلا أبيك ويانا. وين؟ يقول لأن أستاذ سامي خلوه رئيس الأخبار في الجزء البحريني، وكان في فترة أستاذ سامي صارت عملية تجديد لاستديوهات الإذاعة وانطلاقة جديدة بشكل جديد، وستيج جديد، مسرح جديد، إكويبمنت، أجهزة ذي. قال يلا بيك وياي. قلت له يلا ما بقول لك لا يعني. في شنو عاد؟ قال لي أبيك مذيع رياضة أخبار إنجليزي. قلت إن شاء الله رياضة زين، أحب الرياضة. فبس بديت وياهم بعد. وبعد يوم رحت هناك كان في ما أتذكرهم بالضبط، من المستشارين في عملية بناء الاستديوهات ذي، شافني أحد المستشارين هناك اسمه أظن أستاذ حيدر. عراقي الجنسية. قال حق سامي هاي يصلح حق العربي. قال لا لا لا سامي قال لا هاي ولدنا ذي إذا بإنجليزي لا تجيب صوب العربي خلف الإنجليزي هاي أبي حق الإنجليزي لأنه هو يدري إن المذيعين البحرينيين يتكلمون اللغة الإنجليزية صعب إن تحصلهم غير إن عندك واحد متفرغ في الإعلام غير إنك بتجيب أحد يشتغل برا ولا شيء في الجدول ماله كانوا يبون يكون يوميا على النشر لأن أردي أنا موظف في وزارة الإعلام في ذاك الوقت والنشرة يومية فسامي ما يبي يأخذ رسك يجيب أحد من برا يقول والله عندي دوام عندي شيء عندي ظرف ما يقدر فيقدر يعتمد عليه فقال حق السحيري خل جناحي على بر هاي وياي أنا في الإنجليزي أبي حق الإنجليزي وبس وبدأت وياهم في نشرات اللغة الإنجليزية على قناة 55 سنين تميت وياهم بعد نفس الشيء تعلمت وايد أشياء من سامي وغير الكوادر الموجودة في إدارة الأخبار يعني
0: من تذكر منهم في 55
1: في إدارة الأخبار 55 كان سامي المخرجين كان والله ما أتذكر حيدر كان سحيدر كان واحد من المخرجين يمعان رويعي كان ويانا في قسم الصوت يعني كانوا مجموعة من الشباب حسام حزام زين الدين كان المحرر محمد إنشان كان موجود ونفسنا إحنا مذيعين الناتي سكس اللي كانوا يقرون الأخبار المذيعات كانوا ويانا في الأخبار لأنهم أوريدي قبل التجديد كانوا هم مذيعات الأخبار حق قناة 55
0: ماريا راموس
1: وليفيدي كاسا جينيان واد ذلين كلهم كانوا أوريدي كانوا معروفين في 55 يعني كانوا يقدمون برامج نفس آيلين ويكلي وهالأشياء بس أنا كنت الإضافة الجديدة لهم لأن أخبار رياضة ما كانوا عندهم من قبل أخبار رياضة فتي بديت وياهم
0: لو خيروك بين الإذاعة وبين التلفزيون
1: أختار الإذاعة
0: السبب
1: أرتاح في الإذاعة أكثر التلفزيون تمقيد دائما عندك سكريبت عندك شيء معين في الإذاعة مو مقيد صح أنه مو مقيد معناته أنه أنا أنطلق في أي شيء بس مرتاح أكثر أقدر أعبر عن اللي بسوي بدون ما أحس أنه يمكن شعري مو بزين قميصي مو بزين ولا مكياج اللي عليه مو بعدل ولا شيء أو قلت السكريبت غلط أو الفكرة غلط ولا شيء كذي وأنا عندي دائما الإذاعة وايد أرتاح في الإذاعة بديت في الإذاعة وأنهي مشواري في الإذاعة صح أقدم في التلفزيون الأخبار وذي وفي الرياضة بس أحب المايك
0: حسيت أن الجمهور عرف موجي من ظهوره في التلفزيون ولا من وجوده في الإذاعة
1: لا في الإذاعة في وايد ناس ما يدروا أن أنا موجي في التلفزيون أذكر في من القصص الطريفة اللي صارت أيام الانتخابات طلبوا مني إدارة الأخبار أن أسوي مقابلة باللغة الإنجليزية مع المحافظة الجنوبية معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة اللي هو حاليا سفيرنا في الولايات المتحدة فاتصلت على مكتبه وقلت لهم أن أبغى أسوي لقاء مع معالي الشيخ عشان الانتخابات دي قالوا أوكي الشيخ شوية مشغول وذي ومرد علي عقب أسبوع تم الرد علي إن شاء الله هاليوم يوم المقابلة ورحت حق اللقاء سويه يوم شافني الشيخ قال أوه ليش ما وما قصيرة كذي
0: الاهتمام المسؤولين بالإذاعة بالتلفزيون اهتمام كبير جدا ويعني من قمة الهرم إلى يعني الكوادر الموجودة حاليا يعني الاهتمام متواصل ومستمر سواء في تطوير الأجهزة إلى أيضا يعني تطوير الكوادر نفسها يعني كلمنا أكثر عن يعني لقاءاتك مع المسؤولين لقاءاتك مع يعني هاي الأسماء الكبيرة شلون كانوا وما زالوا ينظرون للإذاعة
1: وقلت لك أنا الإذاعة يعني نفس ما قلت لك معالي الشيخ سفيرنا في الولايات المتحدة مكان في البحرين ومحافظ حق المنطقة الجنوبية كان رئيس لاتحاد كمال الأجسام فكنا نقول له الشيخ تقدر تينا تكلمنا عن البطولة دي كان هي وايد ناس من الشخصيات كنا نقول لهم يعني نبي حوار على راديو بحرين على دي كلهم كانوا يقول ما حد كان يقول شيء بالعكس المسؤولين والشخصيات اللي بارا حبوا يطلعون عندها أريحية في الحوارات واللقاءات.

0: في الإذاعة.
1: نعم.
0: بس عادة ما قط مرة يعني طلبنا شيء من أحد والذي وكان في يعني عدم قبول أو رفض. بالعكس يعني سوينا لقاءات عديدة. أذكر أيام الفورمولا كنا نروح كنا 96.5 هناك، سوينا لقاءات مع سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ورئيس الوزراء، مع كبار الشخصيات بيرني إيكلستون وزراء أفريقيا. بالعكس قلت لهم راديو بحرين كانوا يستانسون، نعطي المايك جدامهم يتكلمون بكل أريحية أكثر مما إذا تيايلة بكاميرا شوية يعني يكون واعي أكثر أن هاي لقاء ولازم يتكلم ويفكر
1: أنتما زين وكل شيء زين
0: ويقعد يفكر في اللي بيقوله لأن الكاميرا. بس أنا ذا وياه بالمايك سؤال بسيط بس هو يجاوب على سؤالي بكل أريحية. لأنه يدري بعد إحنا دائما نقول حق الضيف مو كلهم يعني في شخصيات بس تسوي معاه لقاء تمشي مثلا الناس العادية اللي تجيب مرتبك تكلم إذا في شيء إحنا بنعدله أو بنعيده
1: إحنا ياخذ راحته.
0: إيه بقوله يعني مايك عندي أو بسجلك يعني دوري we're not on air بسجلك غلط بعيد لك مرة ثانية ثالثة ورابعة لين ما تقول اللي في خاطري.
1: كذي بالإضافة إلى يعني كونك آر جي، أحب أقول آر جي يعني على طول يعني غيرت الدي جي. إضافة إلى يعني كونك في الإذاعة وأيضا في التلفزيون، دخلت مجال التعليق على المباريات أو على البطولات أيضا.
0: تبي القصة يعني شلون صارت
1: البداية؟ يعني أنت بديتها بكاظم،
0: لك أكثر من حلقة وياك
1: بديتها بكاظم أسدي أنت الحين يعني، وحين عقب ديت سنين الحين صرت أنت تعلق مكان كاظم أسدي.
0: هو شلون دخلت مجال الرياضي؟ أوريدي أنا مذيع أخبار رياضة، فكنت أروح سوي تقارير برا عن الرياضات الأيرمان MMA وكل شيء. في سنة 2017 طلب مني أسوي لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي للأمامي في البحرين لأن بتصير بطولة البحرين في نهاية السنة. رحت هناك قابلت رئيس الاتحاد الدولي وتسويت معه اللقاء ودي، واللي كانوا موجودين شافوا أني أنا كنت حديثي ويا ودي وتعرف يعني ماشيين وسوالف وهالأشياء. عقب يومين يعني اتصال من رئيس الاتحاد حق الأمامي وقال لي محمد أنت شفتك في مقابلتك مع رئيس الاتحاد الدولي أنك مرتاح وسوالف وفاهم أنت عن الأمامي وهالأشياء. قلت أي نعم إحنا نطالع UFC ما UFC وهالأشياء. قال شو رأيك تكون رئيس بطولة الأمامي أنت تنظمها،
1: بطولة الفنون المختلطة؟
0: أي نعم تكون الشامبيونشيب مانجر مالنا بما أنك أنت على يعني يبين عليك انك سهل التعامل مع الاجانب اللي يجون وذي. قلت ان شاء الله ليش لا. ومن هنا بديت اكثر، بديت اشتغل ويا الاتحاد الدولي والاتحاد البحريني. كانوا يقولون لي محمد ليش ما نسوي المؤتمر الصحفي بحكم ان لغتي الانجليزيه كانت زينه ومذيع اخبار لغه انجليزيه وذي. فبدأت اسوي مؤتمرات صحفيه، مرة من مرات سووا بطولات تجريبية في البحرين قبل بطولة العالم، فكانوا بعد متوهقين محمد شو رأيك تسوي لنا التعليق الرياضي وتجرب. قلت لهم أنا يعني في ذاك الوقت بعد كل واحد يعرف الليميتيشن، مو لأنك زين في اللغة الإنجليزية بتسوي كل شيء، وأنا بعد حفاظا على يعني مثلا ما بقول إن أنا يعني مكانتي ولا دي، بس أعرف limitation قدر يعني أنا هاي حدي، بس إذا سويت شيء يمكن ينقلب عليه يقولون هاي محمد جناحي ولا هاي موجي هاي مستوى. فأنا الواحد يقول لي إيش رأيك في ذي، والله هاي مو متخصصي فما أقدر أعطيك معلومة عن هالشيء، بس قلت يلا MMA أعرف مصارعة ومثل ما أنت قلت كاظم الأسدي، وليه ما تخرجت واشتغلت وعرست لحين أطالع مصارعة، فالحركات في بالي كلام موجود كل شيء موجود، وبس بدي أتعلق ودي والأمور ماشي الحمد لله. لأن ليش هالشيء الوحيد اللي انت حين قلت له من الصغر قاعد أتابع هالرياضة. طبعا المصارعة WWE والF مو نفس الـ MMA هاي صدق، بس نفس الحركة
1: في المجمل نفس الحركة.

0: بديت اتعلق به واموري ماشيه الحمد لله في هالاشياء.
1: جميل.
0: حاليا يعني مع الاتحاد الدولي ما كنت معلق دائما، ساعات اذا في بطولات خارجيه يبون انهم عندهم اوريدي كوادرهم الدوليه وذي، ولكن الشيء الحلو الحين ان الاتحاد الدولي اعتمدني ان اكون المذيع الرسمي حق البطولات. يعني هاي فخر لي انا وانا كبحريني ان اتحاد دولي يبون مذيع بحريني يكون هو الامسي حق بطولاته.
1: هاي فخر لنا اصلا يعني، فخر لك بس
0: يعني شيء يعني انا استانس من ان انا البحريني للغتي الانجليزيه مو بيرفكت نفس اذا كان انجليزي او ايرلندي ذلين اللي كانوا دائما يشاركون في البطولات معاهم، يبون هالبحريني انه يكون هو الصوت اللي يبث النتائج البطولة النزالات وأسامي اللاعبين دخولهم الرينج وذي. الحمد لله الحين صار لي كم من مرة مسافر وياهم، رحت وياهم بطولة أوروبا، رحت وياهم بطولة العالم للناشئين والشباب في الإمارات، وإن شاء الله بعد إذا الله كتب بروح وياهم بطولة العالم الكبار في جورجيا، وإن شاء الله ما بتكون آخر مرة وبستمر وياهم. وهاي شيء يعني خلوني يعني أكون سعيد جدا إنه لولا والدتي واقتراحها ان انا ادش الاعلام كان ما كنت محمد جناحي او موجي اللي في راديو بحرين حاليا الحين في اذاعه شبابيه، مذيع اخبار، قارئ اخبار على الاذاعه الانجليزيه، فتره من فترات صرت رئيس قناه 55، رئيس اتحاد المصارعه السامبو موجود وياهم، وغير وغير من الاشياء والفرص اللي صارتني لاني ما يعني لأن الوالدة الله يحفظها دخلتني هالمجال. يعني أغلبية ربعي ما شاء الله عليهم اللي يشتغل في بنك وذي، كلنا درسنا دراسة واحدة، اللي في بنك اللي في شركة اللي في ذي، يقولوا لي أنت ليش ما دشيت شيء مور كوميرشل يعني مثلا من ناحية المادية. أقول لهم دائما أنا سويت أشياء وشفت أشياء وقابلت ناس ولا في عمركم بتشوفون ولا بتسوون.
1: هاي بركة الوالدة.
0: نعم يعني الله حفظها، لو مو هي اللي اقترحت عليه، حتى هي اللي قالت لي محمد روح قدم حق البعثات. ما كنت بادرس برا، كنت بادرس في البحرين، لأن تعرف ربعي موجودين في البحرين، بشري لي سيارة وبفتر
1: المشاريع المحدودة يعني.
0: قالت لي روح قدم حق الهاي، قال بعد ما بيأخذون صناعي متخرج ومارشنو. الحمد لله يعني من شيء لشيء، ويجيت البحرين واقتراحها لي ان ادش الاذاعه. يعني انا دين كل شيء هذه صراحه حق والدتي، لو مو بهي ودعمها دائما وتقول محمد سوي كذا كذا كان ما وصلت اللي انا عليه.
1: الله يجزيها خير ويبارك فيها وفي جهودها دائما، ويجعلك ايضا من البارين فيها. يعني انت برا بها ايضا يعني سمعت كلامها ودشيت ايضا المجال الاعلامي، فهذه ان شاء الله. ماذا بعد يعني عقب هذه السلسلة الجميلة من التنقلات والفروع الإعلامية اللي يعني دشيتها أستاذ محمد، يعني إلى أن وصلت إلى هذه المكانة اللي جميلة جدا المرموقة، هل هناك أيضا ما زال شيء في الطموح مستقبلا؟
0: طموحي أن أكون مثل ما يقولون successful في مجالي، وأكون من الناس اللي دائما يذكرون الإعلاميين المتميزين في مملكة البحرين، يقولون موجي أو محمد جناحي واحد من هالأشياء. يعني أنا عندي وايد ناس أخذهم قدوات إعلامية، يعني أنا ما لحقت على أساطير الإذاعة اللي كانوا هني، الأستاذ حسن كمال، ما كنت موجود في هالفترة، ولكن كنت في فترة اللي شفت فيها سامي هجرس، أخوي عماد عبد الله، أستاذ يونس سلمان وغيرهم، ذلين أبصر مثلهم. يعني أنا ما أطمح أن أكون مثلا في مركز إداري، خليني في مكان إداري بموت. لا لا صدق، أنا إعلامي، أنا مكاني ورا المايك أو ورا الكاميرا. طموحي ما أكون مسؤول ولا شيء، إذا صرت مسؤول هاي نعم زود، بس مو طموحي. طموحي أنا أكون مستمر في عمل الإعلامي ورا المايك ورا التلفزيون. أبى أكون نفس الأستاذ سامي هجرس اللي الكل يقول سامي خبير في هالأشياء، في السياسة، في الاقتصاد، محاور ممتاز. أبى أصير نفس الشيء، نفس أخوي عماد عبد الله من مذيعين

0: متميزين في عالم الإعلام البحريني. فأنا الحين ما وصلت هنا، ما أشوف روحي إن وصلت 40-50% من اللي وصلوا في الأسماء اللي ذكرتهم، غيرهم الأسماء اللي نسيت أذكرهم، لأن ساعات إذا تشوف مثل الحين أنت قاعد تسألني فمو مركز في الكلام في المعلومات هذه، مع الكلام أتذكر أشياء غير اللي إذا أنا أسألك أنت.
1: عشان كذي يعني اليوم مرتاح.
0: إيه يعني لو أنا قاعد أسألك كان أنا حكرتك يمين يسار، بس الحين أنت قاعد تحكرني يمين يسار، ففي أسماء في يمكن معلومات نسيتها، بس أنا طموحي للحين أبى أكون ورا المايك وأعرف إنه أقدر أعدي، وأعرف إن الطاقات البحرينية أفضل. أنا دائما أقول هذه أفضل من أي طاقة أجنبية بره البحر. شنو عربي شنو إنجليزي، مذيعين بحرينيين نمبر وان في كل شيء، في أسلوبهم في طريقتهم في ذي. صعب تجيب إعلامي من برا تقول له تكلم مع الشارع البحريني،
1: ما بيوصل الحس وما بيوصل
0: ما بيفهم أصلا. البحريني هو الوحيد اللي يعرف شلون يوصل، حتى في قراءة الأخبار، حتى لو كان أخبار عادية اقتصادية سياسية، لو واحد بحريني يتحكى أسلوبه يدش القلب أكثر من الأجنبي. هاي مو انتقاصا في الكفاءات الأجنبية، بس أنا أقول لك إحنا كبحرينيين نقدر نوصل. يعني مثل ما قلت لك عن بطولة العالم مع الاتحاد الدولي، يعني أنا بعد أحب أقول إن في وايد كفاءات بحرينية، مثلا إحنا المملكة العربية السعودية دائما تستعين فينا عشان التعليق في بطولات كأس العالم للألعاب الإلكترونية.
1: نعم
0: معنا عندهم كوادر سعودية وكوادر أجنبية، بس بعد يقول لك البحرينيين زينين
1: ما شاء الله.
0: يعني هاي خليك تكون سفير حق بلادك بره.
1: صحيح.
0: فأنا أبي أخلي الإعلام البحريني يكون خيار الأول، خاصة في المنظومات الإعلامية اللي في البحرين. يعني دائما نستانس إن نشوف شخصية بحرينية كلامه لهجته يقول بحرين، راديو بحرين. هاي البوينت اللي حاب أقوله. يعني
1: عقب 25 سنة ربع قرن، ها يعني شيء
0: ابنك ما تمشي على راسي.
1: شنو خلاصة السنوات هذه لو بتوصلها لإعلامي مبتدئ، يعني حط خطوات الأولى الآن في الإعلام؟
0: دائما ساعتي يقولنا هني زيارات في وزارة الإعلام ذي، دائما يسألون ها شلون خبرتك أستاذ وذي، أقول لهم ترى أنا مو أستاذ، لحد ما أشوف نفسي وصلت لها المرحلة. إحنا نقول مثلا سامي أستاذ، عماد عبد الله أستاذ، لأنهم سنين وأكبر منه خبراتهم أكثر. أقولهم دائما أنا أتعلم وليحنا أتعلم، عقب 25 سنة اللي أعرفه قابل للتجديد. ودائما من حي طلبة الجامعة، أنت يمكن عندك أفكار تكون جديدة أنا ما أعرفها، أتعلم منك، تشوف توك بتتخرج من الجامعة أتعلم منك، أخذ خبرتك وأضيف لخبرتك. فعقب 25 سنة أقدر أقول الحمد لله أن أنا متمكن من العملية الإعلامية. يعني لو بتسألني جناح تقدر تسوي مؤتمر صحفي، بقول لك إيه، تقدر تسوي برنامج إن شاء الله، تقدر تقدم الأخبار، بقول لك إيه أعرف، أنا متمكن من الناحية الإعلامية. وإن شاء الله الله يعطيني بعد طولة العمر بعد 25 سنة قدام بعد
1: نتعلم إن شاء الله.
0: لا 25 سنة قدام بس كفاية نتعلم زين، عشان في النهاية ما بي أقول عن نفسي إن أنا من أفضل الإعلاميين، على الأقل واحد ولا اثنين يقولك يذكرون محمد جناحي شيء شيء ويذكرني بشيء زين.
1: هذا تواضع منك.
0: لا والله بالعكس. يعني أنا عندي هالفكرة، أنا بتعلم وبقولك ترى أنا مو يعني واو فنان في كل شيء، ساعات أخربط ولا ذي، هاي جزء من عملية.
1: هاي جزء من الوصفة أصلاً.
0: والواحد ما يتوقف من تعلم أشياء دي، خاصة يعني أنت أدري وأنا أدري إحنا بدينا في جيل الطيبين، والأجيال قاعد تختلف مو بكل 10 سنوات، كل سنة شيء دي شيء دي شيء دي. فلازم تتواكب مع كل تطورات اللي صير في الناحية الإعلامية. قبل أقول لك ممنوع تطلع شات في المصور في الشاشة في الكادر، أحيان كاميرا تهتز الوايرات مفلتة ولا حد يفتكر. قبل كان في محاضير حاسب نكتايك على بورد، أحيان الناس قامت ما تلبس فورمال حق البرامج.
1: صحيح.
0: ويعتبر شيء طبيعي فما تقولي يعني عقب 25 سنة أنا للحين طالب إعلام أتعلم أشياء جديدة. إن شاء الله لما أتمكن من أشياء جديدة وفي النهاية الناس يقولون عني هل هو زين ولا مو بزين.
1: دائما مبدع أستاذ محمد جناحي، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق والله طوال.

0: اخذنا ساعة اكثر هي اكثر من ساعة وحسينا فيها من يعني من هذا اللقاء والكلام الجميل والذكريات اللي عشناها معك، ونرجو انك تكون دائما في يعني نجاح بعد نجاح ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويخليك، واتمنى للكل يعني اللي انا شيء واحد لازم يسوونه يهتمون دائما في عملية التعلم، لان هالشيء هو الشيء الوحيد اللي خاصة في مجال الاعلام اللي يقول انه أنا الأفضل لأنه وصلت عندي برنامج هيت صار مرة ولا ذي، ترى البرامج تروح وتي
0: صح،
1: لازم يكيب أبديتد وتطور من نفسك وتجدد من نفسك دائما. وأشكركم على الفرصة الحلوة عشان نتحكى وإن شاء الله لياتك
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم في لقاء آخر وأقامة إذاعية أخرى من إذاعة البحرين، أستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين.
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
5: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
6: هنا البحرين.

الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال.

0: وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا نتحدث فيها عن الروعة والجمال، عن الثقافة والحضارة، عن الطبيعة السحرية.

0: والمتعة والصفاء والهدوء والنقاء، متعة المقيمين وسحر الزائرين وإلهام الفنانين، يأتيها العاشقين من شتى بقاع الدنيا، إنها أستراليا. أستراليا.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت أستراليا، بالتحديد سيدني. رحت فيها الهايد بارك اللي تشتهر بالنافورات والتماثيل التاريخية، فيها مطاعم كثير، والحلو فيها أنها مفتوحة طول اليوم. أما الأكواريوم فيها الآلاف والآلاف من أنواع الأسماك، والتنقل داخلها يكون بالقارب.
3: أستراليا موطن الكنغر، اطلعت عليها عبر مواقع التواصل، شفت أن فيه جزيرة عبارة عن حياة برية وطبيعة خلابة، فحبيت أنه أنا أروح هناك، وحبيت عندهم فكرة الفطار المعلب.
4: طبعا أنا أتمنى أني أزور أستراليا، للأسف ما زرتها. أكثر شيء يميز أستراليا هو الطبيعة اللي مميزة عن بقية دول العالم بشكل كامل، يعني الكائنات الحية سواء من نباتات ومن خضروات وفواكه وحتى من الحيوانات مو موجودة في خارج نطاق هذه القارة. غير ذا أن أستراليا يميزها تنوع الطبيعة اللي فيها، من الصحاري إلى السهول إلى الغابات، فشيء جميل جدا، يعني أستراليا تتميز في هالجانب بشكل كبير.
5: سافر ويانا.
0: تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا على غرب المحيط الهادئ، احدها من الشمال بحر تيمور وبحر أرفورا ومضيق تورز، واحدها من الشرق بحر كورال وبحر تسمان، واحدها من الجنوب والغرب ممر باس والمحيط الهندي. وتعتبر أستراليا أكبر جزيرة في العالم، تنقسم إلى 6 ولايات ومقاطعتين. تتنوع الأحوال المناخية في أستراليا نظراً لامتداد الشاسع، فتجد أن الأمطار تسقط طوال العام على الساحل الشرقي، وتسقط صيفاً في وسط القارة، وتكاد تنعدم في النصف الغربي من القارة، ويسود المناخ الاستوائي في نحو ثلث مساحة أستراليا، وتقع المساحة المتبقية في المنطقة المعتدلة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا من كامبرا، وهي العاصمة الأسترالية اللي تقع بين كل من سيدني وملبورن، وتعتبر واحدة من أهم وجهات السياحة في أستراليا، فهي حاضنة للكثير من المعالم السياحية وأماكن الجذب كالمتاحف والمعارض والمنتزهات، وتضم مجموعة من المحميات اللي تشكل بيئة مثالية لعشاق تسلق الصخور والصيد والتخييم. نصب الحرب الأسترالي افتتح في منتصف الحرب العالمية الثانية، وهو نصب ضخم على الطراز البيزنطي والأكثر إثارة للمشاعر والتذكير بضحايا الحرب من الأستراليين، ومنقوش عليه كل أسماء الضحايا اللي سقطوا في الحروب منذ عام 1885، ويضم معرض ومتحف ومكتبة. بحيرة بيرلي غريفن، وهي بحيرة جميلة وحجر الزاوية في كامبرا، وهي بحيرة اصطناعية أنشئت سنة 1912، ولكن لم تؤتي ثمارها حتى سنة 1958، وأصبحت مزار شعبي للسياح والمحليين على حد سواء، وفيها نماذج من أجمل أعمال النحت، ويمكن التجديف فيها ورؤية الشلالات ومسارات مشي وركوب دراجات داخل حديقتها اللي تضم أكثر من مليون زهرة.
0: مناطق ومدن سياحية.

0: المتحف الوطني الأسترالي يقع على ضفاف بحيرة بيرلي غريفن ويضم أكبر مجموعة أسترالية للفن. افتتحتها الملكة إليزابيث الثانية سنة 1982 ويضم 11 صالة عرض رئيسية يشمل أعمال من أستراليا وأمريكا وأوروبا، وتتنوع الأعمال من لوحات زيتية إلى النحت والفن الديكور وصور وأفلام والسيراميك والجداريات. المركز التكنولوجي الوطني للعلوم يقع على بحيرة غريفن ويقدم تجربة ممتعة للأهالي والأطفال برؤية عروض العلوم التفاعلية والاستمتاع بإجراء التجارب وتدريب المبدعين الناشئين وعروض علمية لأهم الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أماكن الجذب السياحية في كامبرا جبل إنسلي، يتمتع زوار هذا الجبل بفرصة رائعة في ركوب الخيل وركوب الدراجات والمشي ورؤية بحيرة غريفن، وهو متعة رائعة للأطفال. الجبل الأسود نزهة رائعة وسط المدينة وتجربة برية رائعة مع فرصة لزيارة الحدائق النباتية الوطنية. تتوافر كذلك في هذا الجبل مسارات للمشي وسط الأدغال، وبإمكانكم التجول ورؤية الكثير من الطيور المحلية وغيرها من الحيوانات البرية وأسود الجبل، ويوفر إطلالة بانورامية على المدينة بأكملها.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في سيدني، والتي تعتبر من أجمل المدن في العالم ومن أشهر وجهات السياحة في أستراليا وتعد أكبر المدن فيها. تحتضن سيدني الكثير من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من أماكن عديدة حول العالم، وهذا ما جعلها تفوز بلقب مدينة السياحة الأولى في العالم لعدة أعوام على التوالي. ونتعرف مستمعينا على أبرز معالم الجذب السياحي في سيدني، ونبدأ مع مرفأ دارلينغ. يعتبر هذا المرفأ من أهم أماكن السياحة في سيدني، وهو ميناء يقع بالقرب من نيو ساوث ويلز وسط مدينة سيدني، ويعتبر منطقة ترفيهية ومكان ممتع للمشاة في الضواحي الغربية لمنطقة سيدني التجارية المركزية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة هايد بارك هي أقدم وأشهر حديقة في أستراليا، وتعتبر من معالم السياحة اللي تجذب السياح بمساحة مفتوحة تزيد قليلاً عن 16 هكتار في قلب مدينة سيدني، وهي مناسبة للنزهات إلى جانب المساحات الخضراء المنتشرة، فإن هايد بارك موطن لمئات الأشجار الورقية الكبيرة اللي توفر الظل من حرارة الشمس. شاطئ بوندي. يقع هذا الشاطئ على بعد 7 كيلومتر شرق الحي التجاري المركزي في سيدني، ويبلغ طوله قرابة الكيلومتر، وقد أضيف هذا الشاطئ إلى قائمة التراث الوطني الأسترالية في سنة 2008، ويستقبل العديد من الزوار على مدار العام، وقد وصل عدد زواره إلى 2 مليون زائر وأكثر سنوياً منذ العام 2012. أكواريوم سيدني. أكواريوم سيدني للحياة البحرية يعد من أهم أماكن السياحة في أستراليا، ويحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحياة المائية الأسترالية، يعرض أكثر من 700 فصيلة ويضم أكثر من 13 ألف نوع من الأسماك والمخلوقات البحرية والمائية الأخرى.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: الحديقة النباتية الملكية. تقع هذه الحديقة في منطقة نيو ساوث ويلز في وسط سيدني، وهي معنى العراق الحقيقي، فتم افتتاحها سنة 1816 لتصبح في يومنا هذا واحدة من أهم معالم السياحة في سيدني. جسر ميناء سيدني. يعتبر هذا الجسر الأكثر شهرة، وهو أكبر جسر في العالم وكان الأطول حتى عام 2012. يصل ارتفاع أعلى نقاط في الجسر إلى 134

0: متر فوق الميناء، وأوسع نقطة فيه تصل إلى 48 متر. برج سيدني، وهو أطول مبنى في مدينة سيدني وعضو في الاتحاد العالمي للأبراج الكبرى. يرتفع البرج 309 متر فوق الحي التجاري المركزي في المدينة، وهو أحد أبرز المعالم السياحية فيها، وبإمكانكم رؤيته من عدة نقاط في المدينة وضواحيها. سافر ويانا. حديقة حيوان تارونغا تقع على شواطئ ميناء سيدني في ضاحية ماسمان، وتم افتتاحها رسمياً سنة 1916. تنقسم هذه الحديقة إلى 8 مناطق حيوانية جغرافية موزعة على 28 هكتار، تتضمن 4000 حيوان من 350 نوع. مبنى الملكة فيكتوريا. يعود بناء هذا المبنى إلى نهايات القرن التاسع عشر، تم افتتاحه تحديداً سنة 1898 كنصب تذكاري للملكة الحاكمة منذ فترة طويلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن سيدني ننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في ملبورن، وهي ثاني أكبر مدينة في أستراليا والعاصمة لولاية فيكتوريا. تعتبر من أجمل الأماكن السياحية في أستراليا، وذلك بسبب احتضانها الكثير من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح، ولا سيما الحدائق، فهي تلقب بمدينة الحدائق. عجلة ملبورن ستار. تقع عجلة ملبورن ستار في الواجهة البحرية لمنطقة دوكلاندز عاصمة ولاية فيكتوريا، وتم افتتاحها رسمياً في سنة 2013. تعتبر العجلة من أهم معالم السياحة في ملبورن، والوحيدة العملاقة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، فيبلغ ارتفاعها 120 متر، تتضمن 7 قضبان تمثل نجم العلم الأسترالي. أكواريوم ملبورن للحياة البحرية. يقع على ضفاف نهر يارا، ويتضمن الحوض أنواع المخلوقات البحرية اللي تعيش في المحيط الجنوبي وأنتاركتيكا. سافر ويانا. حدائق ملبورن النباتية الملكية تعتبر من أهم معالم السياحة ومن أشهر الحدائق النباتية الأسترالية على مستوى العالم. تقع بمحاذاة الضفة الجنوبية لنهر يارا في قلب مدينة ملبورن، وتتضمن مزيج خلاب من النباتات الأسترالية المحلية والنباتات المستوردة، بما في ذلك أكثر من 10,000 صنف نباتي فردي. متحف ملبورن اللي يعتبر معرض للتاريخ الطبيعي والثقافي، ويقع بالقرب من مبنى المعرض الملكي. يقدم المتحف مستمعينا عرض وافي لحياة ملبورن الحضرية، ويعتبر مكان غني للتعليم والتاريخ والثقافة والمجتمع المتداخلة في البيئة المعاصرة. ساحة الاتحاد. تعد ساحة الاتحاد واحدة من أشهر أماكن السياحة في ملبورن، وتقع في وسط منطقة الأعمال المركزية، تضم عدد كبير من الأماكن الثقافية، وتضم عدد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا السياحية الجميلة في أستراليا، على أمل أن نلقاكم في وجهة جديدة. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هنا البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج

0: الحاجات اللي أحبها.
1: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يبارك تشكيل لجنة تحكيم الدورة الأولى لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، ويؤكد حرص المملكة على تعزيز حوار الحضارات والثقافات لتحقيق الوئام العالمي.
2: وزارة شؤون البلديات والزراعة تطلق المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM لتطوير آلية إصدار رخص البناء بالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية.
1: معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة يشهد زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية.
2: ومملكة البحرين ضمن قائمة الدول العربية الأكثر تقدماً في المؤشر العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 بسياسة وطنية وميثاق أخلاقي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه اليوم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، رئيس لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح.
0: وخلال اللقاء تشرف معالي الوزير بعرض أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح على جلالته، والتي تضم نخبة من الشخصيات الفكرية والأكاديمية البارزة من داخل مملكة البحرين وخارجها لتولي مسؤولية تقييم البحوث والأعمال واختيار الفائز بالدورة الأولى للجائزة العالمية. وقد بارك حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم هذه النخبة المتميزة وما يتمتع به الأعضاء من خبرة ومكانة عالمية مرموقة، متمنيا لهم كل التوفيق في تحقيق رسالة الجائزة وأهدافها الإنسانية النبيلة من أجل خير البشرية حاضرها ومستقبلها. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز حوار الحضارات والثقافات لتحقيق الوئام العالمي والمساهمة في إشاعة العيش المشترك والسلام المستدام، بما يجسد عراقة المملكة وانفتاحها باعتبارها مركزا للتلاقي الثقافي والتعايش الديني وموطنا حاضنا للتعددية والتنوع الإنساني.

0: أثنى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الإنجازات المهمة التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح منذ انطلاق مسيرته الناجحة، وما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير على المستوى العالمي، مؤكدا جلالته دعمه المستمر لمبادرات المركز بوصفه صرحا حضاريا متميزا يعكس ما تحظى به مملكة البحرين من تاريخ عريق يزخر بقيم التسامح والتعايش الإنساني والحرية الدينية. وفي ختام اللقاء أعرب معالي وزير المواصلات والاتصالات عن جزيل الشكر وعميق الامتنان للمقام السامي على التوجيهات الحكيمة لإطلاق الدورة الأولى للجائزة الدولية الرفيعة، والتي تجسد الرؤية الملكية في ترسيخ قيم التسامح والتحضر والاحترام المتبادل في ظل مبادرات جلالته الرائدة لتعزيز مفاهيم التعايش والسلام في العالم، وأثمن بكل التقدير والاعتزاز دعم جلالته حفظه الله ورعاه المتواصل لأنشطة المركز وفعالياته، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم وينعم على جلالته بموفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم سعادة السيد سايمون مارتن القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالقائم بأعمال السفارة البريطانية متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك في شتى المجالات. وأكد جلالته تطلعه الدائم لتوثيق وتنمية هذه العلاقات الاستراتيجية العريقة وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين. ونوه جلالة الملك المعظم بأهمية الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها وأسهاماتها البناءة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي. من جانبه أعرب القائم بأعمال السفارة البريطانية عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة لدور جلالته وجهوده في توطيد روابط الصداقة التاريخية المتينة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك الوثيق بين المملكتين الصديقتين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
0: وجاء في المرسوم بقانون المادة الأولى يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر النص الآتي: تمنح جوازات السفر الخاصة إلى ألف أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ب الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، جيم أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز ومن في حكمهم، دال رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، ها الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، واو السفراء والوزراء المفوضين السابقين وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، زين العسكريين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية من رتبة لواء فما فوقها ومن غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية، ح الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية وذلك بعد موافقة وزير الخارجية، ط الموظفين المفادين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، يا الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن 21 سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ألف باء جيم زين من هذه المادة، كاف العسكريين المتقاعدين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية السابق حصولهم على جواز سفر

0: الخاص من رتبة لواء فما فوق على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي نهائي، وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهات العسكرية التي كان يتبعها العسكري. لام، من يأمر الملك بمنحه جواز سفر خاص من غير الفئات السابقة. المادة الثانية، استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون تحتفظ الفئات الممنوحة جوازات سفر خاصة بحكم المنصب قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهاء فترة عملهم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
1: وجاء في المرسوم بالقانون تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات مواد جديدة بأرقام 11 مكرر و11 مكرر 1 و11 مكرر 2 و11 مكرر 3 و11 مكرر 4، نصوصها الآتية: المادة 11 مكرر، يكون لكل محافظة مختار أو أكثر يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية من بين الأسماء المرشحة من المحافظ المختص. مادة 11 مكرر 1، تكون مدة تعيين المختار 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ولوزير الداخلية بناء على توصية المحافظ المختص إعفاء المختار من وظيفته قبل انتهاء مدة تعيينه. كما يجوز لوزير الداخلية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو إذا حال مانع مؤقت من قيام المختار بأعماله أن يسند أعمال مختار إلى مختار آخر في ذات المحافظة للمدة التي يراها مناسبة. مادة 11 مكرر 2، يشترط في من يعين مختارا الآتي: أولا، أن يكون بحريني الجنسية، ثانيا، أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، ثالثا، ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، رابعا، أن يجيد القراءة والكتابة، خامسا، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، سادسا، ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، سابعا، ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا أو بغير الطرق التأديبية من أي وظيفة عامة. مادة 11 مكرر 3، يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد اختصاصات المختار ومهامه وتنظيم شؤون عمله. مادة 11 مكرر 4، يتقاضى المختار مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تضاف فقرة ثانية إلى المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حال صدور أمر ملكي بمد الفصل التشريعي لمجلس النواب يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بمد مدة المجالس البلدية القائمة إلى حين انتهاء فترة مد الفصل التشريعي، وذلك كله ما لم تكن المدة الأصلية للمجالس البلدية القائمة تنتهي بعد فترة المد.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس

0: الوزراء جاء فيه: تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في بروكسل بتاريخ 26 يونيو لعام 2026 والمرافقة لهذا القانون. أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تطوير آلية إصدار رخص البناء واختبار حلول رقمية متقدمة في قطاع البناء والتشييد.
1: وأكد سعادة الوزير أن القطاع العمراني والاستثماري والتقني في مملكة البحرين يشهد نموا مطردا، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى رفع كفاءة العمل البلدي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين والمستثمرين بما يسهم في تسريع الإجراءات. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة تعمل على دمج المشروع مع نظام إصدار رخص البناء بنايات ليصبح جزءا من منظومة الترخيص الموحدة. من جانبه أوضح السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن التنسيق بين الهيئة والوزارة في إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع يجسد التكامل الحكومي في تبني أحدث التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات وتسريع الإجراءات ودعم التنمية العمرانية والاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في رفع مستوى سلامة المباني والامتثال للمعايير التنظيمية ويدعم توفير بيانات وطنية موثوقة لأغراض السياسات العامة والبنية التحتية والتحليل الاقتصادي من خلال القاعدة الوطنية للمعلومات الجغرافية، موضحا بأن النظام يتيح أتمتة إجراءات المراجعة والموافقة إلكترونيا بما يضمن دقة البيانات ووضوحها وسرعة تبادلها بين الجهات المعنية ويساعد على إصدار التراخيص في وقت قياسي وشفافية عالية. هذا ويمثل المشروع خطوة نوعية في تطوير آلية إصدار تراخيص البناء عبر توظيف أحدث التقنيات والنماذج والاستفادة من التكنولوجيات الجغرافية الحديثة والبيانات المكانية والنماذج ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية إصدار التراخيص.
0: ويسهم مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية في رفع مستوى سلامة المباني والامتثال للمعايير التنظيمية ويدعم توفير بيانات وطنية موثوقة لأغراض السياسات العامة والبنية التحتية والتحليل الاقتصادي.
2: خطوة جديدة تعيد رسم ملامح منظومة تراخيص البناء في مملكة البحرين مع إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية لتوظيف البيانات والتقنيات الذكية في تطوير إجراءات الترخيص ورفع كفاءتها. وتقوم التقنية على إنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد للمبنى يتضمن تفاصيله الهندسية والمعمارية ومواصفاته الفنية بما يتيح للجهات المختصة مراجعة التصميم والتحقق من توافقه مع الاشتراطات والأنظمة قبل اعتماده. ومع توجه وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى دمج نمذجة معلومات البناء الرقمية ضمن نظام إصدار رخص البناء بنايات، تصبح عمليات التدقيق والمراجعة أكثر اعتماداً على الأتمتة من خلال التحقق الإلكتروني من الاشتراطات وفق قواعد ومعايير محددة مسبقاً. وتساهم هذه المنظومة في اختصار الوقت والجهد وتقليل احتمالات الخطأ ورفع دقة البيانات والمخرجات الهندسية. ولا تقتصر أهمية المشروع على تسريع إصدار الرخص، إذ تمتد الاستفادة من النماذج الرقمية إلى مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، بما يدعم كفاءة إدارة المشاريع ويحسن استخدام الموارد. كما يفتح الربط هذه النماذج بالبيانات المكانية والقاعدة الوطنية للمعلومات الجغرافية مجالاً أوسع للتخطيط

0: العمراني وتحليل البنية التحتية وتوفير بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرار. وبذلك تتجه منظومة تراخيص البناء في مملكة البحرين نحو نموذج أكثر ذكاء وتكاملا يجمع بين دقة البيانات وسرعة الإجراءات ويعزز بيئة الأعمال ويدعم مستقبل التنمية العمرانية في مملكة البحرين.
1: شهد معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر للمشاركين.
2: ويقام معسكر جدها جونيور بتوجيه من سمو الفريق الركن شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومتابعة من سمو العميد الركن شيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، وينفذ بشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر. هذا وضم الوفد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء ووزيرة الصحة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية الاجتماعية والرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. هذا وقام أصحاب السعادة الوزراء بجولة في مرافق المعسكر اطلعوا خلالها على جانب من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس، إلى جانب تعزيز روح الفريق والانتماء الوطني. واستمع الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول فكرة المعسكر وأهدافه والبرامج التي تم تنفيذها للمشاركين وآليات التدريب والإشراف وما شهده المعسكر من مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الناشئة. وأشاد الوزراء بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المعسكر، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمثل استثمارا مهما في أبناء الوطن لما لها من دور في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم مجموعة من المهارات والقيم. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم المعسكر وما يتضمنه من برامج نوعية، مشيدين بما لمسوه من حماس والتزام لدى المشاركين وبالبيئة التدريبية التي وفرت لهم تجربة مختلفة تسهم في اكتشاف طاقاتهم.
3: في تأكيد على أهمية الاستثمار في طاقات الناشئة وتنمية قدراتهم، شهد معسكر جدا جونيور التدريبي زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهة الحكومية. وخلال الزيارة اطلع أصحاب السعادة الوزراء على جانب من البرامج والتدريبات التي تجمع بين الإعداد البدني وتنمية المهارات الشخصية وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس، إلى جانب ترسيخ روح الفريق والانتماء الوطني. ويقام معسكر جدها جونيور بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومتابعة من سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، وينفذ بالشراكة بين الحرس الملكي وشركة استديو ماستر.
4: جدها جونيور فوق التوقعات، ما توقعنا انه يكون بهاي التنظيم بهاي الترتيب التنوع في الاكتيفيتيز الموجوده اللي تستقطب الشباب الناشئ او الاطفال الناشئه. لفت انتباهي ان التنظيم كان جدا ممتاز، وكذلك استهداف الابناء وناشئه من هذه العمر وخوضهم تجربه الحياه العسكريه لمده اسبوع كامل. هذه مبادره تعتبر جدا جديده مهمه للاطفال او الناشئه في هذه العمر.
3: وخلال الزيارة أشاد أصحاب السعادة الوزراء بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه معسكر جدها جونيور، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمثل استثمارا مهما في أبناء الوطن لما لها من دور في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم مجموعة من المهارات والقيم التي تنعكس بصورة إيجابية على مسيرتهم المستقبلية. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم المعسكر وما يتضمنه من برامج نوعية ومتنوعة، مشيدين بما لمسوه من حماس والتزام لدى المشاركين. ويواصل جدها جونيور من خلال برامجه المتنوعة ترسيخ مفهوم إعداد الناشئة عبر تجربة تجمع بين المهارة والانضباط والعمل الجماعي بما يعزز من قدرات

0: علاقاتهم ويهيئهم ليكونوا أكثر جاهزية.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية.
2: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد أحمد العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، تحدث عن أبرز أوجه التطوير التي شهدتها خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية، وكيف تسهم في تعزيز تجربة المستفيدين.
3: يأتي تطوير خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية ضمن الجهود الحكومية لتطوير الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات، بما ينعكس إيجابيا على تحسين تجربة العملاء والمستثمرين ويعزز البيئة التنافسية في المملكة البحرينية. شملت عملية التطوير للخدمة التحسينات التالية: أولاً، التحول للرقم الشامل حيث تتيح الخدمة لأصحاب الأعمال تجديد تصاريح العمل قبل انتهاء صلاحياته وفق الفترات المتاحة، واللي هي طبعاً 6 شهور، سنة أو سنتين، بما يضمن استمرارية العمل بصورة سلسة ومرنة. تقليص مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى

0: التنافسية في المملكة البحرية. شملت عملية التطوير للخدمة التحسينات التالية: أولاً التحول للرقم الشامل حيث تتيح الخدمة لأصحاب الأعمال تجديد تصاريح العمل قبل انتهاء صلاحياته وفق الفترات المتاحة واللي هي طبعاً 6 شهور سنة أو سنتين، بما يضمن استمرارية العمل بصورة سلسة ومرنة. تقليص مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي لتحسين تجربة المستخدم ورفع الجودة. تقليل المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة بنحو 50%، وتقليص الموافقات الإدارية اللازمة بنسبة 25% لرفع الكفاءة. وطبعاً توحيد معلومات الخدمة في جميع القنوات بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة وتعزيز سهولة الوصول إليها. طبعاً كل هذه التحسينات من شأنها أنها توفر خدمة رقمية أكثر سهولة ووضوح ويتم إنجازها بشكل فوري بهدف تقليل الوقت والجهد على أصحاب الأعمال والمستفيدين.
1: افتتحت وزارة الأشغال شارع البوليفارد بمنطقة الرفا أمام الحركة المرورية في إطار جهودها المتواصلة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.
2: ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى شبكة الطرق، حيث يتكون شارع البوليفارد من مسارين في كل اتجاه ليربط بين شارع الزلاج وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. وتسهم هذه المشاريع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في منطقة الرفا في ظل ما تشهده المنطقة من تنمية عمرانية متواصلة وتوسع في المشاريع والمنشآت المختلفة. ويأتي افتتاح شارع البوليفارد ضمن جهود وزارة الأشغال المتواصلة لتطوير البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة شبكة النقل بما يواكب التطور العمراني والتنموي في المنطقة ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويوفر خدمات الطرق أكثر كفاءة لمستخدمي الطريق. تواصل مملكة البحرين تطوير منظومتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أطر تنظيمية وتشريعية تستهدف ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.
1: يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مملكة البحرين حضورا عربيا متقدما في المؤشر العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2026 بالتوازي مع تدشين السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبني الميثاق الاسترشادي الخليجي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
3: في مسار يتسارع فيه حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تعمل مملكة البحرين على بناء منظومة وطنية توازن بين متطلبات الابتكار وضوابط الاستخدام المسؤول وحماية الإنسان والبيانات. ويعكس هذا التوجه حضور المملكة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر تقدماً في حوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 وفق المؤشر العالمي الصادر عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذي سجلت فيه مملكة البحرين 30.49 نقطة في التقييم الإجمالي. ويستند المؤشر إلى مقياس من 100 نقطة ويقيس مستوى الحوكمة الفعلية للذكاء الاصطناعي من خلال 5 أبعاد رئيسية تشمل الجاهزية المؤسسية والقدرات التقنية والبنية التحتية إلى جانب البيئات القانونية والتشريعية والممارسات الفعلية المرتبطة بالأطر الأخلاقية. ويأتي هذا الحضور متزامنا مع جهود وطنية تستهدف تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق مقدمتها السياسية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تشكل إطارا لتوظيف هذه التقنيات بما يدعم أهداف التنمية الوطنية والتحول الرقمي المؤسسي. كما يعزز الميثاق الاسترشادي لإخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعتمد خليجيا هذا التوجه من خلال وضع مبادئ وضوابط تساعد على ترسيخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي بما يحفظ الخصوصية ويعزز حماية البيانات ويراعي أثر هذه التقنيات على المجتمع. وبين تطوير التشريعات ورفع الجاهزية المؤسسية وتعزيز الممارسات الأخلاقية، تمضي مملكة البحرين في بناء بيئة تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على معايير المسؤولية والثقة والأمان بما يدعم قدرتها على مواكبة التحولات التقنية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا.
1: يشهد القطاع البحري في مملكة البحرين خطوات متواصلة نحو مزيد من التكامل والتوسع

0: دعما بشراكات نوعية وتطوير للخدمات البحرية واللوجستية بما يعزز تنافسيته وحضوره إقليميا وعالميا.
1: وتتكامل هذه الخطوات مع توحيد الأصول البحرية الوطنية وتوسيع مجالات بناء وإصلاح السفن وإدارة الأحواض وصولا إلى إعادة تدوير السفن وفق معايير الاستدامة.
2: من صناعة القوارب وبناء السفن وإصلاحها إلى إدارة الأحواض والخدمات اللوجستية وإعادة تدوير السفن، خطوات متتابعة ترسم ملامح قطاع بحري أكثر تكاملاً في مملكة البحرين وتعزز موقعها مركزاً إقليمياً للصناعات والخدمات البحرية ذات القيمة المضافة. مسار تدعمه شراكات نوعية تجمع الخبرات الوطنية والإقليمية، من بينها اتفاقيات التعاون بين الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري ومجموعة موانئ أبوظبي، والتي تشمل إدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن واستكشاف فرص التعاون في إدارة الموانئ وتشغيلها، إلى جانب تطوير مرافق مستدامة لإعادة تدوير السفن. وتتسع منظومة القطاع مع توحيد عدد من الأصول البحرية الوطنية تحت مظلة شركة البحرين القابضة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، بما يعزز التكامل بين صناعة القوارب والخدمات البحرية واللوجستية ونقل الركاب والبضائع والسياحة البحرية. ويتزامن هذا التوسع مع تطوير الخدمات التنظيمية والرقمية للقطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع البحري. منظومة تجمع الصناعة والخدمات والاستدامة والتقنيات الحديثة، وتستند إلى موقع مملكة البحرين الاستراتيجي وخبراتها البحرية وتاريخها الصناعي لتعزيز تنافسية القطاع وتوسيع حضوره إقليميا وعالميا.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: معكم وبكم على سطح محمل البحرين أيها الأحبة، ينقاد لنا الوقت ويفتح لنا الزمن الجميل المنقضي بواباته على تاريخ هذا الوطن المعبأ بالمتميزين من الرواد، مبدعي الثقافة والفنون والأداب، وغارسي بذور النهضة الحديثة والإصلاح في تربة هذه الأرض الريانة. هو القائل إبان اشتداد لظى الحرب الكونية الثانية عام 1944 للميلاد:
1: بني الأرض، إن الأرض دار مشعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: وهو القائل ربما حين تراءت له علامات دنو الأجل المحتوم في يوم من أيام عام 1945 للميلاد:
1: مللت الحياة وكثر السهر، ورمت الممات وسكن الحفر، ففي الموت بعد عن النائيات، إذا ما الزمان جفا أو غدر، وفي الموت قصف لسهم القضاء، وفي الموت كسر لسيف القدر، غريب الديار خلي الوفاض، فلا لي صحب ولا لي مقر، هنالك تحت سجف الظلام وفوق فراش الثرى والحجر، ترى القلب بارح كل الهموم وعاد إلى رشده

0: لم يحتف الناس في البحرين في أربعينيات القرن العشرين بقصيدة من قصائد هذا الشاعر كما احتفلوا بقصيدة الحنين إلى الوطن، وكأنهم كانوا قبل ذلك في غفوة فكرية عما يفوه به هذا الشاعر من نثر وشعر مجسداً فيه طوال حياته القصيرة آلامهم وآمالهم.
1: لقد عفت كل أمان الشباب ولم أعش مثل عيش الزهر.

ومل فؤادي عراك الحياة كأني شيخ رذيل العمر، ومالت بعودي دواعي الشجون فحطت شبابا زها وازدهر. ولم آل جهدا ولكنه الدهر يا صاح فظ بطر، أروم الأماني وأسعى لها فألقى سرابا وشؤما.

0: أجمع أقاربه وأصدقائه على أنه كان قد تخطى 50 من عمره لما داهمته المنية في يوم الأحد 5 مايو 1945 للميلاد، فأسبل قريبه إبراهيم الجالس بقربه لحظة وفاته جفنيه إلى الأبد على قصيدته الأخيرة الحنين إلى الوطن.
1: وداعاً وداعاً نجوم السماء، وداعاً وداعاً ضياء القمر، وداعاً وداعاً خرير المياه، وداعاً وداعاً حفيف الشجر، سلام عليك هبوب الرياح، سلام عليك رنين المطر، سلام عليك رحيق اللمى، سلام عليك أنين الوتر. خليلي صب علي الثرى وصف الحصى وأقيم الحجر، وطوف بقبري قبيل القفول ففيه عظات وفيه عبر، وطير لأهلي بعد المصاب إذا الدمع منهم هما وانفجر، على ابن وحيد غريب الديار بقلب كواه الجوى فانفطر، وطوفى ببيتي قبيل الرجوع إذا ما الصراخ علا واستعر، ولا تبكي إنه موقف يذيب القلوب ويعمي النظر.
0: من هو هذا الرجل المتميز الذي قال عنه الأديب الرحالة الأستاذ أمين الريحاني في كتابه المشهور ملوك العرب الصادر في لبنان عام 1922 للميلاد؟
2: أما الصراحة كل الصراحة فهاكها، إن من بين أدباء الجزيرة العربية الجميلة شاباً ورد أدبه بواسطة المجلات العربية الغربية والشرقية، فاستقى من الموردين فصفت روحه واشتدت لهجته، وما كان في الاثنين غير صراحة رائدها الصدق ودليلها الحصافة، هو سلك الكهرباء بين أدباء البحرين.
0: من هو هذا الرجل الذي أنصفه المؤرخ والباحث البحريني المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، فأصدر كتاباً قيماً عن سيرة حياته وأعماله منذ مولده عام 1894 إلى حين وفاته عام 1945 للميلاد؟ هو الأديب الشاعر الصحفي المصلح الاجتماعي، صاحب أول جريدة صدرت عام 1939 للميلاد في البحرين، ومؤسس الخطاب الأدبي الحديث فيها نابغة البحرين عبد الله الزائد.

0: في دراسته الرصينة المطبوعة في كتاب تحت عنوان عبدالله الزائد وتأسيس الخطاب الأدبي الحديث، يعرفنا الناقد والباحث البحريني الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم على نابغة البحرين عبدالله الزائد بهذه الفقرة المكثفة التركيز والصياغة والدلالة.
1: عرف عبدالله زائد شاعراً بسبب شهرة بعض قصائده وذيوعها، لكن الأهم من ذلك هو كتاباته النثرية ومقالته السياسية بوصفها أهم ما شكله خطابه السياسي والفكري. وفوق ذلك فإن أحداً من كتاب ومثقفي الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين لم يخلف من الكتابات الأدبية بحجم ما تركه لنا عبدالله زائد، الأمر الذي يجعل منه نموذجاً منفرداً لطبيعة الخطاب السياسي والفكري في البحرين والخليج العربي في تلك الفترة.
0: للتعرف على هذا الرجل اللافت سوف نستند إلى الكتاب الذي وضعه المؤرخ والباحث الأستاذ مبارك الخاطر رحمة الله عليه تحت عنوان نابغة البحرين عبدالله الزائد حياته وأعماله. ولد عبدالله بن علي بن جبر الزائد بمدينة المحرق قصبة جزر البحرين آنذاك في عام 1894 للميلاد من أبوين عريقي النسب كريمي المحتد، ينتميان إلى أسرة عربية من أكبر الأسر وأعرقها في البحرين والخليج العربي، ألا وهي أسرة آل زائد. كان أبوه علي بن جبر بن زائد من تجار اللؤلؤ في البحرين، وكان لا يقطع صلته بالكويت لوجود فريق من عشيرته هناك كانوا يعملون في تجارة عامة من ضمنها تجارة اللؤلؤ المربحة في ذلك الوقت، تلك التجارة التي كانت أقوى وأعظم عمل تجاري في الخليج العربي إن لم يكن في العالم أجمع حتى حوالي عام 1930 للميلاد. أما المؤرخون فقد أجمعوا على أن البحرين كانت في القمة من حيث جودة مغاصاتها وحنكة تجارها في مضمار تجارة اللؤلؤ، فخرج عبدالله الزائد إلى الدنيا وهو ابن تاجر لؤلؤ فتربى في بحبوحة من العيش، وكما هي العادة المتبعة

حتى حوالي عام 1930 للميلاد. أما المؤرخون فقد أجمعوا على أن البحرين كانت في القمة من حيث جودة مغاصاتها وحنكة تجارها في مضمار تجارة اللؤلؤ. فخرج عبد الله الزائد إلى الدنيا وهو ابن تاجر لؤلؤ، فتربى في بحبوحة من العيش. وكما هي العادة المتبعة مع أطفال البحرين في ذلك الوقت، فقد أدخل الزائد الصغير إلى أحد الكتاتيب، وهناك وفي 4 أشهر أتم حفظ القرآن الكريم قراءة وترتيلا لا استظهارا، وتعلم شيئا ليس بالكثير من القراءة والكتابة، ثم بدأ بحضور دروس في اللغة العربية والفقه الإسلامي عند الشيخ عيسى بن راشد الذي كان قاضيا مهيبا بمدينة المحرق حتى الثلث الأول من القرن 20.

0: كان من العادات الحسنة المتبعة في البحرين آنذاك، وخاصة بين الأسر العريقة، أن يلازم الابن أباه منذ حداثته. فتارة يأخذ الأب ابنه معه إلى الأسواق، يريه كيف يتعامل التجار وكيف يتصرفون مع بعضهم البعض بلياقة وحسن تصرف، وأخرى يأخذه إلى مجالس الأمراء والعلماء وسرات القوم ليأخذ عنهم حسن السلوك وأدب المجالسة. في تلك المجالس كثيراً ما تنشد الأشعار وتسرد القصص والأخبار، وكان الأب غالباً ما يزور تلك المجالس يلتقي فيها بأصدقائه ورفاق صباه، وابنه عبد الله بصحبته، حيث لم يشتهر بابن سواه وإن كان قد أنجب غير واحدة من الإناث. من أفضل المجالس التي كان يغشاها الأب مع ابنه عبد الله من حين لآخر مجلس شيخ الأدباء في البحرين الشاعر إبراهيم بن محمد آل خليفة، حيث يلتقي فيه العلماء والأدباء والشعراء وعلية القوم، يتطارحون فيه الشعر بنوعيه العربي والشعبي، ويطالعون ما استجد من الصحف أمثال اللواء لمصطفى كامل، والمؤيد للشيخ علي يوسف، والمنار للشيخ رشيد رضا، والأهرام والمقتطف، وغيرها من الصحف العربية التي كانت تصدر في ذلك الوقت وترد إلى البحرين عن طريق مدينة بومباي بالهند. الزائد الصغير وجد في ذلك المجلس بغيته ومراده، فأخذ يواظب على زيارة المجلس، يقرأ ويقرأ ولا يكاد يشفي غليله من القراءة. استرعى ذلك الصبي نظر الشيخ إبراهيم حين رآه لا ينفك قراءة ومطالعة، فأولاه اهتمامه ومضى يوجهه إلى مناهل الثقافة والمعرفة. والزائر الصغير يقابل كل ذلك بتقدير وإعجاب، تقديرا للعلم وأهله، وإعجابا بشيخ الأدباء ومجلسه الذي كان بمثابة المنتدى الثقافي الأول في البحرين. وفي ذات يوم وبينما الزائد ووالده بمجلس الشيخ إبراهيم، قال الشيخ للزائد:
1: اسمع يا عبد الله، من رأيي وأنت لا تزال بعد يافعا أن تدخل مدرسة يكون فيها معلم قوي في اللغة العربية تأخذ عنه أصولها وقواعدها، فإنه ليظهر لي أنه سيكون لك شأن في الأدب والقريط.
0: عمل الزائد بنصيحة الشيخ إبراهيم وانتظم في سلك مدرسة الشيخ محمد صالح يوسف خنجي الأهلية، وهو أديب درس في الأزهر الشريف وتخرج منه في العقد الثاني من القرن العشرين، حيث أسس مدرسة أهلية بمدينة المحرق لتدريس اللغة العربية والفقه والحساب. وخلال سنتين تلقى عبد الله الزائد دروسا في اللغة العربية.

0: الماليه والعروض والحساب، فاعجب شيخ محمد صالح يوسف بذكاء الزائد وحسن ادبه، فاخلص له متصادقا، وبقي حبل الصداقه بينهما موصولا حتى النهايه. جاء الزائد الى الدنيا وعصر النهضة الحديثة لم يطرق البحرين بعد، اللهم إلا في مضمار التجارة، طرقها ووسائلها المنظمة، فإما أن تكون تجارة عامة أو تكون تجارة لؤلؤ. فعمل الزائد حين بات شاباً جديراً بالمسؤولية مع أبيه في تجارة اللؤلؤ، فتميز بالحذق والمهارة فيها، وبرز اسمه بين تجارها وأساطينها الماهرين، فأخذ يعمل بجد وإتقان مستغلاً ذكاءه وفطنته في عقد صداقات متينة مع أساطين سوق اللؤلؤ حتى رسخت قدمه فيها وكبر مركزه المادي شيئاً فشيئاً، فأخذ عن أبيه عبء العمل في تجارة اللؤلؤ. أما في مضمار التعليم فقد جاء الزائد إلى الدنيا، والتعليم في البحرين يتبع وسائل تقليدية في تحصيل العلم والثقافة اللذين غالباً ما يكونان دينيين، فلا أحد من المسنين في البحرين يذكر أنه توجد مدرسة نظامية ولو واحدة يجري التعليم فيها على الطرق الحديثة ولها هيئة مدرسين قبل عام 1918 للميلاد، وهو العام الذي بدأ فيه التعليم النظامي في البحرين بافتتاح مدرسة الهداية الخليفية بمدينة المحرق، سوى مدارس أهلية شبه نظامية. ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في البحرين مثقفون متعمقون في مضمار النهضة الحديثة التي عمت البلاد العربية، فشيخ الأدباء إبراهيم بن محمد آل خليفة والمصلح الكبير الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني وأضرابهما كانوا ممن تشبعوا بروح النهضة الحضارية الحديثة التي عمت العالم، واقتنعوا بأخذ الصالح من أسبابها، وحثوا المسؤولين في البلاد على تعميمه فيها. عبد الله الزائد تتلمذ على أيدي هؤلاء المصلحين وتشبع بآرائهم السديدة، هو وكوكبة أخرى من الشباب الراشد المؤمن بقوة النهضة الحديثة في بعث حيوية هذه الأمة لتسلم مراقل العز والسؤدد ضمن الإطار العربي الإسلامي المنشود. لكن الزائد اختلف عن أترابه في أنه أخرج أفكاره التقدمية من طور التخطيط إلى طور التنفيذ.
1: يعوز رقينا أبناء علم شعارهم التعاون والولاء، وشبان أولو حزم وعزم يضيق ببعض همهم الفضاء، إذا ما فكروا اتضح المعمي وزال اللبس وانكشف الغطاء، وإن أفشوا تدفقت المعاني، وإن نطقوا يحيرك الذكاء. يعوز رقينا تعميم علم تعم به السعادة والهناء، وتشيد المدارس حافلات لها في القلب لا الأرض البناء. أنرضى بالهوان ونرتضيه كأن النور والظلماء سواء، فيا شرق انتصر بالعلم سعيا لك الأرواح قاطبة فداء.
0: تلك القصيدة التي أوردنا بعضا من أبياتها هي أول ما سمع من شعر عبدالله الزائد على نطاق شعبي، وقد اشتهر أول ما اشتهر بها كشاعر وطني، وتناقلتها بعض الصحف العربية آنذاك مثل مجلة سركيس اللبنانية التي نشرتها في واحد من أعدادها التي صدرت عام 1922 للميلاد ضمن وصف لوقائع الحفل الذي أقامه النادي الأدبي بمدينة

0: كانت مدينة بومباي بالهند ملتقى العرب من أبناء الخليج والبلاد العربية الأخرى تجاراً وسواحاً، فتعرف الزائد على كثير منهم في رحلته الأولى إلى بومباي عام 1918 للميلاد. فعن طريق أصدقائه من أهل البحرين هناك عقد الزائد عدة صداقات قوية أثناء رحلاته التالية عام 1922 و 1924 للميلاد مع تجار عرب ومع الهنود أنفسهم. ومن مدينة بومباي في اللاحق من سنوات زياراته لها كان الزائد ينطلق إلى ربوع الهند الأخرى، فقد كان الرجل يختلف عن كثير من تجار اللؤلؤ العرب في أنه لم يضع وقته جميعه في تجارة اللؤلؤ، بل كان يواظب على مطالعة روائع الهند الفكرية. كان يقرأ في الصحف الهندية روائع طاغور وإقبال الشعرية وفلسفة المهاتما غاندي وتعاليمه في ثورته السلمية على الإنجليز ومرافعات المحامي المسلم الثائر محمد علي جناح. كان يقرأ ذلك إما مترجما إلى العربية أو عن طريق صديق يترجم له ذلك، وهنا نشأت حاجة عبد الله الزائد إلى تعلم اللغة الإنجليزية. فلما عاد من إحدى رحلاته تلك إلى البحرين بدأ في أخذ دروس في اللغة الإنجليزية على يد مدرس أرمني خاص، ثم أخذ مقررا دراسيا فيها على يد مدرس آخر. استهوت الأسفار عبد الله الزائد بما عكسته عليه من فوائد العلم والمعرفة والاطلاع، فقام بزيارات عديدة للبلاد العربية خاصة مصر والعراق والشام، حيث اتصل بقادة الفكر فيها واستفاد منهم. أما في مصر فقد مكث مدة من الزمن مكنته من الاتصال بأعلامها ومفكريها أمثال السيد رشيد رضا وطه حسين ومحمود العقاد ومحمد علي الطاهر، واستفاد منهم جميعاً، فكان أن تبلورت في ذهنه فكرة رائدة. وبتصميم وعزم أكيدين على تنفيذ الفكرة التي باتت إلحاحاً حضارياً وطموحاً يتجاوز الواقع الزمني الذي عاشته البحرين ومنطقة الخليج العربي بدايات القرن العشرين، عقد عبد الله الزائد العزم على السفر إلى أوروبا مدججاً بقناعاته الفكرية التنويرية وبحداثة خطابه الأدبي، حملاً معه ثروته من اللآلئ الكثيرة لتصريفها في أوروبا. فكان أن زار إيطاليا وفرنسا حيث باع بعض تلك اللآلئ، ثم غادر إلى لندن واستقر بها عاماً كاملاً. عاد بعده عن طريق البلاد العربية في يوم من أيام عام 1931 للميلاد إلى البحرين ليعكف على تهيئة ما يلزم لإنجاز الشق الأول من مشروعه الريادي الحضاري في وطنه البحرين.
1: عزيزي راشد الجلاهمة، أود البوح لك بما يجول في خاطري كونك من أعز أصدقائي، آملاً عونك فيما أنا عازم عليه.
2: خير إن شاء الله، أعاونك وأعينك يا عبد الله، فقل ما بدلك.
1: يستحوذ على تفكيري تنفيذ مشروع وطني لا سابق له في البحرين، يتكون من قسمين لا يتحقق قسم دون تحقيق الآخر.
2: أعرف أنك جدير بتحقيق ذلك وأثق في صدق نواياك، وأشعر من نبرة صوتك بأن ما تود الإقدام عليه كبير، لكن لست أعلم ما هو.
1: هو إصدار أول جريدة تكون هي التأسيس للصحافة في البحرين.
2: جريدة؟ صحافة؟ يا إلهي،

0: شوشت تفكيري، كيف؟
1: ولنتمكن من إصدار جريدة، وهو أمر شاق لكنه قابل للتحقق، لابد من وجود ما يجعل الجريدة في متناول الناس دون انقطاع.
0: يا إلهي يا إلهي، أنا على وشك مفاجأة أخرى من عبد الله الزايد. أخبرني، ما هو هذا الذي سوف يجعل الجريدة في متناول الناس دون انقطاع؟
1: مطبعة.
0: مطبعة؟
1: مطبعة، وهو القسم الذي دون تحقيقه لا يمكن إصدار الجريدة. فما رأيك يا راشد وأنت الأجدر من الجديرين؟ ما رأيك؟
0: جريدة ومطبعة، مطبعة وجريدة. لا يمكن طباعة الجريدة دون مطبعة، هذا صحيح، بل هذه حقيقة كحقيقة أنه لا نهار دون شمس ولا شمس دون نهار.
1: طبعا
0: صدق الذين يقولون إن عبد الله الزايد يعيش حياته قولا وعملا في خدمة بلاده. يا عبد الله،
1: نعم،
0: أنا رهن إشارتك وطوع مشروعك الرائد ابن الزايد، فمرني بما تود مني.
1: هذا عهدي بك أيها الجلهمي. اسمع اسمع يا راشد، ما بحوزتي من أموال بيع بعض اللآلئ التي أدخرها لغوائل الزمن لا يكفي لشراء كل الآلات والأجهزة اللازمة لتأسيس أول مطبعة آلية حديثة في البحرين. ولتحقيق ذلك اهتديت إلى فكرة، الفكرة هي نظم ما تبقى لدي من لآلئ عقودا أهديها إلى أمراء الخليج، عسى أن نجني من ذلك مالا يعيننا على استقدام المطبعة. وستكون أنت لا سواك يا راشد من سيتولى مهمة توزيع عقود اللآلئ على الأمراء، وأيضا إدارة المطبعة الحلم حين يضحى حقيقة.
2: راشد بن صباح الجلهمة، صديق عبد الله الزائد الوفي ورفيق طريقه النضالي ويده اليمنى في إدارة المطبعة ومن بعدها الصحيفة، غادر البحرين بحراً وفرق على أمراء البلاد المجاورة عقود اللآلئ التي نظمها الزائد بيديه الخبيرتين، بادئاً بالملك غازي ملك العراق، ثم الأمير أحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والأمير عبد الله بن جلوي أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. فقدم هذان الأخيران أكبر إعانة في حينها لعبد الله الزائد، حيث دفع كل واحد منهما مبلغ 2000 روبية. توفر أدنى ما يمكن من مال لازم لتنفيذ مشروع المطبعة، فبعث الزائد بصديقه ورفيق دربه راشد الجلهمة ثانية إلى بغداد للتدرب على فن الطباعة والإدارة، موصياً إياه أن يستقدم معه حين عودته إلى البحرين خبيراً في هذا الفن الجديد على البحرين والخليج العربي. بقي راشد الجلهمة في بغداد لذلك الغرض قرابة 7 أشهر، عاد بعدها إلى البحرين منتدباً معه خبيراً فلسطينياً في فن الطباعة، هو الشاب نوح إبراهيم. دارت الآلات وبدأ العمل، وتحقق أول مشروع في مخطط عبد الله الزائد، حيث افتتحت أول دار للطباعة والنشر لا في البحرين فحسب، بل في الخليج العربي كله، وأصبح راشد بن صباح الجلهمة أميناً عاماً لها، وأنجزت المطبوعات الحكومية والتجارية للبحرين والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، بدءاً من يوم افتتاحها عام 1932 وحتى يوم إغلاقها عام 1948 للميلاد، وبأيد وطنية مخلصة من شباب البحرين اجتهد بتفان وإخلاص على تدريبها الخبير الفلسطيني

نوح إبراهيم، واصلت مطبعة البحرين العمل الريادي الأول في مشروع نابغة البحرين عبدالله الزائد، الذي تمكن بجدارة من تحقيق القسم الأول كشرط لا مناص من حدوثه كي يتحقق القسم الأهم.

0: 44 من شباب البحرين ورجالها يعملون في المطبعة، بين فنيين وإداريين وعمال صف وتخريم وتجليد وفناني خطوط عربية وإنجليزية، والعمل يجري بهمة ونشاط وفق أحدث تقنية فنون الطباعة. فما الذي يشغل بالك يا عبد الله وقد حققت ما يثير الإعجاب والدهشة؟
1: 6 عوام مضت على بدء عمل مطبعة البحرين، كنت خلالها يا راشد أراقب من موقعي كمدير للمطبعة ومالك لها ما وصل إليه موظفيها وعمالها من كفاءة وإخلاص في العمل، بات يحفزني على تحقيق الحلم الذي من أجل تحقيقه أوجدنا المطبعة.
0: إصدار الجريدة،
1: أول جريدة في البحرين والخليج العربي. لكن الذي يقلقني هو هل بإمكاننا إصدار جريدة يومية وفق الواقع ومعطياته؟
0: ربما تكمن بعض الصعوبات في تحقيق ذلك. لكن عن نفسي ومن معرفتي بالعاملين في المطبعة وتفانيهم يمكنني القول دعنا نجرب بعد أن نجتمع بهم ونتداول معهم إمكانية طباعة جريدة يومية.
1: لا لا لا لا يا راشد، لا لا، ليس من شيمي إرهاق من يعملون معي، والأجدى في مثل هذا الطموح أن أصدر جريدة هي بمثابة صحيفة أسبوعية إلى أن تهيئ لنا الظروف بعد التجربة سبل إصدار جريدة يومية. ما رأيك؟
0: وهو كذلك، فبمثل هذه الفكرة العبقرية تنتفي الصعوبة التي ذكرتها.
1: إذن هيئ نفسك وبلغ كل العاملين في المطبعة عن اجتماع نحضره جميعا، نتداول خلاله كيف سنطبع أول عدد من جريدة البحرين.
0: ما هذا يا عبد الله، أنت جاهز إذن؟ هل هذا اسمها جريدة البحرين؟
1: نعم، جريدة البحرين، ومؤقتا ستصدر أسبوعيا، لكننا تحت كلمة جريدة البحرين سنضع بخط أصغر جريدة يومية سياسية أدبية علمية جامعة تصدر مؤقتا نهاية كل أسبوع.
2: في شهر مارس من عام 1939 للميلاد صدر العدد الأول من جريدة البحرين، لتكون أول صحيفة أسبوعية لا في البحرين بل في الخليج كله. ولم يكن هدف عبد الله الزائد من إصدار جريدته ربحا ماديا، فهي صدرت والناس في البحرين كغيرهم في أنحاء العالم يعيشون مناخ الحرب العالمية الثانية.

كان عبدالله الزائد يمارس تنفيذ هوايته الصحفية في تحريره لوحده جميع صفحات جريدته، ولخفاء هذا الأمر عن كثير من المثقفين آنذاك، فإن بعض هؤلاء كثيراً ما صارحوه بدهشتهم من قدرته على القيام وحده بتحرير الجريدة وتبويبها لتستمر في الصدور 6 أعوام حتى احتجابها، ولم يكن لها في يوم من أيامها قلم تحرير البتة. وما أن صدر العدد الأول من جريدة البحرين حتى تلقفه القراء في البحرين وإمارات الخليج العربي التي استطاعت الجريدة الوصول إليها بالإضافة إلى مدينة بومبي بالهند، حتى انهالت عشرات الرسائل على مكتب

0: تكتب الجريدة في مدينة المنامة من الداخل والخارج، وكلها تحمل آيات الثناء والتأييد والإعجاب بمنشأة عبد الله الزائد الجديدة التي أفصح عن هويتها في افتتاحية عددها الأول بالنص التالي:
1: لقد صممت على جعل هذه الجريدة حرة لا تستعبد لأحد كائنا من كان، صريحة لا تعرف الرياء ولا النفاق. ستقول عن الأبيض إنه أبيض، وعن الأسود إنه أسود، وإذا اضطرته الظروف إلى السكوت فهي على كل حال لن تسمي الأبيض بالأسود، ولن تكون لها عين للتطلع إلى عورات الناس الشخصية، ولا أذن لسماع الوشايات المغرضة، ولا يد لاستجداء المال أو ابتزازه، ولا رجل للسعي لغير الصالح العام، وأخيراً لن يكون لها قلب ينبض بغير حب العروبة والوطن، فإن عاشت فلهما، وإن ماتت ففي سبيلهما. وهي تأمل بعطف الأهالي وتشجيع الشباب أن تؤدي رسالتها على أكمل الوجوه، وترجو من الهيئات والأفراد أن لا ينظروا إلى النقد البريء في سبيل الصالح العام بعين ضيقة، فلن يكون الإصلاح في المستقبل إلا بمعرفة عيوب الحاضر، ولولا الخطأ ما عرف الصواب. هذه الجريدة ستكون منبراً عاماً ليس لأبناء البحرين فقط، ولكن لجميع أبناء الخليج والجزيرة العربية.
0: تلك هي الهوية التي أراد الزائد لجريدته أن تحملها، ولا غرو، فهي بالتالي هويته المميزة، تلك الهوية التي جعلته يسلك طريق الحرية المزروع بالشوك. أراد أن تكون جريدته حرة في وقت أوشكت فيه نار الحرب العالمية الثانية أن تندلع، فتكاد أن تعم العالم بأسره وجل أجهزة الإعلام به، واقعة تحت رحمة الأحكام العرفية. من يراقب عبد الله الزائد في جميع جوانب حياته يأخذه العجب، فقد ضرب هذا الرجل في كل اتجاه قصده بسهم رائش فأصاب، فمن تاجر إلى صحفي إلى سياسي إلى اجتماعي، وهو ثائر وشاعر وناثر، ولم يذكر عنه أنه كان لجوجاً أو مجادلاً، ولم يعرف عنه قط أنه ترك فرض صلاة مكتوبة. ولو أردنا أن نعدد كثيراً من خدمات الزائد الاجتماعية وتضحياته لاقتضى منا ذلك وقتاً لا نعرف مداه. فمن ضمن رياديته في التأسيس غير المطبعة والجريدة كانت له ريادة إنشاء أول مسرح ودار سينما، ومشروع اتحادات إمارات الخليج العربي، ومشروع إغاثة أيتام فلسطين حين ألمت الكوارث بعرب فلسطين عام 1939 للميلاد، ومشروع إغاثة الفقراء والمساكين، حيث عرف عن الزائد أنه كان عطوفاً عامراً قلبه بالرأفة على الفقراء والمساكين. ولقد كان لمشروع إغاثة الفقير قصة حدثت حين عمت البحرين ضائقة معيشية شديدة في أول سني الحرب العالمية الثانية، يرويها لنا صديق الزائد الوفي راشد الجلهمة.
2: ذهبت في أحد الأيام إلى المطبعة متأخراً جداً على غير عادتي، فسألني عبد الله الزايد عن سبب تأخري وألح في السؤال، فأجبته بأني قد سهرت الليلة وزوجتي عند جارنا الفقير المعدم، حيث كان مثقلاً بالمرض، وقد أتى زوجته المخاض فلم يتركها إلا حين انبثق الفجر بعد أن وضعت طفلاً جميلاً وخفت وطأة الحمى،

0: زوجها بما قمنا به من إسعافات أولية له، ووجدنا أن بيت جارنا خال من متاع الدنيا ولا سراج به يبدد ظلمة الليل، فأعطيناه سراجا وبعض المؤن، وفي نيتنا أن نستمر في رعايتنا له ولزوجته حتى يتعافيان. كنت لا أود سرد تلك القصة للزايد لاعتبارات أدبية ولمعرفتي برهافة أحاسيسه وعدم مقدرته على تحمل وطأتي ما سأروي له، ولكنه ألح علي فذكرت الحادثة له، فما كدت أنتهي حتى انكفى يبكي ويكفكف دموعه كي لا تسقط على ما أمامه من أوراق فوق مكتبه، ثم رفع رأسه وقال لي:
1: اكتب يا راشد، اكتب اكتب.
0: وأخذ يملي علي، ومدير الطبع يستعجل المواد فالجريدة على وشك الصدور، لكنه أبى إلا أن يستكمل حيثيات مشروع إسعاف وإغاثة الفقير الذي لمع في ذهنه بعد أن رويت له حكايتي. فصدرت الجريدة وهي تحمل إلى قرائها شعورا زاخرا بالعاطفة المشفقة على فقراء الأمة ومعدميها.
2: على ما تولاك السهاد حزينا تقطع أنفاس الحياة أنينا، غفى كل ذي ثكل وكل مدله، وغضوا على عظم المصاب جفونا، وجفنك فياض بواكف هاطل من الدمع يحكيه السحاب هتونا. أهذا هوى أم غفلة أم سفاهة أم انعكس العقل الرزين جنونا؟ حنانيك حنانيك ما خطبي خيال ولا هوى، ولكنها ذكرى تهيج شجونا. بكيت على برج السعود مهدما، وكان ينير الشامخات ركينا. تذكرت أسلافا لنا لو تنبهوا لفاض بهم ماء الحياة معينا. أناديهم والجسم يسحقه الأسى، وللقلب قفزات ترن رنينا. فنحن بعصر المضحكات شؤونه، يعيش عزيزا من يعيش خونا.
3: في الخامس من شهر مايو عام 1945 للميلاد، لفظ نابغة البحرين عبد الله الزائد في لحظات احتضاره أنفاسه الأخيرة، حيث دفن بمدينة المحرق مسقط رأسه.

عاش عبد الله الزائد مفكراً ومات مبكراً، لكنه ترك بين مواطنيه من أبناء الخليج أثراً مشعاً وذكراً حميداً، بينما لم يترك شيئاً من آثاره النثرية أو الشعرية مطبوعاً في كتاب. لقد وصل به إنكار الذات إلى هذه النتيجة المؤلمة، فيما كان بإمكانه وهو صاحب مطبعة هي ملء السمع والبصر آنذاك أن ينشر ديوانه الشعري، لكنه نسى أو تناسى ذلك في غمرة العمل للمصلحة العامة، وبهذا فقد أتعب من تصدى بعده لتقصي آثاره.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين، عبد الله يوسف،
0: أحلام محمد،
1: وجمال القائد.

0: حسننا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس.

0: قال بعض الحكماء في الحزم والحذر والقدر: أبى الله أن يقذف في البئر إلا من حفره، وألا يحيق المكر السيء إلا بمن مكر. إذا نزل القدر بطل الحذر، إذا نزل القدر عمي البصر. إذا لم تكن أسدا في العزم ولا غزالا في السبق فلا تتثعلب. التواني يوجب التضييع، والحزم يوجب السرور. قال عبد الكريم بكار: الذي يعوق معظم الناس عن تسجيل إنجازات جيدة ليست العقبات الكبرى التي يواجهونها في طريقهم، وإنما التردد والخوف من الانطلاق. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حسن الظن أن لا ترجو إلا الله، وأن لا تخاف إلا من ذنبك.
1: ما خط القلم.

0: لا تبدأ حياة الإنسان الحقيقية إلا عندما يترفع عن القيود الضيقة لمصلحته الشخصية إلى الاهتمام بالمصلحة العامة للإنسانية. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الليلة علي أن أودعك. أنا لا أعرف كلمات الوداع، لأنني لا أعترف أصلا بفعل الرحيل. لا أستطيع أن أقول إن الحب يمكنه أن يرحل. لا أتصور فعل النزوح الحقيقي. أودعك، لا، لا ترحلي، مستحيل. إن أنت رحلت، رحلت شواطئ العالم عن مدنها الساحلية. إن أنت رحلت، انزاح البحر ورسى في قلبي. أواه، ما أصعب أن تقتلع مدينة بكاملها من مكانها. ما أصعب أن يقتل عصفور لم يأوي بعد إلى عشه. ما أصعب أن تفقع عيون الأطفال ولما تزل آثارها دامية. وما أصعب أن أصدق أن هناك فعل نهاية للحب.

تتألم، ترفض، تعترف. والرحيل فعل ماض يقود صرح النفس، يقود معنى الأمان، الأمان الذي طالما بنيناه حبة حبة وغرسناه أملا أملا. لا، لست وحدك تتوجع، فأنا الأخرى وجعي له شكل آخر. وهما أصعب أن يبتلع المرء حقلا من الشوك وأن يعبر جسرا مزروعا بالألغام. وهما أصعب أن يتأكد المرء في لحظة ما أن هناك عدما ينتظر أصغر هنة في تصرف عاشقين غيورين. وهما أصعب أن تصبح كرامة المرء سفينة تطلق الإنذار الأخير للوداع النهائي. الليلة تأكدت لأول مرة أن لا كرامة لعاشق، لأنني قررت العودة إليك. لذا أعذرني إن مارست لأول مرة عملية سطو فكرية وحقيقية، وآمرت ربان السفينة بالقيام بقرصنة لم يقم بها غيري لتغيير الدفة والصارية وخط السير.

حبيبتي. رغم انقباضي للنكتة والظرف الذي مارسته على الربان، رغم امتعاضي للتغافل منك ثم الحبور، أراني وإياك الآن على تفاهم صامت وإن تخللته العواصف. إذ أنت فجأة وكالإعصار تتمردين، إذ أنت فجأة وكنسيم بارد في ليلة حارة تتسربين، إذ أنت فجأة وكنعامة حزينة تختفين، تبكين ثم تمسحين جراحي، وجراحك النازفة كبرياء ما تزال تنزف، وجسد النعامة لا يمكن أن يختفي كله، كذلك كبرياء العاشق لا يمكن أن تنزف.

ألا تراني بريئة وجريئة، عنيدة وبسيطة؟ ألا تراني أنا التي أمشي إليك على رصيف مستوحش في ليل عاصف ماطر؟ أنا التي أطير بجناحين متوجة بإكليل الهزيمة؟ أنا التي أبكي وأخفي وجهي في معطفك كنعامة؟ ألا تراني؟ ألا ترى جسدي الهزيل ينزف كبرياء؟ ألا تراني أعود إليك؟

ها أنت تصرحين بالعودة، وكأنك أنت المهزومة، تشق سفينتك العباب، وربانك المسكين مغلوبا على أمره، يغير وجهته والسفينة، وأنا ألبس ثوبا فضفاضا وأحلم، أتحرق، تنهشني ألف نار غيره، تلسعني ألف عقرب، إنني أرى نفسي في النهاية لا أقوى إلا على المسامحة، لا أقوى إلا على مسح دمعك البريء والشريء معا، ونعلن معا المصالحة الأخيرة.

وتثور كبريائي من كلماتك، من عطفك، من مسامحتك. هأنذا أرفض من جديد. كبريائي لا تعرف الرحمة، كبريائي تجاري قسوة البحار العنيد الذي جردته الريح من البكاء والخوف. كبريائي لو تدري ملح البحار الجافة. كبريائي خفايا رمال الصحراء المغرقة. أنا العاشقة المهضومة الحق. أنا العاشقة التي أدعوك أمي وأبي وإخوتي، وأنا التي أقول إنهم ليسوا دوما محبين، وأنك وحدك، وحدك المحب الصالح، وأنك وحدك في النهاية تستل خنجرك وتطعن قلبي حتى الموت الأخير.

أي عاشقة متوحشة أنت، أية أنياب كاسرة تغرسينها في جسد حبي، بأي لسان تتفوهين؟ أأنا من يستل سيفه ليغمده في قلب أحبه؟ تظلمين وتدعين البراء، تقهرين وتدعين القهر، تخترعين النار وبها تكوين وتخافين حرارته. عاشقتي المتكبرة، بأي سكين تكتبين؟

0: لحن الختام يا حبيبتي هو السلام والدعاء، وأن تكوني لي إلى الأبد، وأن يكون حبنا مباركا كما الحياة، وناميا عميقة جذوره في نفسنا، وأن نعيش هذه الأيام طاهرين شامخين، ممزوجة أقدارنا في كاسة نعبها معا، وأن تكون مقلتاك آخر الذي أرى من الحياة، وحينما يكون قلبك الكبير جنب قلبي الكبير، فالبحر لا يفصلنا، والنار لا تخيفنا، وكل شيء يا حبيبتي يهون ما دمت لي إلى الأبد.
1: كل شيء يا حبيبي يهون ما دمت لي إلى الأبد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح رئيس لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح.
2: وخلال اللقاء تشرف معالي الوزير بعرض أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح على جلالته، والتي تضم نخبة من الشخصيات الفكرية والأكاديمية البارزة من داخل مملكة البحرين وخارجها لتولي مسؤولية تقييم البحوث والأعمال واختيار الفائز بالدورة الأولى للجائزة العالمية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالقائم بأعمال السفارة البريطانية متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك في شتى المجالات. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تطوير آلية إصدار رخص البناء واختبار حلول رقمية متقدمة في قطاع البناء والتشييد. شهد معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر للمشاركين.
2: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدث السيد أحمد العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، تحدث عن أبرز أوجه التطوير التي شهدتها خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية وكيف تسهم في تعزيز تجربة المستفيدين. افتتحت وزارة الأشغال شارع البوليفارد بمنطقة الرفا أمام الحركة المرورية في إطار جهودها المتواصلة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

0: المرورية في المنطقة.
1: ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى شبكة الطرق، حيث يتكون شارع البوليفارد من مسارين في كل اتجاه ليربط بين شارع الزلاج وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. وتسهم هذه المشاريع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في منطقة الرفة في ظل ما تشهده المنطقة من تنمية عمرانية متواصلة وتوسعا في المشاريع والمنشآت المختلفة. ويأتي افتتاح شارع البوليفارد ضمن جهود وزارة الأشغال المتواصلة لتطوير البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة شبكة النقل بما يواكب التطور العمراني والتنموي في المنطقة ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويوفر خدمات طرق أكثر كفاءة لمستخدمي الطريق. تواصل مملكة البحرين تطوير منظومتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أطر تنظيمية وتشريعية تستهدف ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.
0: يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مملكة البحرين حضورا عربيا متقدما في المؤشر العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2026 بالتوازي مع تدشين السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبني الميثاق الاسترشادي الخليجي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان عوض الدوخي.

قلبي الولهان قرد الحال تسليني تسليني في الهوى حيران تسليني في الهوى حيران مالي نصيب مالي نصيب مالي نصيب مالي نصيب.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان عوض الدوخي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

التي غيرت مجرى الأحداث، وكان لتلك التغييرات والمواقف أن تبنى على القيم والمبادئ الإنسانية التي تراعي قوانين الحروب، وتحفظ بذلك ما تتميز به النفس البشرية من حبها للعدل وبغضها للظلم، من حبها للأمانة وبغضها للخيانة. ولعل من المواقف والقصص التي طالعنا بها تاريخ الإسلام ما يعتبر غريبا لدى الحضارات السابقة التي قام بعضها على السلب والنهب وتدمير المجتمعات قبل أن ترفرف راية المنتصر على سفوح جبال المغلوب. غزوة بني قريظة. لقد كان نجم المسلمين يصعد في سماء الجزيرة العربية وسط امتعاض من بعض قبائل اليهود الذين كانوا ينتظرون خروج الدعوة بين ظهرانيهم وأن يحتفي العالم بنبي يخرج منهم، إلا أن النبي الخاتم كان هذه المرة من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ما جعلهم يضعون العقبات في طريق الدعوة كلما سنحت لهم الفرصة، إما بجهودهم وإما بتحالفهم مع أعداء المسلمين من مشركي قريش ومن شايعهم. لم يتمكن بعض اليهود من فتح صفحة جديدة من التعايش في المدينة وفق وثيقة تحفظ مصالح الجميع دون انتقاص من أحد، ما جعلهم يقومون بمحاولات الاغتيال التي آلت إلى طردهم من المدينة، حتى جاءت غزوة الخندق التي دافع فيها المسلمون بكل ما أوتوا من قوة وإيمان عن حمى المدينة الذي كان هدفاً ليهود بني النضير والقبائل التي تحالفت مع قريش ليقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته إلى الأبد. كان بإمكان شركاء المسلمين في المدينة يهود بني قريظة أن يفوا بما عاهدوا عليه في صحيفة المدينة وأن يكونوا عوناً للمدينة ضد أعدائها المتربصين بها، إلا أنهم آلوا على أنفسهم الوقوف بجانب العدو المتربص واستهدفوا النساء والأطفال في المدينة الذين تحصنوا في حصن بني حارثة، فاتحين بذلك ثغرة تهدد أمن وسلامة المدينة والمقيمين بها. لقد كان لغدر بني قريظة الأثر البالغ في تقوية جبهة المشركين، جريمة لا يمكن اغتفارها ولا التراخي عن المحاسبة. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم منتصراً وضع سلاحه واغتسل، بيد أن جبريل عليه السلام قد نزل بالأمر الإلهي أن يتوجه النبي بالمسلمين إلى بني قريظة لمحاسبتهم على غدرهم ونقضهم العهد والميثاق. امتثل النبي لأمر الله وأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتوجه إلى بني قريظة قائلاً: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تحركت جموع المسلمين ممتثلة لأمر النبي الكريم متجهة صوب حصون بني قريظة، وضربت جموع المسلمين والملائكة الحصار على حصونهم ومزارعهم 25 ليلة، انتهت باستسلامهم وخضوعهم للمسلمين دون قيد أو شرط، لما أحسوه من الرعب والخوف ولما ذاقوه من البرد الشديد ومرارة الحصار. ورغم شدة بأسهم قبلوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم،

0: أمر عليه الصلاة والسلام بتقييدهم. عندها جاءت الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين أن يحسن رسول الله فيهم، فبنو قريظة كانوا من موالي الأوس في الجاهلية حلفاء لهم، كما كانت بنو قينقاع من موالي الخزرج. فأشار عليهم رسول الله أن يحكم فيهم رجلا من الأوس مقترحا اسم سعد بن معاذ رضي الله عنه أحد سادات الأوس، فقبلت الأوس ويهود بني قريظة ذلك التحكيم قبل أن يقع، واستقبلت الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان متأثرا بجراحه من الخندق، واتجهت الأنظار نحو سعد بن معاذ تنتظر ما الذي سيكون عليه حكمه في من أراد النزول على حكمه من اليهود. فقالت الأوس لسعد:
1: يا سعد، أجمل في مواليك، فإن رسول الله قد حكمك لتحسن فيهم.
0: يقولون له ذلك وهو ساكت لا يرد عليهم، فلما أكثروا عليه الطلب قال بقلب ثابت: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله الصحابة الكرام عن دابته لينظر في أمر يهود بني قريظة الذين اختاروه حكما، فسأل رضي الله عنه إن كان حكمه نافذا على الحاضرين جميعا لا يعترض عليه أحد، فأخذ الضمان في ذلك من يهود بني قريظة ومن المسلمين وحتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه:
2: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجل وتسبى الذرية وتقسم الأموال.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبدأ المسلمون بتنفيذ الحكم بمن غدر من اليهود فقط، حتى جاءوا لحيي بن أخطب سيد بني النضير، وكان قد احتمى بحصن بني قريظة. جاء حيي وقد شق ثوبه بشقوق كثيرة حتى لا يغنمه أحد بعد موته، ونظر إلى قومه قائلا: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. وهكذا طويت صفحة من صفحات معاملة المسلمين للمخالفين لهم في الدين والعقيدة، فقلما نجد إن وجدنا نموذجا كنموذج محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المنتصر في الحرب يعرض على المهزوم طريقة الحكم التي يرتضيها. فلو أن سعدا رضي الله عنه عفى عن الغادرين من يهود بني قريظة لعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مشيئة الله بأن الحق يؤخذ ولو بعد حين، وبأن يستحق المسلمون لقب أرحم الفاتحين.
3: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عليك وأحبك.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تعلمنا من الحلقات السابقة أننا يجب أن نتعلم الصدق ليصبح سلوكا، ونعلمه ليصبح حياة للآخرين، لأن الصدق دعوة عظيمة في كل شيء يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوة الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي. فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وبهذا إخوة الإسلام يتضح سبيل السالكين وتتجلى صفات المؤمنين الصادقين، وتتبين منزلة الصدق في الإيمان الذي به يصح الإيمان، وإن انعدم حل محله الكذب والافتراء والبطلان. والكذب في دعوى العقيدة جريمة من أكبر الجرائم في جنب الله جل جلاله، والعياذ بالله.

ومن هنا تتكشف لنا حقيقة عظيمة، وهي الحكمة البالغة في ابتلاء المؤمنين، وتلك سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وسنة الابتلاء سنة إلهية جارية على أقرب الناس إلى الله وأحبهم إليه سبحانه. وأصدق الناس في الإيمان وأتقاهم لله أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. قال صاحب تفسير الظلال رحمه الله: والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر. فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم، لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من الله من جانب، وعدل من جانب، وتربية للناس من جانب. فلا يأخذون أحدا إلا بما استعلن من أمره وبما حققه فعله، فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه. إن الإيمان أمانة الله في الأرض، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد لله وإخلاص. وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة، وعلى الأمن والسلامة، وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في الأرض وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة، فهي أمانة كريمة، وهي أمانة ثقيلة، ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص من الناس يصبر على حملها، ويصبر على تطبيقها، ويصبر على توابع تطبيقها من الابتلاء والفتنة من أهل الباطل. وهناك فتنة الأهل والأحباب الذين يخشى عليهم الأذى، وهناك فتنة إقبال الدنيا على أهل الباطل ورؤية الناس لهم ناجحين، تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير، وتصاغ لهم الأمجاد، وتصفو لهم الحياة، وتعطى لهم الأوسمة، ويتقلدون المناصب. وهناك فتنة الغربة بين الناس في السلوك التي يلام عليها المؤمن ويضغط عليه ليتخلى عنها. وهناك فتنة المؤمنين. كل هذه المواقف تبين صدق الإيمان من الكذب فيه. وفي النهاية لا يفلت مفسد من عقاب الله مهما علا في الأرض وطغى وتكبر. قال تعالى:

0: تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. فاللهم اجعلنا من الصادقين في إيمانهم يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.